0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

قد جئت بابك ليس لي إلاك، قد جئت بابك ليس

وحماك وحماك.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90.90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: شجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أنه لا بديل عن التوصل لتسوية

مؤكدا استعداد مصر لبذل الجهد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة. وجدد الرئيس السيسي رفض مصر التام وإدانتها للاعتداءات غير المبررة على دول الخليج العربية، مشددا على أن إرساء الاستقرار في المنطقة يستلزم تبني جميع الأطراف لنهج مسؤول يستند على احترام سيادة الدول والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وحصر السلاح في المؤسسات الشرعية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى احتمال إحالة تفاصيل الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس، وذلك في ظل التساؤلات المتزايدة من المشرعين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول بنود الاتفاق، ويشمل الاتفاق الأولي تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 60 يوما، ووضع إطار للمفاوضات مستقبلية بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى، في حين لم ينشر النص الرسمي للاتفاق بعد. محافظة القاهرة نفت بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود مواطنين محتجزين داخل المنازل أو فقدان أطفال جراء الحريق الذي اندلع في مخزن للأخشاب في عزبة خير الله بحي مصر القديمة، والتي امتدت آثاره لعدد من العقارات المجاورة. هذا وأهبت المحافظة بوسائل الأعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تداول الأخبار والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات لعدم إثارة القلق بين المواطنين. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماع وزاري ملامح الخطط التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ووجه رئيس الوزراء بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية مراجعة ملامح الخطط التنفيذية المقترحة وإبداء ملاحظاتها بشأنها خلال الفترة المقبلة، وذلك تمهيدا لإدراج التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية. ورياضيا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم فاز منتخب الأرجنتين على الجزائر بثلاثية نظيفة، فيما فاز منتخب النرويج على العراق بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك لإنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. صباح المطرحك على راديو 90-90 FM.
1: صباحك ومطرحك.

0: احمد يونس معاك على راديو 90 اف ام. اضبط اليوم وابدا في صباحك ومطرحك.
1: صباح الخير والهنا والسعادة على كل الصبحية، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. وزي احنا اتفقنا ان بدأ العمل بالتوقيت الصيفي لصباحك ومطرحك، يعني أغاني ومزيكا أكتر ومود مصحصح أكتر في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. خلينا نقول درجة الحرارة مبدئيا كده النهاردة يوم الأربع 37-22 للقاهرة، اسكندرية 29-20، الإسماعيلية 35-19، العريش 30-20، شرم الشيخ والغردقة 36-26. صباحكم جميل وآخر لذاذة، وأهلا بكم في صباحكم مطرحك على راديو 90 FM.
0: أحمد يونس معك على راديو 90 خليك على 90 لسه في كمان.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل، أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده مأمنه بكلاب حراسة ومكهرب الدواسة، وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقمه بديجاردات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تعب فيه من زمان ممكن يروح في فردة سلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: راديو 99 اف ام.
1: صاحب محمد الرحاك احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. اضبط اليوم وابدا بصباحك ومطرحك. زي النهاردة ذكرى ميلاد الأديب الكبير ووزير الثقافة الأسبق يوسف السباعي، هو من مواليد 17/6/1917. النهاردة في أيسلندا بيحتفلوا باليوم الوطني، و17/6 هو ذكرى وفاة الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي، وهيبقى عندنا فقرة عنه النهاردة في حلقتنا. أحمد يونس معاك على راديو 99، خليك على 99 لسه في كمان.

0: هدف الحال ليحقق المحال يونس في الصباح إعجاز وخيال على الراديو 90 90 إنه أعظم راديو بين المنافسين.
1: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: تكييف فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش،
4: رقم التسجيل الضريبي 200 301 950.

0: 90 90 هواها مصري. أحمد يونس معك على راديو 90 90 على 90 90 لسه في كلام. أحمد يونس معك على راديو 90 90 أفهم. تعالوا نسمع النهاردة، نستعرض مع بعض شوية فرق من اللي ظهرت في جيلنا والأجيال اللي قبلنا. هنبدأ مع بعض كده بفرقة 4M اللي أسسها الفنان الراحل عزت أبو عوف مع إخواته مها ومنى ومنال ومربت، وانضم لهم النجم محمد فؤاد في أحدى فترات بداية مشواره الفني، وأصدروا ألبومات كتيرة زي جنون الديسكو وليالي زمان والليلة الكبيرة وخلي الستارة ومغنواتي ومتغربين والعجبك كده ولا كده ودبدوبة التخينة. كمان فرقة المصريين اللي أسسها الموسيقار هاني شنودة، وده كان سنة 1977، وأصدر ليها 6 ألبومات ناجحة جدا: بحبك، لأ، حرية، بنات كتير، أبدأ من جديد، ماشية سنيورة، حظ العدالة، لحد ما توقفت الفرقة سنة 88 ورجعت تاني مرة بأعضاء تانية جداد كانوا بيعيدوا تأدية الأغاني القديمة. تعالوا نسمع ماشية سنيورة ولونجا ونرجع تاني نتكلم عن فرق المصري اللي احنا حبيناه.
1: Always on top.
0: جامد جدا.
1: You're number one radio.
0: 90 90 FM.

0: احمد يونس معاك على راديو 90 خليك على 99 لسه في كلام احمد يونس معاك على راديو 90 افهم احمد يونس وهنروح لفرقة جليانة اللي أسسها الكاب وحميد الشاعري سنة 95 وكانت بتضم مروة وسماح ورندا وأحمد ويحيى عراقي وجمال عراقي ونيرة وكانوا أعضاء فرقة من أعضاء فرقة الفنان حميد الشاعري عملوا أغاني زي أيام الأسبوع الحب حكايتي حبك موالي وقدموا ألبومين أو ثلاثة وبعد كده اعتزلوا وكان ليهم أغاني شهيرة جدا زي كل شيء وعوالي. تعالوا نسمع عوالي من فرقة جليانة ونرجع تاني نكمل صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام.
1: Always on top.
2: جامد جدا.
1: You're number one radio.
0: 99 اف ام.

0: احمد يونس معاك على راديو خليج، خليك على 99 لسه في الكلام. احمد يونس معاك على راديو 99 افهم. احمد يونس معاك من سبع العزيزة صباحاً على راديو 99 افهم. والكلام عن فرقة الأصدقاء للراحل عمار الشريعي سنة 1980، وكانت فرقة الأصدقاء بتضم حنان، منى عبد الغني، علاء عبد الخالق، وأصدروا ألبومات كتير زي مطلوب موظف، هنغني، قول يا باسط، خارج المنافسة، الحدود، وطبعا أغنية الحدود كانت من أشهر الأغاني اللي قدموها. تعالوا نسمع أغنية المضاد لفريق الأصدقاء ونرجع تاني.
1: Always on top.
2: Jump جدا.
1: You're number one radio.
3: سين FM.

0: راديو نسمع على راديو سيميك على 99.9 احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. احمد يونس معاك ونروح لفريق الفوركاتس. فرقة لبنانية اتأسست سنة 1998، كانت بتتكون من 4 بنات، كانوا كل كام سنة بيتغيروا، وكان منهم في فترات طبعا نيكول سابا ومايا دياب ودليدا الرحباني، اللي فضلت مستمرة مع الفريق من بدايته لحد ألبومهم السادس ولعت كتير، وده كان صدر 2007. تعالوا نسمع للفوركاتس أغنية عنتر.
1: Always on top. You're number one radio.
2: Sayin FM.

0: علي صوت وعيش احلى ساعتين في اليوم من 7-9 صباحا من الحد للخميس صباحا ومطرحا. اضبط مودك معانا على راديو بيج تاينا من الحد للخميس 7 صباحا. ونروح لفريق تاني من الفرق الشهيرة، فريق جيتارا، فرقة كويتية تأسست سنة 99 وقدموا 4 ألبومات من إنتاج روتانا كان آخرها في 2008، وطبعا أغنيتهم الشهيرة هي أغنية يا غالي وصدرت في ألبوم قصتي سنة 2001 والإنتاج لروتانا. تعالوا نسمع يا غالي ونرجع تاني.
1: Always on top.
2: جداً.
1: You're number one radio.
0: سعيد FM.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: علي صوت وعيش أحلى ساعتين في اليوم من 7-9 صباحا من الحد للخميس. صباحك ومطرحك، اضبط مودك معانا على راديو 90 FM من الحد للخميس.
2: والكلام دلوقتي عن فرقة MTM اللي ظهرت سنة 2003 وظهرت معاها أغنية أمي مسافرة وكسرت الدنيا، وقعدوا تقدمها تاني مع النجم تامر حسني كوبي جديدة خالص. وأغنية أمي مسافرة بجد من الأغاني اللي نجحت جدا، وقدموا أغاني زي تليفوني بيرن وكل ليلة بسهر، واختفوا فترة وبعد كده رجعوا تاني وقدموا أغنية أغسل مواعين وأغاني تانية من الأغاني الحلوة لMTM مع انفصال أحد أعضاء الفريق عنهم. نسمع لMTM طبعا أمي مسافرة وهعمل حفلة.
3: Always on top.
4: جميل جدا.
3: Your number one radio.
1: سعيد سعيد FM.
5: النهاردة يوم الأجازة، أمي مسافرة رايحة جنازة، وصلتها لحد الباب خبطتني فكرة أستاذة، عندي عدة

الحفلة دي أنا مستنيها، خدت العربية وجيت بيها، من كتر الزحمة حواليها ملقتش حتة أركن فيها، رحت رميها على الرصيف والمنظر كان بره طريف، ولاد كتير شكلها نضيف، بنات لذيذ دمها خفيف، وجوه ده كان عالم تاني، السما بتمطر أغاني وأنا واقف برقص في مكاني، شفت شلة بنات عجباني.

0: راديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مؤكدا في هذا السياق ضرورة تسريع تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في جلسة بعنوان

مشددا على أن إرساء الاستقرار في المنطقة يستلزم تبني جميع الأطراف لنهج مسؤول يستند إلى احترام سيادة الدول والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وحصر السلاح في المؤسسات الشرعية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى احتمال إحالة تفاصيل الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس في ظل التساؤلات المتزايدة من المشرعين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول بنود الاتفاق، ويشمل الاتفاق الأولي تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 60 يوما ووضع إطار للمفاوضات المستقبلية بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى، في حين لم ينشر النص الرسمي للاتفاق بعد. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماع وزاري ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ووجه رئيس الوزراء بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية مراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة وإبداء ملاحظاتها بشأنها خلال الفترة المقبلة، وذلك تمهيدا لإدراج التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية. ورياضيا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم فاز منتخب الأرجنتين على الجزائر بثلاثية نظيفة، فيما فاز منتخب النرويج على العراق ب4 أهداف مقابل هدف. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23. الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيو. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: اختار

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: علي صوت وعيش أحلى ساعتين في اليوم من 7-9 صباحا من الحد للخميس صباحا ومطرحا. أضبط مودك معنا على راديو 90 من الحد للخميس 7 صباحا ومطرحا.
2: البرج في الدرج معادها دلوقتي، والبرج في الدرج جاي يقولك اعرف هتخرج فين في الويك اند حسب برج معاليك. يعني يا برج الجدي خروجتك المثالية بيقولك حفلة موسيقية فيها قاعدة وسلطنة، يعني اوبرا مثلا، اجواء كده يعني. ده يا جدي مطلوب منك ده. طب يا دلو بيقولك بما انك غاوي فرهضة وبتموت في التنطيط والحركة، الخروجة ليك طلبة كده ملاهي، بس جو حر ربنا يعينك. الحوت خروجة هادية على النيل أو على البحر. الحمل الخروجة المثالية في الويكند هي شوبينج، بس معاك فلوس على كده ولا إيه؟ التور الخروجة اللي هتبسطك في الويكند خروجة أكل مع الصحاب، أي حاجة بقى، كافيه، مطعم، أي حاجة. يا جوزاء الخروجة المثالية ليك في الويكند مكان فيه دوشة، حاجة فيها دي جي وكاريوكي تغني وتطلع الطاقة اللي جواك. السرطان الخروجة المثالية هي جولة بالعربية بالليل أو تمشية بالليل هادية مع نفسك. الأسد ديوس في فندق حلو كده أو على الأقل في مكان فخم كده يستهلك. هتقولي مفيش فلوس، أقولك عايز فلوس قول بس هات فلوس وإحنا نتصرف. العذراء سينما وقعدة دردشة بعدها أو موفي نايت في بيت حد من الصحاب. أما الميزان الخروجة المثالية في الويكند هتكون عرض ستاند اب كوميدي، حتى لو مالكش فيه بيقولك مودك هيبقى لايق عليه في الويكند. والعقرب الخروجة المثالية هي خروجة جناين واي مكان فيه خضرة بس بعد المغرب. القوس مغامرة، معرفش بقى تعمل ايه، عارف الميز والحاجات اللي هي الغرف بتاعت الرومز اللي بيحلوا فيها الالغاز، شكلها كده دي المقصود. كل العيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتوا طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص منظم في حياته، دماغه شغالة، ما بيحبش يسمع حد يقول له رأيه خالص. كل العيد ميلادهم بكرة، كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. بيقولك لما يكون في حاجة مش عاجباك ما بتسكتش، لازم تتكلم، سريع الغضب سريع الزوبان. كل العيد ميلادهم بعد بكرة بيقولك عندك كاريزما بتخليك وبتخلي كل اللي بيشوفوك يتعاملوا معاك ويبقوا عايزين يتعرفوا عليك اكتر. دمك خفيف، بتقدر تحول اي موقف لموقف كوميدي. كل اللي عيد ميلادهم بعد بكرة، كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص عاقل راسي عقلاني، شخصية قوية، وده بيخلي ناس كتير يعني تتعامل معاك زي ما بيقولوا كده ايه، بالورقة والقلم والشوكة والسكينة. ما تيجي نعيش مع كاريوكي صباحك ومطرحك، ويا ترى اخترنا لكم ايه؟ تيجوا نسمع، يلا بينا.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: تكي فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
2: يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبص له، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
5: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
6: عايز تجدد أو تشتري أجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الأجهزة، غسالات، تلاجات، مايكروويف وحتى المراوح. والمفاجأة، بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الأجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 725634480.
0: الراديو 90-90، هواها مصري.

فاكر دي يا عيون يا مغرباني إيمان الطوخي. النهاردة فاكر دي هنفتكر مع بعض أغنية جميلة لمطربة جميلة مختفية من سنين بعدت تماما عن الوسط الفني، أستر بولينسكي. مين ينساها؟ قبل اعتزالها أو اختفائها سبت لنا واحدة من أجمل الأغاني وكانت هي الختام واللي عمرنا ما بننساها، أغنية يا عيون يا مغرباني للفنانة الجميلة إيمان الطوخي. الأغنية دي في الأساس كانت معمولة للمطربة الكبيرة الراحلة وردة ضمن أغاني تانية كان محضرهم الموسيقار الراحل عمار الشراعي مع الإذاعي والشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة، وكانت الكلمات جاهزة ولكن الموسيقار عمار الشراعي كان مشغول جدا لفترة طويلة بيقال إنها طالت لحوالي 5 سنين كان بيجهز الموسيقى التصويرية وتترات المسلسلات الشهيرة في الوقت ده. الفنانة وردة الجزائرية كانت بتطلب من الأستاذ عمر بطيشة التدخل لاستعجال عمار شوية، وحصل غالبا خلاف بسيط خلى عمار الشراعي يتراجع عن المشروع ولكنه لحن مجموعة من أغاني أخرى ووزع الأغاني على عدد من المطربات، وفازت إيمان الطوخي بأغنية يا عيون يا مغرباني. الألبوم اللي نزلت فيه كان اسمه ابتسملي. الألبوم كان لونه أحمر، شريط الكاسيت لونه أحمر، وصدر سنة 1997. يا عيون يا مغرباني، الكلمات عمر بطيشة والألحان عمار الشراعي. الألبوم كله بالمناسبة من ألحان الموسيقار عمار الشراعي، وكان بيتضمن أغاني زي التانجو ابتسم لي، بس ترجع لي، صحبة وأنا معاكم كتبها عماد حسن، وأغنية ليه يا حياة كتبها وائل هلال، وأغنية القدس من كلمات عبد السلام أمين. ومن أكتر الحاجات اللي ساهمت في نجاح أغنية يا عيون يا مغرباني أن تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب عن ولد وبنت بيحبوا بعض وهو في الأكاديمية البحرية، ولكن الدنيا فرقت بينهم ويا ترى بيرجعوا ولا لا. فاكر دي يا عيون يا مغرباني إيمان الطوخي.

0: Twice a day with Eunice. صباحكم بتضحك إذا استيقظت.
1: يونس أتى في الحال يحقق المحال. يونس في الصباح إعجاز وخيال. على الراديو 90 90 إنه أعظم راديو بين المنافسين.
2: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعم إنقاذ حياة. وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: إيه ده؟ ما طعمها كلور.
5: هات ايفيل
4: صدقها في الزور.
5: هات ايفيل
4: اكل طعمه تغير.
5: هات ايفيل
4: المشكله في الميه.
5: هات ايفيل
6: مشكله في الهضم. جفاف بشره وشعر. تعب وحساسيه. جلالات والميزانيه.
5: ما تجيبي ايفيل
7: ضيوف عايزه قهوه.
5: هات ايفيل
8: بقى صافيه وسقعه.
5: ايفيل تركو
7: شمعتين بدل السبعه.
5: هيجيبوا ايفيل
9: مفيش فني هيجيلك.
5: هات ايفيل
9: ممكن تركبه بايدك.
5: هات ايفيل حاسس اني مش مطمن.
8: اطمن ده اي فلتر.
10: اي فلتر ما تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17 769. رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.
11: حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تضبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة. وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274 315 688.

0: لك معانا على راديو 99 اف ام من الحد للخميس سبعة صباحا.
1: صباحك ومطرحك
2: قبل السلام. دايما بنسمع جملة مراية الحب عامية، وبتتقال خصوصا لما حد بيحب حد لدرجة انه مش شايف عيوبه. بس الحقيقة ان مراية الحب مش عامية ولا حاجة. الشخص اللي بيحب بيبقى عارف كويس عيوب اللي قدامه، بس بيشوفها بعين المحب مش بعين الناقد. بيبقى شايفها كويس وعارفها وبيتغاضى لان حبه اكبر منها بكتير، ولان من كتر حبه في الشخص ده ممكن حتى يحب عيوبه لانها بقت جزء من تكوين شخصيته. الحب الحقيقي بيخليه يدافع عن كل العيوب اللي هو متأكد انها موجودة فعلا، بس عمره ما هينتقدها قدام الناس. الحب الحقيقي بيخليه يدعم ويقدر ويتغاضى بدل ما يضغط ويعاير، لان محدش فينا كامل في النهاية، ومحدش برضو مجبر انه يتحمل عيوب حد. بس اكيد في حياتك في ناس تستاهل انك تتحمل عيوبها في مقابل كل مميزاتها، واكيد انت كمان تستاهل تلاقي ناس تتحمل عيوبك وتحبها في مقابل كل الحاجات الحلوة اللي عندك. خلصت حلقتنا النهارده من صباحك ومطرحك، يا رب تكون حلقتنا عجبتكم. وتاني هنرجع لصباحك ومطرحك يوم الحد الجاي 7 صباحا، ومن الحد للخميس من 7 ل 9 هو ده معانا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مؤكدا في هذا السياق ضرورة تسريع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي خلال مشاركته في جلسة بعنوان الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا. وفي كلمته أيضا أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود الرئيس ترامب التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران، مؤكدا استعداد مصر لبذل الجهد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة. وجدد الرئيس السيسي رفض مصر التام وإدانتها للاعتداءات غير المبررة على دول الخليج العربية، مشددا على

ودعم حصر السلاح بيد الدولة. جنوب لبنان شهد صباح اليوم حالة من التوتر، وذلك بعد تحليق مقاتلات إسرائيلية على علو منخفض وتنفيذ غارات وهمية بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق في النفطية. ويأتي ذلك بعد يوم شهد مقتل 4 أشخاص في ضربات إسرائيلية بجنوب البلاد. الكرملين أعلن أنه لم يتلقى أي مقترحات لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وأكد مسؤول روسي أن إمكانية عقد لقاء بين الجانبين لم تطرح خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن موسكو لم تتلقى أي طلب بهذا الشأن حتى الآن. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد أن شراكة المصرية الإماراتية في قطاع البترول تمثل نموذجا ناجحا للتكامل الاقتصادي العربي، ومشيدا بنجاحات شركة دراجون الإماراتية في مصر. وبحث وزير البترول خلال لقائه مع وفد من الشركة بحث فرص التوسع في الاستثمارات الإماراتية بقطاع البترول في مصر، خاصة في مجالات تموين وقود الطائرات والبحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز. ورياضيا، منتخب النمسا فاز على نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26. الدقيقة الأولى.

0: البرنامج برعاية جمجم فارما، راحة في كل حركة.
1: يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم، وحلقة يوم الأربع. صباح الفل عليك يا عبير.
2: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا وكل الناس اللي بتبتدي يوم جديد. يوم حلو مليان حاجات كتير حلوة إن شاء الله، وخلينا نتفائل بالخير كده، وإن شاء الله اليوم يبقى حلو ولذيذ، علشان أي حد مش مصحصح مش مفوق وموده مش حلو لازم يعني نتمنى كده إن اليوم يطلع حلو إن شاء الله.

0: الله يطلع حلو ونفكركم ونقول لكم.
1: ان شعارنا الدائم ايه؟
2: واحده واحده بتجري ليه؟
1: ليه؟
2: واحده واحده.
0: ها؟
2: ورانا ايه؟
0: على مهلك.
2: على مهلك يا حبيبي،
1: على مهلك في كل حاجه، على مهلك في اي حاجه انت المفروض انك تخلصها وتعملها، على مهلك في اي حد بيطلب منك اي ضغط او انه يضغطك يعني في حاجه، مكالمات بقى، ميتنج مثلا مهم، ايميل مثلا لازم تبعته زي العبير ناسي، حاجات زي كده يعني مهمه. فتمام،
0: اوعى اوعى اوعى. مشاكل كبيره جدا يا جماعه فكره البروكراستينيشن، ان انت تاجل الحاجه وتروح ما ايه
1: وتقول بقى ايه لصاحبك انك مأجلها.
0: لا المهم ان انا قلت الفيديو دي فكرني في حاجه،
1: فكرتك على الهوا عشان ما تنساهاش.
0: فراح قال لي ايه، ما انا بفكرك اهو.
1: ايوه صحيح يا جماعه، دايما عندنا المشكله دي، فكره ان انت مثلا عبير خلي بالك من كذا، تقول لي بقى فكرني. طب ما انا اهو
0: ايوه، ما انا دلوقتي في الوضع الحالي
1: ما انا جاي لي
0: بعمل
1: ناس.
0: رز،
1: ما انا ناس
0: بطبخ، بعمل حاجه مهمه،
1: اصل هقابل ناس. طب ما انا ناس قابلوا ده.
0: لا لا لا لا, لا. بص الحاجات دي على فكره بتعقد الاولاد.
1: طيب عايزين بس طبعا يعني نقول ان النهارده هيبقى الويك اند، لان بكره هيكون اجازه رسميه، يعني لان امبارح كان الاحتفال ببدايه السنه الهجريه الجديده. كل سنه حضراتكم طيبين، ودايما كده مع كل المناسبات الحلوه مبسوطين ان احنا بنبقى موجودين معاكم ونشارككم في كل الاحداث الحلوه كده، وربنا يعني يزود افراحنا واعيادنا ونبقى مبسوطين وكل ايامنا خير وسعاده يا رب.
0: بما ان بكره اجازه والنهارده خلاص يعتبر الويك اند، فاحساس حلو كده ولذيذ انك تبقى صاحي عارف ان انت بكره اجازه. قولوا لنا برده مين فيكم اجازه ومين مش اجازه،
1: يعني المفترض انه كلنا هنبقى اجازه.
0: ما في ناس بتبقى اجازه، انت عارف في ناس بتبقى
1: بالظبط، في ناس بيبقى شغلها في الاجازات عادي،
0: في الاجازات عادي
1: يعني الشفتات والحاجات اللي بتكون متغيره. فابعتوا لنا كمان حابين تسمعوا ايه، حابين يعني تصحصحوا باغنيه في مود ايه. والنهارده هنتكلم على الحاجات اللي شغله بالك، ازاي شغله بالك بجاي بيشكي راجع يحكي، فاشتكي او فكر معانا في ايه اللي شاغل بالك. شاغل بالك بقى من اول حاجات بسيطه جدا متردد انك تعملها او لا، لحد قرارات مهمه انت عايز تاخد راي ناس عندها خبرات مختلفه. فالناس دي هتبقى مين؟ هتبقى مستمعين الراديو 90 90، لكن من خلالنا. فبعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4، وقول انا محتار في كذا او كذا، بفكر اعمل كذا، بفكر اخد الخطوه دي او لا. وفادي وعبير مش هيقولوا رايهم، لكن
0: انا
1: بقول ساعات بقى هيقول
0: بصراحه، انا بقول ساعات بس بحاول ان انا يعني
1: بس ما اقولش
0: بس انا بحاول يفهمني بس. مش مشكله، الفكره كلها في ايه؟ الفكره ان هي والله فرصه ذهبيه لاي حد فعلا قلقان من حاجه او متردد في حاجه، لان انت اللي كمان اللي بتقول لهم وما يعرفوش اي حاجه عنك غير الحاجة اللي انت عايز تشرحها وغير الموقف، بس هما مش ما يعرفوش انت مين. ففكرة ان انت بتقول حاجة لحد انت ما تعرفوش خالص، دي من الحاجات اللذيذة. فكلمونا على 2-18-10-8-66، او كمان تقدروا تبعتوا لنا على 010-490-90-4 وتقولوا لنا ايه الحاجة اللي شغلة بالكم او حاسين انتوا عايزين تقولوها في المطلق.
1: قرارات بقى يعني، قول لنا كده قرار ده ولا
0: شاي
1: ده
0: بلبن ولا قهوة.
1: شاي بلبن طبعا،
0: انا شاي بلبن
1: لايك
0: اكمله دلوقتي.

0: الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه ده؟ مطعم اكلور،
2: هات ايفل،
1: صدق واقف الزور،
2: هات ايفل،
1: اكل طعمه تغير،
2: هات ايفل،
1: مشكله في الميه،
2: هات ايفل،
3: مشكله في الهضم، جفاف بشره، شعر، التهاب وحساسيه، جلالات والميزانيه،
2: ما تجيبي ايفلتر.
4: ضيوف عايزه قهوه،
2: هات ايفلتر،
5: بقى صافيه وسقعه،
2: ايفلتر كول،
4: شمعتين بدل السبعه،
2: هيجيبوا ايفلتر،
6: مفيش فني هيجيلك،
2: هات ايفلتر،
6: ممكن تركبه بايدك،
2: هات ايفلتر. حاسس اني مش مطمن.
7: اطمن، ده اي فلتر
8: ميه تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيو. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، ويعني نفسنا تبقوا موجودين معانا في الفواصل والله.
2: بلاش بقى بلعبه
1: يعني بتوحشونا وبيفكروا أيوة حاجات حلوه بصراحه، ما ينفعش انها تتقال
2: بس احنا بنقول كل حاجه فاتت قدامه والله.
1: ده حقيقي. عايزين نصبح ناس كتيره جدا، لكن معانا تليفون من اسماعيليه من احمد. يا احمد صباح الورد.
2: صباح الفل.
3: صباح الخير، وحشتوني.
1: اخبارك ايه واخبار اسماعيليه ايه؟
3: والله تمام، الجو عندنا زي الفل.
1: طب الحمد لله. وقربت ولا لسه؟
3: ايه ده،
1: قربت ولا لسه؟ المانجا امتى؟
2: المانجا
3: لسه نص. المانجا بتاعتنا احنا يعني في 8.
1: حلو.
2: احنا ليه لما بنيجي اسماعيليه بتضحك علينا في موضوع المانجا ده؟ بيدفع كتير قوي عشان احنا زباين.
3: المانجا هي بتبقى الموسم، احيانا بيبقى الموسم غالي، الناس بتضطر ان هي المانجا تغلى.
2: يعني
3: احنا في نوى والمانجا سقطت من على الشجر فبتبقى غاليه.
1: يعني
3: من سنتين ثلاثة المانجا كانت أرخص من الطماطم يعني.
2: الله. طب ممكن لما المانجا ترخص تقول لنا يعني تكلمنا؟
3: بيكي
2: يا ريت تكلمنا
1: على طول.
2: طيب قول لنا، انت محتار في حاجة او عايز تفضفض في حاجة عند تحت امرك؟ طب
3: لا وفضفض، لا ده الموضوع مش عايز حلقة، ده عايز حلقات.
1: لا انت ايه الحاجة اللي مثلا شغلة بالك دلوقتي، حاجة شغلة بالك محتار انك تعملها، حتى لو قرار صغير، من اول تفطر ايه لحد انك تتجوز ولا لا، تتجوز تاني ولا لا، حاجات اللي ايه؟
3: تتجوز تاني دي حلوة. تتجوز تاني دي جميلة يعني.
1: انت خبطت على الباب صح.
2: انت كده يا باشا، انت كده في حتة مش لذيذة يعني. انت كده في حتة خطر.
1: ما نسأل سؤال اهم وبجد شوية، انت متجوز اولاني ولا قدر الله انفصلت، ولا متجوز اولاني ولسه؟
3: لا لا لا الحمد لله، لا بيتي موجود وعندي بنات.
1: طب عايز تاني ليه؟ عايز تاني؟
3: لا لا لا عايز تاني، انا ما اقدرش اقول الكلام ده.
2: انت قلت بس
1: احمد اللي يسمع
3: لسان.
2: طب قول لنا ايه دلوقتي حاجة لو مثلا عايز ايه حد يساعدك في الاختيار، يعني استارتك من تفطر ايه، مقرر زي ما فادي بيقول مصيري، حاجة شغلة بالك كده، حاجة بتفكر فيها. المانجا نازلة
3: والله، حاجة بتفكر فيها. هل موضوع يعني الشغل ممكن تكمل في شغل ولا تسيبه وتشوف شغل تاني؟ تمام. كان مثلا يكون احسن في بلد حابب تعيش فيها. تمام. لان طبعا ضغوط الشغل بتخلي الواحد بيجيله هواجس كده.
1: انت ممكن مثلا تبقى عايز تروح من اسماعيليه تبقى في القاهره اكتر، يبقى عندك فرص مختلفه شويه في مجال شغلك ايا كان هو ايه، صح كده؟
3: لا لا، القاهره بالنسبه لي لا.
1: عايز تسافر مثلا بره مصر او لا؟
3: لا انا بحب مصر جدا، انا ما عمري ما فكرتش ان انا اسافر بره.
1: انت في ايه كده مختلف؟
3: لا يعني انا مثلا بلد زي البحر الاحمر انا بحبها.
2: اوكي.
1: تمام.
3: انا بحب اعيش فيها. تمام. فكان القرار مثلا هل ممكن اروح ولا لا. ممكن عملت مقارنة بين هنا وهناك، في حاجات كويسة وفي حاجات مش كويسة. طبعا بالنسبة للبيت، طبعا البيت هيستقر هنا ولا اخده معايا؟
1: تبقى قرارات مش بس متعلقة بيك انت بس،
3: بي انا باللي معايا، لان انا مش عايش لوحدي.
2: ايوه صح. فانت بتبقى محتار
3: في المدارس والكلام ده كله. بالظبط.
2: فانت محتار تكمل في شغلك ولا تروح شغل تاني او مكان تاني يعني
3: في بلد تانية. انا حابب ان انا اعيش فيها.
2: هنسأل المستمعين ونقول لك على طول يا احمد ان شاء الله، لان احنا ما فادي بيزعلنا لما بقول رايي.
1: واخر حد بس توفيق بيقول لك توفيق بس بيقول لك اقسم بالله الجواز التاني ده حاجه لوز اللوز. ده راي توفيق، وده رايك انت.
2: هو
1: ربنا يوفقك انتوا الاثنين.
3: هو توفيق اكيد جرب، وانا يلزمني ان انا اكلم توفيق.
1: ربنا يوفقكم انتوا الاثنين.
2: انا خايف عليك انت بس يا احمد، واخد راحتك قوي. خد بالك، اوعى تامن ان الست ممكن تكون ما تسمعش، ممكن صاحبتها تسمع.
3: نايمة.
2: صاحبتها
1: اسمع ليها صغيره.
3: جدا.
2: انا اكلمها.
3: انا بنزل من البيت 8:05 اكون في الشغل 8.
1: كلها عارفه بعضها يا احمد.
2: بقولك انا بنزل من البيت 8:05 ابقى في الشغل 8. يعني اللي هو كتر ما انا وخلاص يعني.
1: ربنا يسعدك يا رب ودايما مبسوط معانا كده.
3: يا رب وحشتوني كتير والله.
1: حتى قال لنا بقى ان المانجا، قولوا لاحمد ان هي بتطلع في نص 7 مش 8. ماشي، هو بيستنى شويه.
2: نونا بتقول حاجه بفكر فيها، انا ليه ما يكونش معايا ناس في الشغل
1: بحبهم علشان احب انزل الشغل.
2: اه
1: طب احنا مش هنغير يعني مش هنغير الناس بس ممكن نغير الشغل.
2: لا خالص.
1: هل تسيبي شغلك علشان بتشتغلي مع ناس مش بتحبيها؟
2: واقول لك الحاجه برضو، ممكن الواحد يحاول ان هو يعني يبرسيف الناس بطريقه مختلفه، يعني ممكن يحاول ان هو يتعامل مع الناس بطريقه تانية. عايزين بس نصبح على سلمى اللي بتسمعنا دلوقتي وهي نازله الشغل وبتقول بحب قوي شعار البرنامج. صباح الفل يا سلمى، ويا رب يبقى يومك لذيذ.
1: قولي معايا
4: واحده واحده.
1: قولي يا سلمى
4: بتجري ليه؟ واحده واحده
2: هي متاخره.
4: انا ايه؟
2: انا
4: على مهلك يا حبيبي.
1: نونا قالت لنا ان هي غيرت الشغل فعلا ولا غيرت الناس، يعني عملتها ازاي؟
2: تفرق قوي قوي.
1: طب قولي لنا روحتي يعني من مجال ايه لمجال تاني، وكان بجد بسبب ان الناس اللي معاكي مش عارفه تتعاملي معاهم؟ يعني هو ده السبب. في كمان ماشي، هنرجع بقى نقرا اكتر واكتر كل الرسائل اللي بعتوها لنا. فشاركوا معانا على 010 490 90 4 على الواتساب.

0: فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: مرة تانية بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90-90، ومصبح على كل الناس اللي موجودة سواء بقى بتشارك معنا بمسجز أو بس معانا ومش بتبعت لنا، معرفش ليه، بس انت ممكن تشارك عادي جدا، بنبقى مبسوطين حتى لو قلت لنا صباح الخير بس على الواتساب على 010-490-90-4.
2: معنا دلوقتي محمود. صباح الفل.
3: صباح الفل عليكم وعلى كل المستمعين، وكل سنة وانت طيبين.
1: وانت طيب يا رب، وايامك خير كده وسعادة. انت
3: على كل المصريين يا رب.
1: بنسألك كده، نفسك يعني جاي بتشكي راجع تحكي او كده، فقلت لنا انا مش يعني انا بسمع شكوى من الناس دايما، عمري ما اشتكيت، عمري ما قلت انا محتاج ايه،
3: ما فكرتش والله، يعني حتى من كتر ما انا بحاول احل اللي حواليا، حط شغلي وحط كان في البتاع دي، فما فيش وقت ان انا حتى اشكي اشوف ايه اللي انا عايزه، اللي انا اللي جه اللي ما جاش خلاص هيتعوض في ايام ثانيه.
1: طب ما تيجي ندور مع بعض،
3: اللي جاي اكتر من اللي رايح.
1: تعال ندور مع بعض على حاجه شغله بالك دلوقتي،
2: شغله بالك مش بتشتكي منها.
1: طب عايز تشتري ميداليه مفاتيح جديد، يعني حاجه بسيطه جدا احنا معاك.
3: اللي بدور عليه ان انا عايز احدد الموتوسيكل بتاعي دلوقتي.
1: بتفكر ان انت تغير الموتوسيكل او لا؟
3: طب لا، انا بفكر ان انا اغيره، بس لسه بفكر هجيب ايه، هعمل ايه، يعني لسه الموضوع ما اخدتش قرار اخير
1: فيه. وفكرت مثلا في يعني مؤخرا حاجات ليها علاقه بالموتوسيكلات الكهرباء والحاجات دي، ممكن تكون شكلها مختلف وتجربه بالنسبه لك تبقى مختلفه شويه، وفر معاك برضه.
3: بس انا بضم صوتي للمتصل اللي قبل مني، الاسماعيلاوي ابن بلدي.
1: ماشي.
3: ان انا عايز اسافر بره البلد. مش بره مصر، بره الاسماعيليه.
1: انت كلمه البلد دي اللي اسماعيليه، فانت عايز تغير يعني
3: اغير الدوله، اغير المحافظه، اغير الجو، اشوف الدنيا، اشوف مكان تاني. ما هو بيقول كده مكان لي بحر، انا ليا واحد عندي في الشغل مريض.
2: ثانية واحدة، بس ما عندك بحر.
1: الله، في ايه بقى؟ انت عايز بحر تاني؟ عايز تغير البحر نفسه؟
3: كلنا عايزين بحر يا باشا. انت عايز بحر وانت عايزه بحر.
1: عايزين عوامة دلوقتي،
2: كلنا عايزين بحر.
3: انا العوامة الوزة عندي بقى لها 3 سنين خلاص.
2: بس انا بحس فعلا ان كل اللي بيبقوا ساكنين عند البحر ما بيروحوش البحر اصلا.
1: طبعا،
2: يعني ما بيروحوش،
1: بيتعودوا شويه،
2: بيتعودوا على
3: فكره عليه بقى قدامه على طول.
2: طب احنا بس
1: ممكن تقول لي رد فعل الناس لو انت روحت الشغل ونافخ العوامه ورايح لهم؟ عادي.
3: لا، ده انا كده بقى اتحول للقسم النفسي اللي تحت مني.
2: احنا بس عايزين نقول ان محمود بيشتغل في التمريض، ودي من الشغلانات فعلا مش يعني مش عايز اقول مش ناس كتير بتتكلم، طبعا ناس كتير بتتكلم عنها، بس هي فعلا شغلانه عظيمه، يعني لما بتتعمل صح ولما بتتعمل بضمير هي شغلانه عظيمه. فاحنا يعني بجد بنشكرك جدا جدا على دورك بجد.
3: سلام ليك،
1: ودايما دايما كده يعني موجود معانا بقى، وتحياتنا مره ثانيه
3: لكل الاسماعيلاويه. والله وبحييكوا على الحلقه بتاعت امبارح، حلقه جميله جدا جدا جدا.
1: شكرك جدا اللي كان معانا فيها بطله الملاكمه،
3: يعني بطله ملاكمه مي سليمان.
2: ايوه بقى، ده
3: كنت عامل روبرتاج عنها، بس انتوا اللي كنتوا واقفين الخط، ما كنتش في مكالمات امبارح.
1: يعني شرفنا والله ان انت متابع ومهتم كمان بكل التفاصيل، ولو فاتتك بقى اي جزء من الحلقه او اي حد ما سمعش حلقه امبارح، هي موجوده دلوقتي على اليوتيوب وعلى انستجرام الراديو 90-90، هتلاقي كل حاجه. مشكورك يا محمود جدا جدا، منورنا على طول.
2: في حد بيقول انا محتاجه اغير جوزي، العيال، يا سلام على
1: غير جوزها ده قراراتها، مش عندي خناقه، مش داخله
2: انا برضو مش داخله. طيب احنا بس في عايزين نصبح على فريق وولفز رجبي وكابتن المنتخب كابتن علي ومروان ومسعود واي حد في الطريق للشغل. ده مين بقى اللي بيقول كده؟ اسامه. يا اسامه صباح الفل وماشي. يا اسامه، طب انت مش عندكش حاجه عايز تفكر فيها؟ يعني هو الناس النهارده
1: مش عايز تغير الفريق كله اللي انت صبحت عليه،
2: ما تروحش رجبي او
1: عايز تنزلهم
2: رجبي. رجبي دي لعبه على فكره صعبه جدا.
1: طب انت ممكن تكلمنا او احنا نحاول نكلمك بعد الغنوه كده، نعرف منك صعوبه الحدوته نفسها، لانه دي تفاصيل. ماشي. صباح الفل يا نونا، والهام كمان صباح الورد عليكي، بتقول بحب اسمع البرنامج جدا وكل سنه وانتم طيبين. بنشكرك جدا يا الهام، ودايما موجوده معانا. ماشي، نرجع بقى ندردش معاكم اكتر، وخليك موجود معانا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو بالبروسيسور انتل كور الترا من فروع شرق اسيا واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 19928. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
2: وعندك واحد شاي تفريح
3: صبح

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات وبرعاية شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه بنتكلم مع بعض لسه الصبح على الراديو 90-90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم، ودايما بتسمعوا برعايه جمجوم فارما. تعالى الان اقول لك اكتر تفاصيل عن جمجوم فارما وعن 25 سنه من التاثير والمعنى الحقيقي للجمله دي. يعني 25 سنه من الايمان ان الصحه هي حق لكل انسان. والرحله بدات لجمجوم فارما في المملكه العربيه السعوديه، والنهارده بقت واحده من الشركات الرائده في مجال الرعايه الصحيه والاكثر نموا كمان في الشرق الاوسط وافريقيا، بايرادات بتتجاوز 1.5 مليار ريال سعودي سنويا، وانتاج بيقارب 200 مليون وحده كل سنه، وبتوصل منتجاتها لملايين المرضى في اكثر من 37 دوله حول العالم.
2: ومن خلال وده بيحصل من خلال المصانع اللي موجوده في جده ومصر والجزائر، وانتشارها في مجالات علاجيه كثير ومتنوعه. بتواصل جمجوم فارما دعم، دايما بتحاول انها تعمل دعم قوي جدا وتطوير لمنظومة الرعاية الصحية وصناعة مستقبل اكتر للصحة. وكمان عندهم فريق يمكن اكتر من 1500 موظف وجهود دايما مستمرة في انهم ازاي يطوروا وازاي يعملوا ابحاث جديدة. والشركة دايما بتلتزم انها تقدم حلول صحية مبتكرة جدا وجودتها عالية وكمان متاحة للجميع. وفي مصر كمان مستمرين في صناعة الفرق كل يوم من خلال مبادرات زي حملة روحة في كل حركة، لأن كل مريض بنخدمه هو حياة بنساهم في تحسينها.
1: هو هنا بيبان الفرق بشكل كبير جدا، والحملة الأخيرة اللي هي راحة في كل حركة هي دي اللي يعني جمجوم فارما بتقدمها لك دلوقتي. وعلشان فعلا نقدر ان احنا من خلال جمجوم فارما تساهم اكتر في تحسين الخدمة المقدمة لكل المرضى ومستشهدين اكتر برؤية 20-30، وجمجوم فارما زي ما قلنا 25 عام من التأثير معا نحو صحة أفضل. وده الشعار اللي موجود دايما، وده اللي خلينا دايما فعلا نبقى مركزين ان عايزين صحتنا تكون
2: أحسن.
1: أفضل
2: صح.
1: تبقى طمعة ان صحتك أحسن، دي أحلى طمعة في الدنيا ان انت تركز مع نفسك
2: وانك تبقى فاهم ايه الحاجات اللي بتقدم ده، وتبقى دايما بتجري أكتر وراء انك تعمل استثمار صحي في نفسك. يعني الاستثمار مش دايما مادي في انك تحوش فلوس، لا، في استثمار في الصحة، في استثمار في شغلك، في استثمار في ثقافتك. ففكرة الاستثمار كمان في الصحة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا.
1: نرجع نقرأ كل الرسائل اللي انتوا كاتبينها بقى، بس ردوا قالت لنا قبل ما تقولوا الرسالة بتاعتي قولوا يعني قولوا ان انتوا هتقروها عشان اصورها. اتفضلي صوري
2: اهو، صوري جاهزة،
1: صوري الستوري اللي جاية يا ردوا.
2: ليه؟
1: علشان عيد ميلادك النهاردة، فنحتفل بيكي بقى احتفال كافيهات بقى وحركات ومود.
2: بص اهو، كل سنة وهي طيبة، وكل سنة وكل الناس اللي عيد ميلادهم كمان النهاردة، بس كل سنة وردوا بالذات بقى طيبة، عشان ردوا دايما بتكلمنا وليها معزة خاصة في قلبنا جدا. كل سنة وهي طيبة، ويا رب يبقى سنة جميلة وسعيدة عليها.
1: رسالتها بقى لنفسها حلوة قوي، بتقول ربنا يخليني ليا وافضل ابسطني دايما، هنزل النهاردة اشتري لي هدية حلوة، بحبني قوي بجد. لا احنا نشاركك الفرحة دي بجد،
2: ده حقيقي.
1: وحلو ان انت تقدري نفسك وتبقي اول واحد بيقول لنفسه كده كل سنة وهو طيب.
2: كل سنة وانت طيبة.
1: علي الاغنية رضوى.

0: يعني اغاني اعياد الميلاد حلوه كده ومبهجه دايما. فالعيد ميلاده النهارده، امبارح، الاسبوع ده، الاسبوع اللي جاي، كل سنه وانت طيب. والراديو 99 بيقول لك السنه دي تبقى سنه حلوه عليك، وربنا يجعلها سنه مليانه خير تحقق فيها كل حاجه بقالك فتره يعني ما حققتهاش او نفسك ان انت تعملها يا رب.
1: عندنا بقى كمان ميدو بيقول انا مش عارف اجيب لمامتي هديه ايه.
0: ميدو ده ابن رضوى ولا ايه ده بجد اصلا؟
1: هقول
0: لك احنا هنحرق الهديه كده،
1: احنا هنحرق
0: طقم كاسات، فكره مبتكره.
1: لا لا ارجوك بلاش. عارف في دلوقتي اللي هي الماجنتس دي اللي بتتحط على الثلاجه بصور البني ادمين، على فكره لذيذه قوي.
0: ممكن تبقى فكره حلوه
1: والله، كيوت قوي. او حاجه غاليه قوي بقى
0: يعني، او حاجه غاليه يا ميدو فاهم يعني، شوف بقى حاجه في البيت تبيعها
1: بالظبط. شوف حاجه تبيعها
0: بابا بقى.
1: بالظبط كده،
0: فكره تحفه.
1: في حد كذا حد عايز يكلمنا، كلمونا يا جماعه احنا موجودين، واحنا كمان هنحاول ان احنا نكلمكم. في حد بيقول منى بتقول في مشكله ان انا في كل مره ما بتعلمش الدرس.
0: بتغلطي نفس الغلطه. فماشي، طب احنا ممكن ناخد راي كل المستمعين اللي معانا في الشخص اللي بقى كده، تبقى حاجه مشتركه عندنا، اللي بيغلط نفس الغلط هي او مش بيتعلم الدرس من نفس الاخطاء، ما بيحصلش حاجه جديده ويروح يتعامل مثلا بطيبه نيه معينه او بحسن نيه مع ناس انت عارف ان هو هيقابل حسن النيه دي بشكل وحش، فتروح تاني مره تعمل ايه؟ تتعامل برضه بحسن نيه. فما بتتعلمش. فابعتنا كده الحل ايه يعني، تعمل ايه علشان
1: او حد كان عنده يعني، هل حد كان عنده المشكله دي برضو وعرف تعمل معاها يعني، اللي هو بيغلط نفس الغلطه لحد مثلا ما بيقف في لحظه معينه، ولو بيقف في لحظه معينه فبيعمل ده ازاي. بعد ما نخلص القصه دي هنرجع بقى على ايه، على فكره انه في ناس كتير قوي على فكره يا فادي عايزه تسافر وخايفه تاخد الخطوه، سواء تغير من محافظة أو تسافر تعمل ماجستير أو تسافر تعمل حاجة وترجع تاني. فكرة السفر في حد ذاتها قد إيه قرار صعب، بس خلينا الأول نفهم إزاي نبطل يعني نغلط نفس الغلط.
0: ابعت لنا وشارك معانا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، وبندردش معاكم اكتر واكتر. ابعتلنا على الواتساب على 010 490 90 4، ولو حاسس باي فرق النهارده في اليوم فدي هتبقى حاجه حلوه قوي ان انت يعني تكلمنا، ونحن مبسوطين بصراحه ان احنا بنفرق معاكم في اليوم، يعني سواء بقى كنت لوحدك او تشتغل مع فرق شغل مختلفه، فدي بتبقى حاجه يعني التيم ورك برده. تصبح عليهم كلهم كده على طول،
2: تبقى الفل عليهم طبعا كلهم.
1: دي حاجة؟
2: والله يا فادي يا جماعة، ليه عامة ليه بقى ربنا رزقنا رزقنا بحد بيزلنا بحاجاتنا؟
1: لا خالص،
2: ماشي مش براحتك، ليك يومك، الحاجات دي مش بعيدة.
1: مردتش.
2: الحاجات دي مش بعيدة.
1: مردتش.
2: انا بقولك بس. طيب دلوقتي
1: فرقي ما بين كل حاجة،
2: خد بالكم يا جماعة، في لحظة معينة كده
1: انت زميلك تشتغلي. تحبي تشتغلي في تيم ورك؟ عشان في حد يقول لنا كده احب اشتغل لوحدي او في فرق.
2: انا احب اشتغل لوحدي. انا دلوقتي على العب اشتغل لوحدي. طب عايز اقول حاجه مهمه جدا، انه دايما في حاجه بتبعت كده طول الوقت، انه صاحبك اللي بيستنى لك الغلطه وينزل لك بيها
1: خالص،
2: فا ممكن ده بيلحقك بس ينزل لك بعد ما يلحقك، فخدوا بالكم من صحابكم دول.
1: معاكي رقم ممكن تبعتي.
2: هبعت لك على الواتس. طيب دلوقتي احنا جالنا مكالمه من حد بيقول انه هو بيشتغل عامة بشكل يمكن يكون مش كفاية، بيشتغل
1: تطبيقات النقل الذكي للعربيات اللي ممكن توصلك من مكان لمكان. فدايما الناس بتشتغل على عدد ساعات معينة، او هو قادر يشتغل عدد ساعات معينة، بيقوله هو حاسس انه مقصر انه يعني
2: يقدر يزود،
1: عايز يزود شوية عشان رزقه يزيد. هو بيقول انه يعني الرزق كويس كل حاجة وراضي وتمام، لكن بيفكر يدوس على نفسه شوية علشان مكسبه يبقى اكتر شوية. هيعمل كده ولا لا؟ هو
2: يعني بس عارف ممكن يكون هو بيقول ولا لا ليه. يعني بحس انه في لحظه معينه كده في دي اللي هو الواحد بيحس انه عايز يعمل اكتر، فممكن ده ياثر على حياته العائليه. يعني في ناس مثلا يقول لك لو جالي ترقيه لا ما اخدهاش، لمجرد ان انا كده تمام، انا كده دخلي كويس جدا، لحق اقعد مع اهلي، عندي كل الحاجات البسيطه اللي ممكن تخليني سعيد، هزود ممكن ما اعرفش امانج او احاول اظبطها. فده مهم برضو، فلازم تختاروا انتوا عايزين ايه.
1: في يا جماعه مستمعين بالنسبه لنا بجد مهمين قوي قوي ان هم بيقدرونا، فاحنا كل التقدير ليهم، لان هم مش بيفوتوا حلقه. زي توفيق كده بيقول انا النهارده يا جماعه اجازه لكن الاحساس مختلف، بسمعكم وانا في البيت وبكره وبعده كمان، لكن ظبطت المنبه على سن اصحى، فهنا مراتي استغربت فقلت لها لا في حاجه كده لو ما سمعتهاش يومي ما بيكملش، يعني بس احساس ان انا بسمعك وقاعد في البيت ده حاجه جامده قوي، وقدامي بقى كوبايه القهوه والموضوع جامد جدا بالنسبه لي. وكمان بقى بيقول لرضوى كل سنه وهي طيبه، يعني اهو المستمعين بيعيدوا على بعض ومجمعين بعضهم كده، بس مبسوط قوي ان انت في الاجازه قررت تصحى بدري عشان تسمعنا. والله يعني سقفك
2: دي سقفه ايه ده؟ احنا هنروح له،
1: احنا جايين دلوقتي.
2: احنا جايين دلوقتي، افتحوا الباب. من الحاجات اللذيذه جدا على فكره في الراديو، اقول لك حاجه بقى فيري اندريتد،
1: فضفضي
2: ممكن اقول عادي، يعني مستمعين برضو اخواتي عادي. في دايما لما بتقعد في اي قعده كده وانت مذيع، فالناس بتبقى اللي هو ايه ده بجد والتليفونات ومش عارفه ايه، فدايما بننفلونس الناس مع الوقت او بنأثر عليهم ان هم يتكلموا في الراديو، فبيكتشفوا ان حاجه لذيذه جدا.
1: بتسالوا اكيد انت بتسالي السؤال ده،
2: هي المكالمات دي حقيقيه؟
1: المكالمات دي بجد؟ هو في حد بيبعت رسائل للراديو؟ يا جماعه في ناس بتبعت رسائل للراديو، لانه مهما حصل مهما في تطور الراديو الوسيله اللي انت بتوصل لها لايف على طول، انت رسالتك بتبعتها لنا بنقولها على طول، مكالمتك بتكلمنا او حاجه مثلا زي حلقه النهارده بتفكر فيها، فبناخد راي بعض بطريقه اسرع، غير بقى السوشيال ميديا، غير الحاجات اللي هي ممكن تاخد وقت عشان حد يرد عليك.
2: بالظبط. وبعدين كمان احنا دايما يعني في الجمله زي ما فادي بيقول بتبقى جمله غريبه قوي، اللي هو هي التليفونات دي حقيقيه؟ لا، هو مش بس التليفونات دي حقيقيه، سواء انا او فادي او اي حد بقاله شويه حلوين في الراديو هيبقى عنده فكره انه كمان فادي عشان بقاله اكتر عنده حته كده انه في ناس عارفينه بجد، اللي هو احنا خلاص احنا الموضوع بيتحول لانه خلاص احنا عيله زي رضوى بدات تكلمنا من اول البرنامج. دلوقتي احنا فقصدي انه بالعكس الموضوع بيبقى لذيذ قوي وبيبقى في الفه ما كده غريبه مش هتحسها غير لما تتكلم وتشارك.
1: تيجي نروح باريس بقى؟ تعالي نروح باريس. باريس نسلم على مين من باريس؟ على تقريبا مين، احمد ولا ايه مش عارف، حسام، لا مش عارف الاسم ايه، بس بعت لنا بسرعه كده لانه هو بيسمعنا من باريس وبيقول يا بختكم عندكم اجازه 4 وخميس. هو احنا عندنا خميس بس هو توفيق عنده 4
2: وخميس
1: حد من المستمعين. رايحه الويك اند دلوقتي مش
2: انا هروح دلوقتي. في حد بيقول صباح الخير عليكم، بحب والله دايما اول ما اركب العربيه بحس ان انتوا وناس معايا وحاجه بجد مش مشرقه للحياه. صباحكم عسل. صباح الفل يا اسلام، وصباح الفل يا ياسر هو اللي بعت لنا مسج اللذيذه دي. يا جماعه بقى يوه على الكلام الحلو ده، مش بنحب كده.
1: نقول صباح الفل على منتخب فرنسا على اللي عمله امبارح لان هو جامد قوي.
2: والله لا الكوره ما تتلحقش قوي. اتفضل قول.
1: لا يعني هو
2: ده بس كده ماشي. يعني منتخب
1: فرنسا قوي قوي،
2: منتخب فرنسا وكمان منتخب فرنسا بره كمان
1: شكله داخل البطوله ما يهزرش يعني كالعاده.
2: في حد بقى بيقول اسلام بيقول انا في الشغل وشغال وبسمعكم في نفس الوقت. اهم حاجه ما نكونش بنعطلك
1: بالظبط. وفي كمان حد بيسمعنا من الشرقيه، فاحنا من باريس للشرقيه عادي تلاقينا موجودين معاك.
2: في حاجه غريبه جدا بقى، توفيق بيقول لك ايه، بيقول لك رضوى وبشوي وتوفيق اكتر ناس متابعين.
1: انت بتاخد الغياب.
2: ايوه واو، ده لذيذ الموضوع ده والله العظيم. والهام على فكره برضو. لا والله في ناس كتير يا توفيق، ممكن يكونوا مش احنا مش بنقول اساميهم على طول عشان انتوا بتبعتوا كتير قوي، بس لا هم كمان في ناس ثانيه موجوده دايما. بصراحة أنا حاسة أن أنا يعني بحبكم بصراحة.
1: ماشي. في كمان حد عايز يكلمنا بيقول أنا مش عايز أضغط في الشغل قوي علشان هو يعني وجهة نظره أنه ليه ما يركز في الشغل قوي علشان ما يخسرش يعني القعدة أكتر مع أولاده مع العيلة مع الجزء ده.
2: ما بقولك يعني هو في ناس كتير قوي عندها الفكرة دي، أنه ممكن بقولك يتقدم لهم مثلا بروموشن أو أنهم يترقوا في شغلهم وما يردوش أصلا. يعني ممكن نوصل للمرحلة دي.
1: حد علينا نسمع بقى حاجة فرفوشة زيكم. طب ها يلا حاجة فرفوشة من الألبوم الجديد للنجم رامي صبري، ونختم معاكم حلقتنا النهاردة علشان نتقابل
2: يعني
1: من الحد للخميس من 9 ل10 الصبح. بكرة احنا مش موجودين، احنا اجازة، فتلاقونا يوم الحد مستنيينك بقى وجاهزين جدا،
2: جاهزين من بداية الأسبوع. خلصت حلقتنا النهاردة، يا رب نكون كنا ضيوف خفاف لذيذ لطوف عليكم. نشوفكم ان شاء الله على طول على خير وسعادة، ويك اند سعيد، وبستو حتى لو ما سافرتوش بستو.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مؤكدا في هذا السياق ضرورة تسريع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي خلال مشاركته في جلسة بعنوان الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا. وفي كلمته أيضا أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود الرئيس ترامب التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران، مؤكدا استعداد مصر لبذل الجهد بالتعاون مع شركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة. وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر التهم وإدانتها للاعتداءات غير المبررة على دول الخليج العربية، مشددا على أن إرساء الاستقرار في المنطقة يستلزم تبني جميع الأطراف لنهج مسؤول يستند إلى احترام سيادة الدول والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، هذا بالإضافة إلى حصر السلاح في المؤسسات الشرعية. مجموعة السبع رحبت بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أنه فرصة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، كما شددت على أهمية استمرار الملاحة البحرية في مضيق هرمز

0: إنه لم يتلقى أي مقترحات لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وأكد مسؤول روسي أن إمكانية عقد لقاء بين الجانبين لم تطرح خلال الاتصال الهاتفي الأخير الذي جمع بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن موسكو لم تتلقى أي طلب بهذا الشأن حتى الآن. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد أن الشراكة المصرية الإماراتية في قطاع البترول تمثل نموذجا ناجحا للتكامل الاقتصادي العربي، مشيدا بنجاحات شركة دراجون الإماراتية في مصر. هذا وبحث الوزير خلال لقائه وفدا من الشركة بحث فرص التوسع في الاستثمارات الإماراتية بقطاع البترول، خاصة في مجالات تموين وقود الطائرات والبحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز. ورياضيا، منتخب النمسا فاز على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات المونديال. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

ويا صباح الفل على كل سمعت الراديو 90 90 في كل مكان في الدنيا. اهلا بكم وحلقه جديده وكوره في التسعين على هوا الراديو 90 90، البرنامج اللي بيقدمه زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد، وانا بتشرف ان انا موجود معاكم النهارده محمود الفقي، وصديقي المتالق احمد عصام هو رئيس تحرير برنامج كوره في التسعين. يا صباح الفل عليكم، وان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا. اجواء مونديالية عظيمة جدا بنعيشها مع كأس العالم 2026، أمريكا وكندا والمكسيك. الأجواء المونديالية دي صعبة جدا، صعبة حبتين في المواعيد والسهرات اليومية. عشاق الكورة هو في أسبوع واحد تلاقيهم النهاردة، يعني المونديال انطلق الخميس اللي فات، اقتربنا من الأسبوع اهو، تلاقيهم النهاردة مش قادرين يقفوا على حيلهم. الموضوع صعب جدا جدا يا جماعة، محدش بينام خالص فعلا يعني. واللي عنده شغل بدري بيحاول بقى ان هو يفوت مباراة يتفرج على الملخص بتاعها، او يقلب يومه ويسهر وينزل على الشغل على طول. لكن سيبك من كل ده، المتعة موجودة بصراحة، المباريات اغلبها حلو جدا، التنافس قوي جدا، كل اللعيبة بتلعب بكل قوتها عشان يفرحوا شعوبهم اللي بتتنفس كرة قدم في كل مكان في العالم. ومع فرحتنا وسعادتنا احنا كعشاق للكورة وجمهور مصري طبعا بمنتخب بلدنا، اللي ابدا ابدا لو من اسبوع بتتكلم على مباراة مصر مع بلجيكا ما كانش حد يتخيل اننا نخرج من مباراة بلجيكا، المباراة الاولى لمنتخبنا الوطني، نخرج من المباراة زعلانين ان احنا ما كسبناش المباراة. حدش ابدا كان يتخيل او يتوقع الكلام ده الاسبوع اللي فات قبل المباراة. احنا مخلصين المباراة وكلنا تقريبا زعلانين، ازاي ما نكسبش المباراة دي، خاصة ان هدف التعادل لبلجيكا جه من لحظات بسيطة جدا من السرحان وانتهت المباراة بالتعادل. لكن بصراحة الحق يقال محدش اثر ابدا من اللعيبة، وكل تأكيد الكابتن حسام حسن وافكاره وخطته اللي خلت منتخبنا يظهر بالشكل الحلو ده في المباراة، اللي خلت بعد كده كل وسائل الاعلام الرياضية في العالم كله تتكلم عن منتخبنا، يتكلموا عن الكرة الحلوة اللي قدمناها، الخطورة على مرمى بلجيكا واحد من اقوى المنتخبات في العالم، الخطورة كنا اخطر، ضيعنا فرص اكتر. كل وسائل الاعلام الرياضية تكلموا عن لاعبتنا وعن المهارات اللي موجودة في الملعب، تكلموا عن صلاح، تكلموا عن امام عاشور، اتكلموا عن خط وسط الملعب القوي جدا، اتكلموا عن مصطفى شوبير في حراسة المرمى، اتكلموا عن الخطة والتكتيك اللي كابتن حسام حسن نزل بيه المباراة، وإيقاف دوكو واحد من أحسن الأجنحة إذا ما كانش الأفضل على الإطلاق الموسم ده في العالم، دوكو جناح مانشستر سيتي. فإحنا مبسوطين كعشاق لكرة القدم، زي ما بقولك زعلنا بعد المباراة بالتعادل، كان نفسنا نكسب، لكن ان شاء الله اللي جاي يكون افضل باذن الله. ودي خطوه ونقطه مهمه جدا حققناها في البدايه في مباراه الافتتاح في اول مباراه لينا في كاس العالم 2026، لكن احنا لسه ما عملناش حاجه. يعني لازم تواجه نفسك كده وتتكلم، لا احنا لسه ما عملناش حاجه، الاهم على الاطلاق هي مباراه نيوزيلندا المقبله، مباراه مهمه جدا، واحده من اهم المباريات في تاريخ منتخب مصر على الاطلاق. هتقول لي اهم مباراة، هقول لك اه هي اهم مباراة في تاريخ مصر في كرة القدم. ليه؟ اول حاجة ان انت الفوز فيها باذن الله هيكون اول فوز في تاريخك في بطولات كأس العالم، ودي حاجة تاريخية لكرة القدم المصرية. الفوز في هذه المباراة هيبقى معاك 4 نقاط، هتبقى ضمنت بنسبة كبيرة جدا جدا التأهل للدور الثاني في كأس العالم، وده برضو حدث تاريخي كبير جدا لكرة القدم المصرية. فأنا عشان كده بقولك هي واحدة من أهم مباريات كرة القدم في تاريخ منتخبنا الوطني على الإطلاق، مباراة نيوزيلندا المقبلة. ربنا يوفق منتخبنا في المباراة إن شاء الله. الكابتن حسام زي ما ذاكر بلجيكا كده كويس وقفل على المفاتيح الخطورة عندهم، لازم برضو يذاكر نيوزيلندا كويس جدا بسرعتهم بأطوالهم الفارعة اللي شفناها في مباراة إيران. شفنا المهاجم كريس وود مهاجم نوتنغهام فورست، الراجل كل الكرات العالية هو بيطلع بياخدها، راجل طويل جدا، راجل مهاجم جودته عالية جدا كريس وود، فده برضو لازم كابتن حسام يركز عليه جدا. لازم نحرمهم من الكورة بشكل عام لان هم
صراع جدا، لازم نحتفظ بالكرة بأكبر قدر ممكن في المباراة. فكابتن حسام ربنا يوفقه إن شاء الله يجد الخطة المناسبة والتكتيك المناسب لمواجهة نيوزيلندا بإذن الله الفوز فيها يكتب تاريخ جديد لكرة القدم المصرية. يلا نبدأ حلقة النهاردة. السؤال اللي أنا عايز أسأله لك وإحنا بندردش كده على مدار الحلقة لحد الساعة 11، إيه أحلى إيه أجمل مباراة شفتها في كأس العالم 2026 حتى الآن؟ يعني اتفرجنا على مباريات كتيرة جدا من وقت الافتتاح المكسيك مع جنوب أفريقيا الخميس اللي فات، فأنا عايز أعرف رأيك إيه أجمل مباراة في كأس العالم حتى الآن من وجهة نظرك. هتشاركني إزاي؟ شاركني على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-904. من ضمن المباريات الحلوة طبعا مباراة منتخب مصر مع بلجيكا، اتفرج عليها أو على الملخص بتاعها بعيدا عن أجواء التوتر والعصبية وقت المباراة على الهواء، يعني هتلاقيها كانت مباراة مثيرة جدا. أنا شايف برضو كمان مباراة هولندا واليابان خصوصا الشوط الثاني كان عظيم جدا. مباراة كوتيفوار مع الإكوادور والفوز في اللحظات الأخيرة لمنتخب كوتيفوار بهدف أمادو نجم مانشستر يونايتد كانت برضو مباراة حلوة جدا جدا وفيها تنافس قوي. مباراة نيوزيلندا مع إيران، يعني في مباريات كتير حلوة. عايز أعرف رأيك، قولي كده أحلى أو أفضل أو أجمل مباراة من وجهة نظرك في كأس العالم حتى الآن. طيب هنعمل إيه في حلقة النهاردة؟ بكل تأكيد هتابع معاك كل المباريات اللي اتلعبت من امبارح للنهاردة، بداية بقى من مباراة فرنسا مع السنغال اللي بدأت الساعة 10 مساء امبارح، وصولا لمباراة الأردن مع النمسا اللي خلصت من حوالي ساعة تقريبا. فهكلمك عن كل مباراة، هكلمك عن ملخص المباراة، تفاصيلها، الكرة اللي اتقدمت في المباراة، عشان بكل تأكيد لو راح منك مباراة ولا اتنين من الأربع مباريات اللي اتلعبوا من امبارح للنهاردة هكون معاك بكل تفاصيلها إن شاء الله. ومعانا كمان أخبار، معانا تصريحات، معانا أرقام وإحصائيات مهمة جدا من البطولة الأهم والأكبر على الإطلاق في كرة القدم، مونديال 2026 أمريكا وكندا والمكسيك. بعد الفاصل إن شاء الله نبدأ معاكو حلقة النهاردة وكرة في التسعين على هوا الراديو 90 90. فاصل ونرجع لكم على طول نبدأ حلقة النهارده.

0: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى تلت الظهر، 10 إلى تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: وكره في التسعين على هوا الراديو 90 90، ومعاكم محمود الفقي زي ما اتفقنا كده. اللي راحت عليه نومة واللي عنده شغل بدري، بكل تأكيد الأربع مباريات اللي بدأوا من الساعة 10 بالليل امبارح ما بين فرنسا والسنغال، وبعدها كان العراق مع النرويج، وبعد كده كان الأرجنتين مع الجزائر، وبعدها في النهاية خالص المباراة اللي خلصت من حوالي ساعة ساعة ونص مباراة الأردن مع النمسا. هكلمك عن الأربع مباريات بكل تفاصيلهم، بكل ما دار في هذه المباريات من كرة قدم، أقول لك كل التفاصيل. أبدأ معاك بالترتيب كده، مباراة فرنسا مع السنغال، وبعدها هطلع لفاصل ونرجع نكمل على طول كلامنا. مباراة فرنسا مع السنغال، طبعا قبل بداية المباراة لما تم إعلان تشكيل المنتخب الفرنسي، أنت قدام كتيبة مدججة من النجوم من الصف الأول، 11 لعيب في الملعب كلهم من الصف الأول في أوروبا. طبعا ده تشكيل المنتخب الفرنسي، وطبعا في مواجهة المنتخب السنغالي القوي جدا برضو اللي لعبته كلهم محترفين في أعظم أندية أوروبا. فرنسا فازت على السنغال 3-1. تعال أقول لك الأهداف الأول وبعد كده أقول لك اللي حصل في المباراة. البداية كان كيليان مبابي أحرز هدف في الدقيقة 66. الجون حلو قوي يا جماعة، انا عايزك برضو حتى لو ما اتفرجتش على المباراة وسمعت الملخص بتاعي، خش اتفرج على الاهداف حتى، بس يعني الاهداف كانت حلوة جدا. كيليان مبابي في الدقيقة 66، وبعد كده باركولا في الدقيقة 82 بعد ما شارك في المباراة على طول، بعدها ابراهيم مبابي احرز هدف في الدقيقة 95. في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضايع للسنغال اقتربت النتيجة 2-1، وقلنا ان احنا هنشوف بقى ايه دقيقتين تلاتة مشتعلين جدا وممكن السنغال تخطف نقطة التعادل، لكن بعدها بدقيقة على طول كيليان مبابي يحرز هدف ثالث للمنتخب الفرنسي وتخلص المباراة 3-1. كيليان مبابي احرز هدفين، بقى الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي، تخيلوا، ولسه قدامه مشوار طويل في كرة القدم الدولية مع منتخب بلاده، وكمان اقترب من ان هو يصبح الهداف التاريخي للمونديال. اللي بقى فيها مين دلوقتي؟ اللي بقى فيها كلوزا 16 هدف، ميروسلاف كلوزا طبعا النجم الالماني، وليونيل ميسي اللي هجيلك ليه بعد شوية اللي احرز هاتريك في مباراة الجزائر، اصبح كمان 16 هدف في صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال بالتساوي مع ميروسلاف كلوزا، واصبح كده كيليان مبابي 14 هدف ويقترب، واعتقد ان هو ممكن في خلال المونديال الحالي يكسر رقم ميروسلاف كلوزا ويصبح التنافس ما بينه وما بين ليونيل ميسي. في معلومة مهمة جدا بخصوص ابراهيم مباي النجم السنغالي اللي احرز الهدف الوحيد للسنغال امبارح، دخل التاريخ يا جماعة ان هو اصبح اصغر لاعب افريقي يسجل هدف في تاريخ كأس العالم. امبارح ابراهيم مباي لما احرز الهدف كان عنده قد ايه؟ كان عنده 18 سنة و143 يوم. موهبة حقيقية كبيرة جدا جدا ابراهيم مباي نجم نادي باريس سان جيرمان اللي احرز هدف السنغال امبارح، وده يعني مش هقولك الموضة، ده المفروض الطبيعي في كرة القدم واللي احنا شايفينه كمان مع منتخبنا، والثقة اللي الكابتن حسام حسن ادها لنجمنا حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الاسباني، واللي ان شاء الله يكون حمزة قد الثقة دي ونشوفه في المباريات اللي جاية يحرز كمان ويعني يخش بقى التاريخ من اوسع ابوابه مع منتخبنا باذن الله، ويصبح برضو اصغر لاعب يسجل في تاريخ المونديال باذن الله، لاعب افريقي ولاعب مصري باذن الله في المباريات المقبلة. عموما مباراة فرنسا مع السنغال الشوط الاول كان هادي جدا، اعتقد ان هو بشكل كبير جدا كان بسبب درجات الحرارة اللي كانت مرتفعة جدا، وما شفناش فرص كتيرة في خلال الشوط الاول. الشوط الثاني تغير الحال تماما، واضح ان بين الشوطين ديشامب المدير الفني لمنتخب الفرنسي اداهم دش ساخن جدا، فنزلوا مركزين جدا وضيعوا اكتر من هدف قبل ما كيليان مبابي يحرز الهدف الحلو قوي الاول للمنتخب الفرنسي بتمريرة واسيست جميل قوي من اوليسي نجم البايرن اللي فاز بجائزة احسن لاعب في المباراة. هتقول لي ازاي كيليان مبابي احرز هدفين وما فازش بجائزة احسن لاعب في المباراة؟ لا، اتفرج على الملخص هتعرف ان اوليسي نجم البايرن ميونخ هو كان الافضل على الاطلاق في المباراة، عمل 2 اسيست كل كرة كان بيستلمها كان فيها خطورة كبيرة جدا. الاسيستات اللي عملها كمان ذكية جدا وتنم عن ان احنا قدام لعيب رايح في اتجاه البالون دور في السنين المقبلة. عندك كمان ملاحظة مهمة جدا ان السنغال خصوصا خليدو كوليبالي المدافع المخضرم عارفينه وحافظينه طبعا لاعب الهلال السعودي، مع تقدمه في العمر اصبح الرياكشن بتاعه وردة فعله بطيئة جدا. دفاع السنغال امبارح شفناه اتوقع له ان هو يعاني في البطولة، الدفاع مش بنفس الجودة اللي كنا بنشوفها مع المنتخب السنغالي السنين اللي فاتت. ساديو ماني برضو مش هو ساديو ماني طبعا بحكم تقدم العمر بتاع السنين اللي فاتت، لكن منتخب السنغال مليان نجوم وبصراحة منتخب حلو جدا جدا جدا وهيكمل في البطولة، وما تحسب يعني ما تحسبلوش ابدا البداية قدام منتخب فرنسا. منتخب فرنسا قوي على اي حد، منتخب قوي جدا جدا جدا. فالسنغال انتظروها في المباريات اللي جاية، لا هتشوف منهم مباريات احسن وهيكملوا ويكون الحصان الاسود في البطولة. طيب تعالوا نطلع لفاصل، بعد الفاصل نرجع لكم نكمل برنامجنا، نروح بقى على مباراة العراق مع النرويج اللي كانت بعد مباراة فرنسا مع السنغال، اكلمك عنها برضو وعن كل تفاصيلها وعن الدبابة النرويجية إيرلينج هالاند واللي عملوا فيه خلال المباراة. فاصل ونرجع لكم على طول نكمل معاكم كورة في التسعين على هوا الراديو 90 90.
1: نتجمع علشان بنحب الكورة،
2: كورة في التسعين على الراديو 90 90.
3: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
4: القاهرة درجة الحرارة نهارا 34 ليلا 22، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 18 كيلومتر في الساعة ليلا 25 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 43% ليلا 54%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 27 ليلا 23، شرم الشيخ نهارا 33 ليلا 25، الغردقة نهارا 33 ليلا 26، بورسعيد نهارا 27 ليلا 22، وأسوان نهارا 40 ليلا 27.
3: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
5: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل، اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16 420، تطبق شروط الاحكام، رقم التسجيل الضريبي 440 642 094.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

بنكمل معاكم برنامجنا كورة في التسعين، معاكم محمود الفقي. بدأنا بمباراة فرنسا مع السنغال وفوز المنتخب الفرنسي 3-1. الكتيبة المدججة بالنجوم من الصف الأول تعلن عن نفسها في أول مباراة ليهم في المونديال، وفرنسا شكلهم كده ناويين على اللقب، ناويين على المونديال. طيب بعدها بدأت مباراة العراق مع النرويج، وكلنا طبعا اتفرجنا وتعاطفنا مع اخواتنا في العراق وكنا بنشجعهم بقلوبنا بصراحة. يعني العراق في الشوط الاول كانوا مميزين جدا يا جماعة، كانوا بيلعبوا بأداء عالي جدا، لكن بكل تأكيد الرهبة والخضة اللي بنشوفها من الفرق العربية والإفريقية حصلت في الشوط الاول. بص اللي حصل، البداية كانت من هالاند في الدقيقة 29، احرز الهدف الاول، كرة عرضية وطبعا بكل قوته نزل عليها برجله زي ما بنشوفه كده مع مانشستر سيتي، يحرز الهدف الاول للنرويج. بعدها تعادل العراق بعدها بعشر دقائق في الدقيقة 39، ايمن حسين برضو من كرة عرضية وحطها بالهد حلوة جدا جدا، ويتعادل المنتخب العراقي. العراق الشوط الاول كانوا مميزين جدا جدا جدا، لكن انت بتواجه منتخب قوي جدا، منتخب النرويج في التصفيات. عايز اقولك تصفيات كاس العالم منتخب النرويج خد 24 نقطة من 8 مباريات، ومجموعته كان فيها ايطاليا، خلي بالك فاز في كل المباريات ذهاب وعودة، كان الاخضر واليابس زي ما بقولك كده. فهو جيل ذهبي للمنتخب النرويجي بقيادة ايرلينج هالاند المميز جدا، وطبعا اوديجارد الفائز بالدوري الانجليزي مع الارسنال، ومنتخب بصراحة قوي. قبل نهاية الشوط الأول والغلطات اللي بتحصل من التحضير في الدفاع، المدافع منتخب العراقي بيرجعها لحارس المرمى ورجعة بطيئة شوية، حارس المرمى اتأخر فيها سددها، خبطت في هالاند ودخلت الهدف الثاني لمنتخب النرويجي. غلطة زي ما بيقولوا كده ساذجة جدا جدا، كنا في غنى عنها، وكان ممكن تخلص الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، كان هيفرق جدا جدا مع المنتخب العراقي قبل بداية الشوط الثاني. خلص الشوط الأول بهدفين لهالاند 2-1 على المنتخب العراقي. الشوط الثاني منتخب العراقي اللياقة البدنية بتاعته نزلت بشكل كبير جدا، أوستيجارد أحرز هدف في الدقيقة 76، وبعد كده أيمن حسين أحرز للأسف هدف في مرماه في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضايع، وتصبح النتيجة 4-1 للمنتخب النرويجي، وفوز كبير على المنتخب العراقي، وفوز يعني مش يعني ما يبينش أبدا مجريات المباراة. بصوا أو اتفرج على الملخص كده تبص هتلاقي أن المنتخب العراقي قدم مباراة كبيرة جدا جدا خصوصا في الشوط الأول. إن شاء الله المنتخب العراقي يعني ايه يقدر يعوض في المباريات اللي جايه، الماتشين اللي باقيين للمنتخب العراقي، ونشوفه باذن الله في دور ال 32. طيب اطلع بعدها بقى على المباراه اللي كنا مستنيينها من وقت اجراء القرعه، قرعه كاس العالم، مباراه حامل اللقب المنتخب الارجنتيني مع المنتخب العربي الجزائري، وطبعا قلوبنا كانت مع المنتخب الجزائري. بنحب ليونيل ميسي، بنحب واحد من اساطير كرة القدم، لكن بكل تأكيد كنا بنشجع المنتخب الجزائري. الجزائر كانت نازلة المباراة بتركيز عالي جدا جدا، وقدروا يعني يحجموا ليونيل ميسي بشكل كبير، واحد من اساطير كرة القدم، ومهما العمر ومهما السن ومهما يكبر لا لمسته موجودة والمهارة موجودة بشكل كبير جدا عنده. فالشوط الأول مجرياته فضلت يعني إيه، المنتخب الجزائري محافظ على إن هو بيقفل دفاعاته بشكل كبير، بيحاول يخطف هجمة، والأرجنتين أحرزت هدف ليونيل ميسي وتلغى بداعي التسلل، وبعدها المنتخب الجزائري كمان أحرز هدف وتلغى بداعي التسلل، وصولا بقى للدقيقة كام، الدقيقة 17 ليونيل ميسي سدد تسديدة قوية جدا جات في لوكا زيدان حارس مرمى المنتخب الجزائري، اللي انا شايف في رأيي ان هو كان اهم نقطة ضعف امبارح في المنتخب الجزائري. لوكا زيدان ابن الاسطورة زين الدين زيدان نجم المنتخب الفرنسي، فاكرينه طبعا وعارفينه. هو كان اتفرج كده على الملخص وشوف هل هتتفق معايا في الرأي ده ولا لا، لوكا زيدان كان من اهم نقاط الضعف في المنتخب الجزائري، واعتقد ان ممكن
ومحتمل ان المدير الفني المنتخب الجزائري في المباراه اللي جايه ما يلعبش بلوكا زيدان في حراسه مرمى المنتخب الجزائري. غلطات بسيطه وغلطات كان يقدر يتصدى ليها في خلال المباراه امام المنتخب الارجنتيني. المهم ليونيل ميسي احرز هدف في الدقيقه 17 واحرز هدفه الثاني في الدقيقه 60 واحرز هدفه الثالث في الدقيقه 76 ليحرز هاتريك لي تاريخي بالنسبة للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وخرج في الدقيقة 80 وسط يعني تشجيع وحفاوة كبيرة جدا من كل الجماهير الأرجنتينية اللي كانوا مليين ملعب المباراة. تعال أقول لك بقى كده على شوية أرقام حصلت امبارح، أرقام تاريخية جدا. ليونيل ميسي يا جماعة بقى كده معاه 16 هدف في كأس العالم، تساوى مع ميروسلاف كلوزا النجم المهاجم الألماني في الهدافين التاريخيين لبطولات كأس العالم. كيليان مبابي 14 هدف، وبرضو مبابي جاي لهم في الطريق بالنسبة للصراع على الهدافين التاريخيين. كلوزا خلاص مش موجود، فالتنافس يصبح ما بين ليونيل ميسي مع كيليان مبابي، ومبابي لسه قدامه في مشواره لسه سنين كتيرة. ميسي خلاص يعني يعتقد الجميع ان ده المونديال الاخير ليه، فامبابي رايح في اتجاه المجد بشكل كبير، لكن ليونيل ميسي البطولة الحالية ممكن يحرز فيها اهداف كتيرة. وهنشوف وهنتابع بقية قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، كلهم معتزلين، فالفرصة مش موجودة غير ليونيل ميسي وكمان كيليان امبابي. ليونيل ميسي احرز اول هاتريك لي في تاريخه في بطولات كأس العالم. بالنسبة بقى لكرة القدم الدولية، فاصبح ليونيل ميسي اكثر لاعب في العالم تسجيلا للهاتريك في تاريخ كرة القدم الدولية ب 11 هاتريك. في المركز الثاني كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي طبعا ب 10 هاتريك، وهكذا يصبح التنافس التاريخي ما بينهم زي ما شفناه وعشناه ايامه الحلوة وهم في ريال مدريد وبرشلونة، مستمر معاهم حتى الان في اكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك في كرة القدم الدولية. ورونالدو هيلعب النهاردة وهنشوف هيواجه الكونغو الديمقراطية، وهل بقى ممكن يحرز هاتريك ويبقى هاتريك قدام هاتريك من ميسي قدام رونالدو، وتبقى منافسة عظيمة وجميلة جدا جدا. تعالوا نطلع لفاصل، بعد الفاصل ارجع لك ابدأ معاك على مباراة منتخب الاردن مع النمسا، وبرضو المباراة دي كنا متعشمين فيها ان المنتخب الاردني يحقق نتيجة جيدة، لكن حصل يعني نتيجة سيئة جدا جدا، احكي لك عن التفاصيل بعد ما نرجع من الفاصل. اكمل معاك برنامجنا كورة في التسعين على هوا الراديو 90 90.

0: الراديو 99 هواها مصر.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
0: كورة في التسعين على الراديو 99.

بنكمل معاكم برنامجنا كرة في التسعين، معاكم محمود الفقي، بنكمل كلامنا. ويعني كنت بكلمك آخر حاجة عن مباراة الأرجنتين مع الجزائر وفوز الأرجنتين بهاتريك ليونيل ميسي، والناس كلها بشكل كبير طبعا سلطت الضوء على ليونيل ميسي والهاتريك اللي أحرزه والفرحة التاريخية بأول هاتريك ليه في بطولات كأس العالم، وأصبح بالتساوي مع ميروسلاف كلوزا واحد في المركز الأول يعني للهدافين التاريخيين لكأس العالم. لكن الأرجنتين يا جماعة حمل اللقب للبطولة، لو تتفرج على المباراة أو الملخص لا الأرجنتين فريق قوي وجاي ناوي على برضو أنه هو ينافس على اللقب، مش زي بقى اللي هو يقولك ايه احنا خدنا اللقب البطولة اللي فاتت لا احنا جايين نستمتع، لا هم عنيهم على اللقب. سكالوني المدير الفني بتاعهم برضو بيلعب بطريقة لعبهم اللي شفناها في قطر 2022، اللعيبة تحس ان هي شبكة متقاربة من بعضها بشكل كبير جدا، اللعب اللاتيني الحلو اللي احنا بنحبه، الكرة القصيرة الباصات السريعة والوصول للمرمى، طبعا كل ده بيزينه ليونيل ميسي واحد من اساطير كرة القدم بتسديداته بمهاراته العالية جدا. سكالوني مدرب مميز جدا جدا مع المنتخب الارجنتيني، وده برضو اللي هنشوفه في خلال المباريات اللي جاية. ليونيل ميسي كان ليه تصريحات كتيرة بعد المباراة طبعا بيتكلم فيها على ان هو حقق احلام كتيرة جدا وهو دلوقتي بيستمتع، بيقولك كل ما عشته في مسيرتي هو اكثر بكثير مما كان يمكن ان اتخيله عندما كنت طفل صغير، اليوم انا استمتع بهذا، استمتع بمجموعة رائعة وبالشعور انني بخير والحمد لله حتى استطيع الاستمتاع بكرة القدم. يعني هو بيقولك انا عملت كل حاجة وخدت المونديال ولعبت في اكبر فرق العالم وحققت معهم كل البطولات، انا جاي استمتع وأزود من رصيد الأرقام التاريخية اللي أنا حققتها في طوال مسيرتي. طيب تعال نروح للمباراة الأخيرة اللي بدأت الساعة 7 صباحا النهاردة ما بين المنتخب الأردني مع منتخب النمسا في المشاركة التاريخية الأولى للمنتخب الأردني في المونديال. احنا كمصريين كنا يعني بقلوبنا بصراحة بنشجع أشقائنا في الأردن وكان نفسنا ان هم يقدموا نتيجة كبيرة تشرفنا وتشرف المنتخبات العربية. الشوط الأول يا جماعة المنتخب الأردني كان بيلعب بأداء عظيم جدا جدا جدا بصراحة يعني، وكان معاهم في التشكيل الأساسي خلي بالك عودة الفخوري نجم نادي بيراميدز كان بيلعب في التشكيل الأساسي لمنتخب الأردني. تقدم شمد للمنتخب النمساوي في الدقيقة 21 وعلي علوان في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 50 تعادل للمنتخب الأردني. اوصل بقى بعدها بعشر دقايق في الدقيقة 60 هتبص تلاقي المنتخب الأردني فقد لياقته بشكل كبير جدا جدا وما بقاش قادر ان هو يجاري المنتخب النمساوي اللي بيتميز برضو زي المنتخب النرويجي كده بالسرعات والقوة البدنية. يزن العرب أحرز هدف عكسي في الدقيقة 76 للأسف، وبعد كده في الوقت بدل الضايع أرناتوفيتش أحرز الهدف الثالث للمنتخب النمساوي. فاكرينه طبعا أرناتوفيتش ده لعيب مخضرم لعيب كبير من أيام الإنتر فاكرينه وعارفينه طبعا. فازت النمسا 3-1 على المنتخب الأردني، كان نفسنا أن هم يطلعوا بنتيجة إيجابية لكن هي للأسف اللياقة البدنية، وكمان المدير الفني جمال السلامي أعتقد أنه اتأخر شوية في التغييرات لما لقيت لعيبتك مش قادرين واللياقة البدنية بتقل بشكل كبير من الدقيقة 60 كان لازم ان هو يقدم شوية او يبدر شوية التغييرات علشان يلحق الفريق، خصوصا اللياقة البدنية انخفضت بشكل كبير جدا. ابو ليلى كمان حارس مرمى المنتخب الاردني كان ليه غلطات وما كانش مركز، مش ده مستواه اللي شفناه مع المنتخب الاردني قبل كده سواء في كأس الامم الاسيوية او في كأس العرب، لكن معلش هي البداية وعندهم مواجهة عربية خالصة المباراة اللي جاية ما بين المنتخب الأردني مع المنتخب الجزائري. الفائز منها يعني احنا هنبقى على الحياد، الاثنين أشقائنا الاثنين إخواتنا، الفائز منها ممكن يقترب للتأهل من هذه المجموعة ولو حتى بالمركز الثالث. طيب دي المباريات اللي اتلعبت من امبارح للنهاردة قلت لك عليها وعلى كل تفاصيلها كده. النهاردة بقى ان شاء الله جهز نفسك برضو لسهرة كبيرة ومطولة شوي. البداية من مباراة البرتغال مع الكونغو الديمقراطية الساعة 8 بالليل، وتتفرج بقى على كتيبة المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو
وتتفرج على الكونغو الديمقراطية بقيادة المخضرم دي صبر، عارفينه طبعا وحافظينه من أيام ما كان بيدرب هنا معانا في الدوري، وفيستون مالي وعارفينهم طبعا الكونغو الديمقراطية وحافظينهم. الساعة 11 عندك مواجهة من العيار التقيل جدا ما ينفعش تفوتها ما بين انجلترا مع كرواتيا، هتتفرج على مواجهة أوروبية من العيار التقيل جدا. الساعة 2 في السهرة أول مباراة للبرتغالي كارلوس كيروش، عارفينه طبعا وحافظينه أيام لما كان بيدرب منتخبنا في كاس العالم، المرة دي بيدرب المنتخب الغاني. المباراة هتكون الساعة 2 بالليل بكرة بقى إن شاء الله في السهرة. يعني أنت النهاردة وأنت سهران الساعة 2 بالليل تعتبر بقى هي خلاص في الخميس 2 صباحا مباراة غانا مع بنما، والساعة 5 مباراة أوزبكستان مع كولومبيا، ده الساعة 5 صباحا. أربع مباريات برضو من العيار التقيل إن شاء الله نستمتع بيهم. كنت بسألك النهاردة على مدار الحلقة، قولي رأيك كده إيه أجمل أو أحلى مباراة من وجهة نظرك في المونديال حتى الآن، وأنا قلت لك على رأيي على شوية كده مباريات عجبتني في خلال البطولة حتى الآن، فعايز أقرأ كده أراءكم وأعرف إيه المباريات اللي عجبتكم. عمر ماهر بيقول أغلب المباريات حلوة جدا، مباراة هولندا واليابان أنا متفق معاك يا عمر جدا كانت حلوة قوي مباراة هولندا واليابان، طبعا مباراة البرازيل مع المغرب، طبعا كمان بيقول عجبتني مباراة نيوزيلندا وإيران، وما ننساش طبعا أداء منتخب مصر العظيم أمام بلجيكا. تمام يا عمر، صباح الفل عليك. إيمان أمين بتقول مباراة نيوزيلندا مع إيران، رقم أخره 09 بيقولي صباح الفل، بيقولي مش غريب ان كل الدول العربية بتقع في الشوط الثاني بعد ما بيقدموا شوط حلو وجميل في الشوط الاول. اتفق معاك تماما جدا جدا، اللياقة البدنية في البطولة هيكون عليها عامل كبير جدا خصوصا مع الرطوبة والظروف الجوية اللي بنشوفها في المباريات خصوصا اللي بتتلعب تحت حرارة الشمس. حسن بيومي بيقول لي مباراة مصر مع بلجيكا، بشكرك جدا يا أستاذ حسن على كلامك، صباح الفل عليك. رقم آخره 57 بيقول لي مباراة مصر مع بلجيكا، معاك محمد أحمد، صباح الفل عليك يا أستاذ محمد. خلاص خلص معاكو وقتنا النهاردة في كورة في التسعين، البرنامج اللي بيقدمه صديقي العزيز إبراهيم عبد الجواد، وأنا اتشرفت إن أنا كنت موجود معاكو النهاردة محمود الفقي. بشكر كمان صديقي العزيز أحمد عصام، هو رئيس تحرير برنامج كرة في التسعين، وتاني وتالت ورابع، ربنا يوفق منتخبنا إن شاء الله في المباراة التاريخية أمام منتخب نيوزيلندا إن شاء الله، ربنا يوفقنا يبقى أول انتصار لينا في تاريخنا في كأس العالم، يقربنا بشكل كبير من التأهل لدور الـ32، ونروح بخطوة خطوة بإذن الله، ربنا يوفق منتخبنا بدعوات المصريين بإذن الله. يا رب نتقابل دايما على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء ثنائيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد شارك الرئيس السيسي في أعمال القمة التي تناولت ملفات الاقتصاد العالمية والأزمات الجيوسياسية وانعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، هذا إلى جانب دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وفي سياق متصل، رحبت مجموعة السبع في بيان مشترك بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أنه فرصة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وأكدت دعم تنفيذه، كما شددت على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، ودعت إلى وقف إطلاق النار فوري في لبنان ودعم حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب تعزيز تنويع مصادر الطاقة العالمية. جنوب لبنان شهد صباح اليوم حالة من التوتر بعد تحليق مقاتلات إسرائيلية على علو منخفض وتنفيذ غارات وهمية بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق في النفطية، ويأتي ذلك بعد يوم شهد مقتل 4 أشخاص في ضربات إسرائيلية بجنوب لبنان. الكرملين أعلن أنه لم يتلقى أي مقترحات لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأكد مسؤول روسي أن إمكانية عقد لقاء بين الجانبين لم تطرح خلال الاتصال الهاتفي الأخير الذي جمع بوتين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن موسكو لم تتلقى أي طلب بهذا الشأن حتى الآن. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد أن الشراكة المصرية الإماراتية في قطاع البترول تمثل نموذجا ناجحا للتكامل الاقتصادي العربي، مشيدا بنجاحات شركة دراجون الإماراتية في مصر. وبحث الوزير خلال لقائه وفدا من الشركة

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: حلوة وتعبها سحب السمك وبيفوق
1: بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شتا على مالك
0: بقى. بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
3: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

الراديو 90 90 هواها مصري. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: وراها مصري. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من أخبار المونديال 2026، واللي بنتابع من خلالها آخر الأخبار المتعلقة بمشاركة منتخبنا الوطني في منافسات كأس العالم 2026 وكل الأخبار المتعلقة بالنسخة الأحدث للمونديال. البداية كالعادة هتكون بأخبار منتخبنا. المنتخب الوطني يواصل الاستعداد لمواجهة نيوزيلندا، وكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يركز على الجوانب التكتيكية والذهنية. أما تريزيجي يقترب من العودة إلى التشكيل الأساسي للمنتخب. النمسا تهزم الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وتنعش أمالها في المونديال. وميسي يقود الأرجنتين لفوز كبير على الجزائر بثلاثية نظيفة. وبأربعة أهداف مقابل هدف واحد النرويج تتفوق على العراق. فرنسا تحسم مواجهة السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف. أما البرتغال تبدأ رحلة المونديال بمواجهة الكونغو الديمقراطية في 8 مساء. إنجلترا تواجه كرواتيا الليلة في افتتاح مشوارها بكأس العالم 2026. دي كانت جولتنا وأخبرنا من أخبار المونديال 2026. على مدار اليوم هنتابع مع حضراتكم في نشرة جديدة من أخبار المونديال 2026.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: مع إني مش بتابع الكورة ولا الرياضة بصفة عامة، إنما في لحظات رياضية كده عمري ما أقدر أنساها، لحظات الواحد مننا جسمه بيأشعر فيها من الفرحة والفخر وعينيه تدمع من الفرحة كده، لحظات تتمنى تتكرر حتى لو مش بحذافيرها لكن بروحها بدفاها بسعادتها. لا، مش هتكلم عن أي انتصارات مصرية في الرياضة، هكلمك عن هزيمة أشرف من 100 انتصار، هزيمة خلت صاحبها وبلد صاحبها يتكرم في كل مكان في العالم والدنيا كلها تشهد له بالاحترام. مش هطول عليك، أنا بتكلم عن البطل المصري العظيم محمد علي رشوان، نجم الجودو وصاحب الميدالية الفضية في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984. مش فاهمة قوي مشوار رشوان في اللعبة، يعني أنا أصلاً أخري رياضة القعاد على الكنبة يعني، إنما اللي أعرفه أنه كان بطل واخد ميداليات كتيرة قوي في بطولات عالم كتيرة. ولما دخلنا أولمبياد لوس أنجلوس كانت مصر بقالها سنين طويلة جداً ما كسبتش أي ميداليات في البطولة الرياضية الأهم والأعرق دي. رشوان وصل للنهائي وبيلعب قصاد بطل ياباني اسمه ياماشيتا، الحمد لله اسمه سهل ومؤدب، لو كسب بطلنا ياخد الذهب ولو خسر ياخد الفضة، والحد هنا عادي. لكن اللي مش عادي بقى هو أخلاق رشوان وروحه الرياضية السامحة اللي ما سمعناش عنها كتير لا في مصر ولا في أي حتة تانية. البطل الياباني عنده إصابة ورشوان عرف، فكانت فرصة عمرها ما هتتكرر. بيني وبينك الذهب الأولمبي المفتخرة يعني حاجة حلوة، ودخول التاريخ من الباب الملوكي إنك تلعب على إصابة المنافس بتاعك، هي ضربة واحدة حركة بسيطة هتعملها برجلك وتبقى سيد أسياد اللعبة في العالم، هي دي الاختبارات ولا بلاش.
2: زي ما بقولك كده
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رشوان ما فكرش ثانية واحدة وحسم أمره. هو مش هيلعب على رجل البطل الياباني المصابة، هيلعب على الرجل السليمة. لو كسبه يبقى كسبه بقدراته ومجهوده وشرفه، ولو خسره هيبقى ده اللي يستحقه مش أكتر منه. والله زي ما بقولكوا كده. فين ممكن نلاقي روح زي دي في أي مجال؟ بطلنا خسر المباراة وخسر الذهب، بس كسب الأهم من الانتصار في الرياضة، كسب نفسه أولاً، كسب احترام العالم كله ثانياً. والفترة طويلة بعدها كنا بنعرف كل صحف العالم عن البطل الحقيقي اللي رفت عليه التكريمات الرمزية من كل مكان. مش هكلمك بقى عن تكريم اليونسكو اللي كرمه في احتفال مهيب جداً، ولا جايزة الروح الرياضية من اللجنة الأولمبية للعدل، ولا حتى عن تكريم الدولة المصرية ليه وتقليده أرفع الأوسمة. كل ده حقه وأقل من حقه. هكلمك عن احتفال واحتفاء اليابانيين نفسهم برشوان. أهل اليابان اعتبروا رشوان واحد منهم، وعلى كل المستويات الرسمية والشعبية أكدوا أنهم كانوا يتمنوا لو أنه بطل زي ده اتولد على أرضهم. ومن كتر ترحيبهم بابننا الجميل، هو نفسه اتجوز بنت يابانية وعاشوا مع بعض هنا في مصر حياة جميلة جدا، وخلفوا 3 ولاد جمال جدا. تخيل أنه في واحد عايش وسطنا على نفس الأرض وتحت نفس السماء، شخص بالرضا ده والقناعة دي والأكادة يا أخي ويا أختي، إنك مش بتلاقيه يطلع في أي حتة يتكلم عن الإنجاز، الإنجاز اللي بجد. لأ، إنجازين: الميدالية الفضية اللي هي أصلا حاجة مش قليلة، والإنجاز الأهم الاحترام. ربنا يصبحك بالخير يا رشوان ويهني أيامك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: فعاليات قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية تواصل أعمالها بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء وعدد من الدول المدعوة. وعلى هامش القمة يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء ثنائيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. في سياق متصل رحبت مجموعة السبع في بيان مشترك بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أنه فرصة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وأكدت دعم تنفيذه. كما شددت على أهمية حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ودعت إلى وقف إطلاق النار الفوري في لبنان، هذا بالإضافة إلى دعم حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب تعزيز تنويع مصادر الطاقة العالمية. جنوب لبنان شهد صباح اليوم حالة من التوتر بعد تحليق مقاتلات إسرائيلية على علو منخفض وتنفيذ غارات وهمية، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق في النبطية. وزراء دفاع حلف الناتو يجتمعون غدا في بروكسل لبحث ملفات أمنية ودفاعية مهمة، وتشمل تعزيز القدرات العسكرية والتنسيق بين الدول الأعضاء في ظل التوترات الدولية الراهنة. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع وثيقة شراكة استراتيجية بين شركة النصر لصناعة السيارات ومجموعة فاوكار الصينية، وذلك بهدف تصنيع سيارات تحت العلامة التجارية نصر. تهدف الشراكة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يدعم خطط الدولة لإحياء صناعة السيارات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. ورياضيا، منتخب النمسا فاز على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات المونديال 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قول يا دكتور. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قول يا دكتور على الراديو 90-90 هواها مصري. حلقة جديدة بنتكلم فيها عن حاجات أكيد مهمة لينا كلنا، حاجات عن أطفالنا، حاجات عن نفسنا، حاجات عن أهالينا، وكلها من المنظور الطبي أو الطبي الاجتماعي. يلا بينا نبدأ الحلقة. بس قبل ما نبدأ الحلقة كده، إيه رأيكم في الأمثلة الشعبية؟ الأمثلة الشعبية دي يعني أنا بشوفها حاجة عظيمة جدا. وعلى فكرة كل الدول على مستوى العالم عندهم أمثلة شعبية، لأنها في يعني في إطار التقييم اللغوي أو التقييم الأدبي، هي نوع من أنواع الأدب المكثف جدا. بتاخد عندنا شكل نقول مثل شعبي، بتاخد في بلاد تانية شكل يقولوا حكمة أو يقولوا أقوال مقصورة وما إلى ذلك. يلا بينا كده نقول شوية أمثلة شعبية. الله، إيه علاقة قول يا دكتور بأمثلة شعبية؟ هنعرف حالا لما نقول اللي سبق. ها نكمل. اللي سبق أكل النبأ، واللي ياكل لوحده يزور، واللي ياكل على درسه ينفع نفسه، واللي ياكل فول يمشي عرضه طول، واللي ياكل كباب يقعد ورا الباب، واللي لسعته الشوربة ينفخ في الزبادي، واللي ياكل قد الزبيبة لبيع عيا ولا نصيبة. ونصيبة هنا مش مصيبة بعد الشر، هي نصيبة جاية من النصب اللي هو التعب. ادي العيش لخبازه ولو ايه ولو كل نصه، بياكل رز مع الملايكة، نايم بياكل رز مع الملايكة مع الملايكة. واللي يريحك من التوم اللي تأكله، ده مثل جميل قوي على فكرة. الأمثلة الشعبية زي ما قلت لكم نوع من أنواع الأدب المكثف والدقيق، ودي شوية أمثلة اتكلمت عن الأكل، ولأن الأكل تحديدا كان ولا يزال وسيظل يشغل حيز كبير جدا جدا من تفكيرنا كلنا، رغم اختلاف الأزمنة واختلاف الأجيال. النهاردة بقى عايز أكلم حضراتكم عن الأكل، بس من منظور تاني خالص، وهو منظور الأطفال. الأطفال المفروض اللي أهليهم دايما أمهاتهم وأبائهم وجداتهم وجدودهم، بس خلينا صراحة الجدات والأمهات أكتر، بيبقى عندهم دائما خوف وقلق على الأطفال إنهم ما بيأكلوش كويس. ابني ما بيأكلش كويس يا دكتور، ابني نفسه مش مفتوحة، ابني ما بيأكلش ومسلوع كده، واللي تشوفه تديله أقل من عمره. أيا كان بقى الدرجات، يعني اختلاف درجات التعبير، بس في الآخر المحصلة إن الطفل ما بيأكلش كويس. عشان كده أنا عايز نتكلم النهاردة في أكتر من موضوع، كلهم بشكل أو بآخر ليهم علاقة بالأكل وبالوزن وبالشهية وبالحاجات دي كلها. هنبدأ أول موضوع عندنا اللي هو إزاي نعرف إن وزن طفلنا طبيعي. ما هو لما حد يقولك لونك مخطوف، لما حد يقولك وشك مصفر، ده مش تشخيص طبي خالص، لكنه انطباع. مالك كده شكلك مرهق ليه؟ شكلك متضايق؟ انطباعي عنك انك متضايق، انطباعي عنك ان ام مثلا بتقول لحد من بناتها ولا حد من ولادها مالك وشك اصفر ليه؟ هنا ده انطباع. الانطباع ده قد يقود الى حقيقة علمية او حقيقة طبية، يعني يكون مقدمة ان احنا نشك في حاجة، او انه يظل في دائرة الانطباع ايا كان مصدره بقى، حتى لو مصدره اقرب المقربين. الاطفال كده برضو، فلما ام تيجي تقول لنا انا ابني وزنه قليل، أنا ابني ضعيف، أب يجي يقول لنا أنا بنتي يا دكتور قليلة كده، حجمها قليل، مش ما تديش سنها، جدة تقول لك أنا حفيدي ما يعني إلا كده وما ومش مربرب كده ومش مصحصح، كل دي إيه؟ انطباعات. الطب بقى يرد يقول إيه؟ ما بنقولكوش كلامكو غلط، لا بنقولكو إيه؟ طيب وزنه قد إيه؟ الله، وزنه آه طبعا وزنه، لأنه ماذا لو كان وزن ابنك أو بنتك أو وزن ابنكو أو بنتكو طبيعي؟ يبقى أنتوا اللي عندكو ده انطباع، يبقى أنتوا بتقارنوا مقارنات خاطئة، يبقى أنتوا عندكو تصورات خاطئة عن الصحة مثلا أو عن الوزن الطبيعي. فعشان كده مهم قوي إن احنا نعرف الوزن الطبيعي إيه. الوزن الطبيعي احنا بنقيمه عن طريق معادلة الوزن، ودي الحاجة اللي بنستخدمها تحت عمر 6 سنين. ايه معادلة الوزن؟ ناس كتير بقى المفروض يكونوا حفظوها. معادلة الوزن بتقول العمر بالسنين في 2 زائد 8. طالما الطفل تحت سن 6 سنين يبقى بنطبق معادلة الوزن، العمر بالسنين في 2 زائد 8 يطلع لنا رقم. الرقم ده بنقارنه بالوزن الحالي للطفل أو للطفلة المشكوك في أمر وزنه. يعني إيه؟ يعني يجي طفلة أو طفل عنده 3 سنين، يبقى العمر بالسنين يبقى كام؟ 3 في 2 يبقى كام؟ 3 في 2 بكام؟ ب6. زائد 8 يبقى كام؟ يبقى 14. يبقى الطفلة اللي عندها 3 سنين، يعني تمت 3 سنين، مش بتبدأ السنة الثالثة، لا هي خلصت السنة الثالثة أو قربت تخلص السنة الثالثة، يعني فاضلها شهر، فاضلها شهر أسبوعين قصدي، مش أكتر من شهر. المفروض لو عندها 3 سنين بخلص السنة الثالثة يكون وزنها 14 كيلو. ها بنتك بقى يا ست الكل، أو بنتك يا سيد الناس، أو ابنك يا محترم، أو ابنك يا ست الهوانم، ها وزنه قد إيه بقى من ال 14 اللي احنا قلنا العمر بالسنين في 2 زائد 8؟ فيقول لك أنا ما أعرفش. نقول له طب اعرف بقى، يا إما بنجيب الميزان المنزلي، يا إما بنروح أي صيدلية على فكرة فيها الموازين دلوقتي. هتقولوا لي لا بس دي مش معترف بيها خالص، دي معترف بيها تماما، لأن احنا حتى في قاعدة كده للناس اللي بيعملوا أنظمة غذائية لخفض الوزن، يقول لك إيه لما تيجي تقيس وزنك أو تحدد وزنك مش مهم بتقيسه فين أو بتوزن فين، المهم إنك تثبت الميزان. يعني فاهمين قصدي؟ يعني مش توزن النهاردة في بيتك وبعدين الأسبوع الجاي في صيدلية والأسبوع اللي بعده في صيدلية تانية، المهم بس حاول تثبت الميزان قدر المستطاع. فتلاقي الطفل من دول أو الطفلة نحطها على الميزان اللي عمرها مثلا قلنا زي ما قلنا 3 سنين، احنا ضربنا مثلا العمر بالسنين في 2 زائد 8، المفروض يبقى الوزن كام؟ 14. تبص على الميزان تلاقيها 14 15 12 13، هنلاقي رقم يعني ان شاء الله. لا طبعا هيبقى في رقم، بس قصدي ايه؟ لو الرقم ده كان قريب من ال 14 يبقى هي طبيعية. قريب بنسبة قد ايه؟ هقول لكم، بس قصدي ايه؟ انها مش 10، انها مش 9، انها مش 11، فاهمين قصدي؟ ولو ان حتى ده يعني، بس طبعا 11 فما فوق. انا قصدي ان لازم يكون عندنا رقم نقول احنا جبنا كام، مش حتى في الامتحانات يقول لك انت جبت كام. زمان بقى في المدارس يقول لك انت ها ابنك جاب كام من 50، يعني عندنا حاجه لازم نقارن بيها، جاب 48 من 50 ولا جاب 25 من 50 ولا جاب 30 من 50، لازم يبقى عندنا رقم نقيس عليه. فالرقم اللي بنقيس عليه ده نحدد وزن الطفل الطبيعي، العمر اللي هو حسب عمره اللي هو قد ابننا او بنتنا، العمر بالسنين في 2 زائد 8، عمره سنة، عمره سنتين، عمره 3، عمره 4، عمره 5، طالما تحت سن 6 سنوات بنطبق المعادلة دي. يعني لو وزنه 5 سنين، لو عمره 5 سنين يبقى العمر بالسنين في 2، 5 في 2 بكام؟ ب10، زائد 8 يبقى 18، يبقى هو كام من ال 18؟ هل هو 17 ولا هو 10 ولا هو 11؟ عشان يبقى عندنا مدخل او مقدمة او موضوعية في التقييم. طيب لغاية سن 5 سنين، 6 سنين فأكثر بقى بنعمل حاجة اسمها حساب مؤشر كتلة الجسم اللي هو ايه؟ Body Mass Index، قلناها برضو قبل كده، بيكون عبارة عن ايه؟ الوزن على مربع الطول بالمتر. يعني وزن بقى طفلنا او طفلتنا اللي هي 6 سنين فأكثر، يعني 6 7 11 15 38، ما هي المعادلة دي شغالة بقى لكل الأعمار فوق سن 6 سنوات، حتى احنا بنحط الوزن فوق وبنقسمه على مربع الطول بالمتر. يعني ايه مربع الطول بالمتر؟ يعني لو الطفل طوله 1.2 يعني 120 سنتي مثلا، يبقى 1.2 من 10، 1.2 واحد علامة عشرية 2، يبقى 1.2 من 10 في 1.2 من 10، النتيجة دي هي اللي بنقسم عليها او بيبقى فوق بقى الوزن، بنقسم الوزن على مربع الطول بالمتر بيطلع لنا رقم. لو الرقم ده ما بين 19 24 يبقى تمام، يبقى ده وزن طبيعي. حلوة الحكاية دي؟ يبقى دي مبدئيا كده يعني ايه؟ بتغلق باب الاجتهادات، وبتغلق باب المشاكل، وبتغلق باب الاحتمالات. احنا بنتكلم علم والطفل لازم يؤخذ في الاعتبار. هتقولوا لي طب نوزن والطفل جعان ولا شبعان؟ مش هتفرق. طب نوزن في أول اليوم ولا في آخره؟ مش هتفرق. طب نوزن كل يوم؟ لا تفرق. طب ما فيش حد بيوزن كل يوم، احنا ما بنوزنش كل يوم، هيزيد جرامات يعني؟ لا ما فيش كلام ده، احنا بنوزنه مرة في الشهر، علشان وحدة القياس بتاعتنا او التقييم بتاعنا دايما بيكون بالشهر، كل 4 أسابيع. الشهر عندنا مفاجأة يعني، الشهر في الطب 28 يوم، هو كل الشهور عندنا 28 يوم 4 أسابيع. خلاص طيب. لو جينا عند سن اللي هو تحت سن 6 سنين، بنقول وزن ابني او بنتي اقارنه بقى بالوزن اللي المفروض يطلع لي من المعادلة. طيب طلع لي 12، هو المفروض الوزن 14. اهو اهو شفت بقى دكتور، طلع قليل 2 كيلو. اقول لكم لا، هنا بقى بنرجع للجزء الثاني من المعلومة. ايه اللي هو ايه الجزء الثاني؟ انه اذا كان النقص او الزيادة في حدود 25% من الوزن الطبيعي او الوزن المثالي، فده بيدخل في نطاق الطبيعي. هقول لكم يعني ايه بالارقام. يعني لو طفل مثلا عمره سنتين، يبقى اتفقنا المعادلة ايه؟ العمر بالسنين في 2 زائد 8، يبقى 2 في 2 ب4 زائد 8 يبقى 12. يبقى الوزن بعد نهاية السنة التانية المفروض 12 كيلو. 25% من ال 12 دول يبقوا كام؟ يعني الربع، ربع ال 12 كام؟ 12 على 4 كام؟ 3. يبقى إذا كان النقص لم يتجاوز 25%، النقص أو الزيادة بالمناسبة، لم يتجاوز 25% من الرقم اللي هو الطبيعي اللي طلعناه في المعادلة، يبقى ده يدخل في النطاق الطبيعي. يعني المثل اللي لسه قايلينه، الطفل اللي عمره سنتين أو طفل عمرها سنتين وزنها المثالي أو وزنه المثالي المفروض يكون 12 كيلو، ربع ال 12 كام؟ 3. يبقى وزن الطفل أو الطفلة اللي عندهم سنتين الوزن الطبيعي يبدأ من 9. يا نهار أبيض، يعني 9 فما فوق طبيعي، تخيلوا، وهو المفروض المثالي يكون 12. بس طبعا 9 دي مش رقم حلو، لأنها تبعد عن الوزن المثالي أو الوزن اللي هو الطبيعي تماما يعني بنسبة 3 كيلو، إنما يظل في الإطار الطبيعي. أنا ليه بقول لكم المعلومة دي وعايزكم تركزوا فيها قوي، وبعمل عليها ستريس وبحاول أحط خطوط كده وإحنا بنتكلم تحت الجملة دي ليه؟ علشان ده بيفرق إن الطفل ده أو الطفلة دي مرضى، مريض ولا مش مريض. هو طبيعي، بس إحنا بنسميه في الطب low normal، يعني أقل حاجة في الطبيعي. والعكس على فكرة، ما إحنا قلنا لو زيادة، لو نقص أو زيادة، يعني إيه؟ يعني لو الطفل عمره سنتين وزنه 15، نقولش الله أكبر بقى دكتور بقى في وش 5 بقى في وش العدو بقى 15، لا ده برضو مش حلو، بس يظل في الإطار الطبيعي. إن إحنا لو الوزن الزائد أو الناقص لم يتجاوز حدود 25% من الوزن الطبيعي، في طرق ساعتها بقى طبيعية برضو نتعامل بيها مع هذا النقص، علشان الطفل الطبيعي ده، الطفل اللي مش مريض ده، الطفل السليم ده نخلي وزنه مثالي بقى. طب نعمل ايه؟ ما اكيد هنعمل وهنقول ان شاء الله في الحلقة، بس فهمتوا مبدئيا كده ده طبيعي، ابنكم مش عيان. يعني لما نروح للدكتور نقول ها اتفضل يا حبيبي نحط الطفل على الميزان، او حطيناه يحس او كان صغير او هو كبير بيعرف يقف، تمام، هو المفروض وزنه يبقى كام يا دكتور؟ يلا هو عنده 4 سنين، عنده 4 سنين، تم 4 سنين، ده هيتمهم الاسبوع الجاي، تمام، 4 سنين، العمر في 2 زائد 8، يبقى 4 في 2 ب8 زائد 8 16، حلو، ربع 16 كام؟ 4. الدكتور هو ممكن يكلمكم كده وجها لوجه، 4. ها وزنه كام؟ وزنه 13. كويس. لا يا دكتور كويس ازاي ده 13 وحضرتك لسه بتقول 16؟ ايوه، هو وزنه الطبيعي يبدا من 12، لانه 12 دي اقل حاجه في الطبيعي، انما ستيل او ما زال في الاطار الطبيعي. يبقى دي كانت اول معادله. طبعا فوق سن 6 سنين زي ما قلنا الوزن على مربع الطول بالمتر يطلع لنا رقم ما بين 19 و24، كل ما كان في النص ما بينهم كل ما كان احسن، انما كل ما قرب لل 19 يبقى هو برضو لو نورمال او قليل طبيعي، وكل ما قرب ل 24 يبقى هاي نورمال، وهكذا. يبقى ده كان اول موضوع عندنا النهارده يخص الاكل، عشان نعرف ابننا او بنتنا قبل ما نقول نفسهم مسدودة، ما بياكلوش كويس، الحر مأثر عليهم، أنا بحتار في أكل ولادي، ولادي ما بيرفضوا كل الأكل، الكلام ده كله. طيب بالراحة، بس وزنهم قد إيه؟ أيوه، إيه علاقة اللي أنا بقوله ده بالوزن؟ أمال إيه اللي له علاقة؟ ما هو ده صميم الوزن أصلا، الوزن ده قصدي صميم الحديث عن الأكل. يبقى بداية الكلام كده لازم نمشي زي ما بيقولوا إيه، نمشي شرعي، نمشي في الطرق الشرعية، نمشي في الطرق المأهولة. عرفنا دلوقتي في الجزء ده من الحلقة إزاي إن الوزن ده هو مفتاح أو كلمة السر في تقييم وضع الطفل، هل هو في حالة طبيعية أم لا قدر الله في حالة مرضية. قول يا دكتور لسه معاك، وخليكوا أنتوا كمان معانا.
1: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري. قول يا دكتور على الراديو 90-90.
1: رجعنا لحضراتكم مرة تانية في قول يا دكتور، وكان الجزء الأول اتكلمنا عن ازاي نعرف وزن ابننا أو بنتنا المثالي، علشان ده مدخلنا ناحية تقييم مسألة ان هو بياكل كويس ولا ما بياكلش كويس، ولا الأكل اللي بياكله ده مفيد بالنسبة له ولا لأ، وهكذا. لأنه كم رهيب، يعني انتوا حضراتكم أكيد متخيلين، وأكيد في كل واحد في محيطه من اللي بيسمعني سواء هم شخصيا أو حواليهم، هتلاقوا ان هذا الامر يشكل هاجس رهيب، هاجس الوزن ده عند الامهات واحيانا الاباء، بس الامهات بشكل اكبر، والجدات واحيانا الجدود. يعني الـ الـ الـ الجدة او الام دايما عندهم يقين كده او يعني اعتقاد خاطئ انه ابننا وزنه مش كويس او الطفل وزنه مش كويس، ولما يبقى وزنه كبير يعني اكبر من الطبيعي، أزيد من الطبيعي يعني، وتبقى الناس كلها ملاحظة، هم يعتبروا ان ده حسد ويقولوا بقى خلاص بقى وبتاعه ما نقولش بقى ده، والله لا ده هو مش عارف ايه وكده. أنا عايز أقول لكم الوزن المنخفض وحش والوزن الكبير وحش برضو، الاتنين مضرين. لكن قبل ما نقول ابننا أو بنتنا وزنهم قليل أو وزنهم كبير، لازم كنا نعرف احنا بنحسبها ازاي. طيب قلت لكم قبل الفاصل ان احنا طيب لو كان قليل بس في الإطار الطبيعي، زي ما ضربنا مثل كده، قلنا طفل أو طفلة وزنهم المفروض الطبيعي أو المثالي، خلينا نقول بقى المثالي 12 كيلو، المفروض إن وزنه الطبيعي بيبدأ من 9. أيوة من 9، لأنه الفرق 3 كيلو دول هما 25% اللي قلنا أن يكون الوزن ناقص أو زائد بنسبة لا تتجاوز 25% من الوزن المثالي يدخل في الإطار الطبيعي. طيب بس قلنا برضو في نفس الوقت ازاي نعدل وزن الطفل اذا كان لو نورمال او اذا كان مش طبيعي، سوري في الاطار الطبيعي بس على الحد الادنى زي ما بنقول. طيب التعديل ده بيكون بطريقة صحية. يعني ايه طريقة صحية؟ هو في طريقة غير صحية؟ طبعا اي حد عايز وزنه يزيد ياكل الحاجات ويشرب الحاجات اللي بتزود الوزن، ياكل سكريات كتير وياكل مواد نشويات كتير وكربوهيدرات كتير، كده وزنه يزيد. بس هل دي طريقة صحية؟ أبدا، دي مش طريقة صحية خالص خالص. فاحنا مش عايزين الطفل وزنه يزيد بطريقة غير صحية، عايزين وزنه يزيد بطريقة صحية. طيب ايه هي الطريقة، او يعني ايه ان الوزن يزيد بطريقة صحية؟ يبقى زي الرياضيين، تبصوا تلاقوا حد من الرياضيين في اي رياضة، العاب فردية، كرة قدم، تنس، سكواش، العاب القوى، السباحة، تبص تلاقوا الرياضي من دول تفاجئوا لما بيقف على الميزان او يدخل في مسابقة مثلا ليها علاقة بالاوزان، يعني فيقول لك هيلعب في وزن كذا، فنقول ايه ده، يا نهار ابيض وزنه كده، وزنه 90 كيلو، معقولة؟ ده شكله سمارت كده وشكله رشيق جدا، او ده وزنه حاجة و80 كيلو، ازاي كده؟ ما هو ايه بقى، لان هو وزنه صحيح، دي مش زيادة في الوزن. يعني ايه صحيح؟ يعني عنده مساحة الكتلة العضلية، عنده عضلات، وكثافة العظام عنده سليمة، يعني بالبلدي كده عظمه تقيل، عظمه حلو قوي وعضلاته حلو. حد دلوقتي حالة، دلوقتي حالة في اللحظة دي يقول يا دكتور احنا بنتكلم على الاطفال، هو الاطفال عنده عضلات؟ طبعا عندهم عضلات. الطفل زينا على صغير، الطفل الصغير ده اللي عنده 2 وعنده 3 وعنده 4 عنده عضلات؟ طبعا عنده عضلات. وجزء من آليات تصحيح الوزن بطريقة طبيعية وبطريقة صحية هي ان انا ازيد من مساحة الكتلة العضلية. يعني ينزل يروح الجيم؟ ابدا. ان احنا نهتم في اكله بالاكلات التي تزيد من مساحة الكتلة العضلية، يعني يكون فيها بروتينات زيادة. فهمت قصدي؟ وفي نفس الوقت عايزين عظمه يبقى قوي، عظمه يبقى قوي. يعني ايه عظمه قوي؟ يعني الكالسيوم والفوسفور مترسبين في العظم ده بشكل سليم، فالعظم يبقى قوي. يبقى لازم برضو الطفل ياكل الاكلات الغنية بمصادر الكالسيوم. طيب ايه الاكل الغني بالبروتين اللي المفروض الطفل ياكله؟ الاكل الغني بالبروتين عندنا نوعين من البروتينات، البروتينات الحيوانية والبروتينات النباتية. البروتينات الحيوانية زي اللحوم، زي الأسماك، زي الطيور، زي مشتقات الألبان، يعني الألبان والزبادي والجبن وما إلى ذلك، والبيض. دي البروتينات الحيوانية. طيب البروتينات النباتية دي حاجات كتيرة قوي، زي البقوليات، الفول والعدس والحمص، وفي نباتات أخرى زي المشروم وما إلى ذلك، كل دي برضو بروتينات نباتية. خلاص من البروتينات برضو النباتية اللي في البروتينات النباتية المهمة قوي الفاصوليا البيضة والحاجات دي كلها، فدي برضو من الحاجات المهمة قوي ان احنا نبقى عارفينها. طيب يبقى أنا كده عرفت بقى دكتور أنا هعمل إيه. أم بقى أو أب يجوا يتكلموا بقى، ها هتعملوا إيه يا جماعة؟ هنصلح بقى وزن الطفل في موضوع البروتينات ده. إحنا هنوقف بقى كل الأكل وهنأكله البروتينات بس. أقول لهم لا، ده أكبر غلط، ده أكبر غلط. المفروض بس يكون فيه تركيز إن الطفل ياكل بروتينات بشكل سليم، بشكل معقول، لأن بقية العناصر الغذائية كلها مهمة، إنما البروتينات هي زيها زي بقية الحاجات، إنما ما نغفلهاش. ليه؟ لأن كتير من الأطفال إحنا في سياق إن الأطفال مش بيرضوا يأكلوا، خلاص بقى أنا ما صدقت يأكلوا خليهم يأكلوا اللي بيحبوه. تليهم عايشين على إيه بقى؟ المقرمشات والبطاطس المقلية والحاجات اللي هي البنيهات والحاجات دي كلها، وده طبعا خطأ. تمام؟ يبقى المفروض إن إحنا بنأكل الطفل صح. يبقى المفروض إنه يأكل زي ما قلنا بروتينات، سواء من مصدر حيواني أو مصدر نباتي، باهتمام إن إحنا ما نغفلش هذا العنصر الأساسي من العناصر الغذائية. طب قد إيه يعني؟ هقول لكم حالا، بس نكمل موضوع الكالسيوم. وفي نفس الوقت ندي للطفل مصادر غذائية فيها كالسيوم، علشان الكالسيوم ده يزيد من كثافة العظام عند الطفل، فنزيد من قوة العظم عنده. يبقى نفس هذا الطفل بعد شهور قليلة جدا لما نحطه على الميزان، نبص اللي يحقق نتائج رائعة وشكله لطيف جدا، زيه زي أي طفل، ما عندوش كرش بقى وما يبقاش طفل دبدوب كده والكلام ده كله خالص. هنلاقي طفل شكله جميل وقمر، سواء ولد أو بنت، بس الفرق الوحيد إن وزنه تصلح. وزنه تصلح يعني إيه؟ مساحة الكتلة العضلية في جسمه زادت، وكثافة العظام أو قوة العظام عنده زادت، فبالتالي وزنه اتصلح. طيب نعرف إزاي ابننا أو بنتنا بياخدوا كفايتهم من الكالسيوم والبروتينات وأي حاجة تانية بقى، والفيتامينات والمعادن والحاجات دي كلها؟ أقول لكم على الطريقة السحرية، طريقة لطيفة جدا جدا. إحنا بنجيب ورقة طريقة الجدول اللي هو 3 × 7 = 21. هتقولوا لي إيه دي؟ هقول لكم حالا. أهو بنجيب ورقة وبنعمل فيها جدول. الجدول ده بنقسمه 3 خانات فوق بالعرض كده، بعرض الصفحة، تمام، وبالطول 7 خانات. الـ3 خانات اللي فوق ده يرمزوا إلى إيه؟ الفطار والغدا والعشاء. طبعا في ناس أشطر بيعملوا بقى 5، بس أنا لا، خلينا في الإيه، عشان الإن بتوين، عشان اللي هو ما بين الوجبات، ما بين الفطار والغدا وما بين الغدا والعشاء. بس أنا عايز أقول لكم لا، خلينا على الأساسي، فطار غدا عشاء، يبقى 3 مربعات فوق في 7. إيه الـ7؟ أكيد مش مفاجأة يعني، الـ7 هم 7 أيام الأسبوع. وعشان كده بقول لكم وحدة تقييم الأكل دايما بتبقى بالأسبوع، ووحدة تقييم الأكل بشكل عام للطفل بتكون بالشهر، اللي هو كل 4 أسابيع. طيب وصلنا إن الطفل الورقة بتاعت الأكل بتاعه، هنسمي الورقة دي ورقة البروتينات. الجدول ده فيه كام خانة؟ 3 × 7، عمالين نقول أرقام النهاردة، معادلة الوزن والحاجات دي كلها ومؤشر كتلة الجسم وكده. هنزود بقى ورقة الأكل دي كام حاجة؟ فيها 21 خانة، 3 × 7 = 21، صح كده؟ تمام. كل المطلوب من حضرتك كأم أو حضرتك كأب أو حضرتك كجدة أو حضرتك كجد أو إخوات كبار عند الطفل، كل ما الطفل يأكل حاجة فيها بروتين أيا كانت إيه كميتها، مرة تانية أيا كانت كميتها، يا دكتور ده أنا حطيت له كده كم نسيرة فرخة يدوبك خد حتة واحدة، ملناش دعوة المهم إنه كل واحدة، ده أنا بأكله زبادي ده ما خلصش الزبادي بتاعه مش مهم، ده أنا كنت حطله فصصت له كده حتة سمكة يدوبك دقها وما كملهاش مش مهم، المهم إنه كلها حاجة دخلت في بقه. ليه؟ لأنه الاحتياج دايما الاحتياج الحقيقي للجسم بشكل عام ولجسم الأطفال بشكل خاص أقل بكتير برضو من تصوراتنا، أقل بكتير من تصوراتنا. يعني حضرتك لما بتروح مطعم وبيجيبوا لك مثلا طبق فيه حتة لحمة كده صغيرة أو صباع كفتة كده صغير ومعاه شوية رز صغيرين قوي قوي وكم قطعة خضار كده، فتبص تقول إيه ده، ايه العينات اللي جايبينها لي دي، هو الحقيقه ان انت احتياجك الحقيقي جسمك احتياجه الحقيقي من الاكل اقل كمان من اللي قدامك ده، ولكن احنا بنعتاد الاكل بنعتاد الاكل فبنعتاد على الكميه فمربطين الشبع والجوع بالاحتياج الجسمي، لا احتياجنا حاجه واللي بناكله حاجه تانية، احتياجنا اقل بكتير دايما من اللي بناكله. يبقى نرجع تاني للجدول 3 في 7 ب 21، كل ما الطفل ياكل حاجة فيها بروتينات نعلم علامة، كل ما الطفل ياكل حاجة فيها بروتينات أيا كان بقى صبح ظهر ليل فطار غدا عشاء أي حاجة نعلم علامة، أي حاجة نعلم علامة، أي حاجة نعلم علامة، ونيجي في نهاية الأسبوع نبص في الجدول بتاعنا المفروض هم كام خانة 21، لو لقينا العلامات دي 15 علامة فأكثر نتأكد أن طفلنا بياكل احتياجه من هذه المادة الغذائية. حلوة الفكرة دي، من غير حساب سعرات ومن غير كميات ومن غير ومن غير ومن غير، ممكن تطبقوا الحكايه دي على اي ماده غذائيه انتوا عايزينها. طيب لقيناهم اكتر من 15 خير وبركه، بس المهم ان ما نخرجش من الجدول يعني. طب لقيناهم اقل من 15 مفيش اي مشكله، يبقى اقل بكام يعني، لقيناهم 12 علامه يعني فاضل كام، فاضل 3 على ال 15، يبقى نحط الثلاثه دول مع الورقه بتاعه الاسبوع الجاي، يبقى التارجت بتاع الاسبوع الجاي انه يبقوا 18. فهمتوا قصدي؟ دي الطريقة اللي بتخلينا أولا نصلح وزن طفلنا بطريقة صحية، وزنه يزيد بس بطريقة صحية ويبقى أقرب ما يكون للمثالي، ثم الطريقة اللي بتخلينا نعرف مدى إن طفلنا ده بياكل ما يحتاجه من المواد الغذائية الضرورية له ولا لا. لسه مكملين معاكم، قول يا دكتور خليكم معانا، قول يا دكتور لسه معاكم،
0: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: يا دكتور على الراديو 90 90.
1: رجعنا لحضراتكم مرة تانية. هو بس الكرسي نزل شوية، هطلعه حالا، معلش ثانية واحدة. ايوه كده، رجعنا لحضراتكم مرة تانية. معلش بقى، انتوا يعني مش غرب، انتوا صحاب بيت يعني، بس الكرسي كان نزل كده نزلة مريبة شوية، فكان لازم نرفعه. طيب ايه النقطة اللي بعد كده؟ احنا ماشيين كده بالتدريج بنبني كده حاجة مهمة. طيب النقطة اللي بعد كده هي ايه بقى؟ ايه الموعد الصحيح لإدخال الأكل الخارجي للطفل؟ وانا هنا بتكلمش على الأطفال بقى الكبار، أطفال الكبار خلاص بيأكلوا، انما انا بتكلم على الأمهات والآباء اللي عندهم أطفال صغيرين، اللي هم دايما بيبقوا ايه؟ يعني بنقول، عايز اقول الكلمة معلش بالأسف باللغة الإنجليزية، بيبقوا إيجر جدا، أو بيكونوا يعني متحفزين جدا ومترقبين جدا جدا ان هم يدخلوا الاكل الخارجي للطفل، ويشترك في هذا برضو الجدود والجدات، وعلى رأسهم الجدات. يعني تلاقي حتى في جدات ياكلوا من ورا الام، يعني تلاقي الجده كانت تقول لك هتيجي كده بس على رجلي كده وانا باكل واحنا قاعدين على الغدا، وتلاقي الجده تروح مديه حته كده، يعني حته كده معلقه فيها شويه ملوخيه رز حاجات كده، لكل الجدات ولكل الامهات ولكل الاباء ولكل الجدود. عايز اقول لكم ما تستعجلوش على الاكل، الطفل ده الصغير خالص ده اللي قاعد ده بيرضع ده هياكل كل حاجة والله في غضون، يعني في خلال شهور قليلة، بس لازم ياكل في الميعاد الصح وياكل الأكل الصح اللي يتناسب مع جهازه الهضمي في الوقت ده. الله، هو مش جهازه الهضمي، مش انت لسه بتقول يا دكتور في الحلقة ان الطفل بني آدم زينا بس على صغير؟ طبعا بني آدم غصب عننا كلنا، ده سيد الناس، بس الفكرة ان جهازه الهضمي ربنا سبحانه وتعالى مهيئه لاستقبال نوع واحد من الطعام. مبدئيا كده الطفل وهو جنين في رحم الام كان بيحصل على الغذاء بطريقة مختلفة اصلا خالص، اتولد بسلامة الله، وصل للدنيا بسلامة الله، غذاؤه الوحيد والمشروع هو لبن الرضاعة، سواء كانت الرضاعة الطبيعية اللي هي من الام او الرضاعة الصناعية اللي هو لبن صناعي، مش لبن اللي احنا بنشربه. اللبن هنا قصدي كلمة الحليب طبعا، لانه في لبس ما بين كلمة لبن وحليب ما بيننا وما بين اشقائنا في الدول العربية، احنا نقول لبن، هم بيتكلموا اللبن ده قصدهم بيه الزبادي، هو عشان كده عشان اللبس ده مبقاش موجود فنقول اللبن الحليب او الحليب. تمام، حتى البياعين الجائلين كانوا زمان في الافلام التسجيلية والافلام يقولوا حليب يا لبن، يعني هم الحليب ده الاسم الاصلي الحقيقة يعني. طيب ممنوع الحليب ده، اللبن الحليب ده يكون هو تغذية الطفل في مرحلة الرضاعة؟ لا، الطفل في مرحلة الرضاعة يرضع يا إما من مامته يا إما فورميلا اللي هي لبن صناعي، وده مش بمزاج الأم، ده في حال تعذر الرضاعة الطبيعية لأي سبب من الأسباب. خلاص كده. طيب إيه الموعد المناسب؟ كنا زمان الطب بيقول يأكل بعد نهاية الشهر الرابع، ده زمان بقى، لكن من حوالي 30 سنة أو حاجة وعشرين سنة تحديدا يعني الطب برضو قال لا، مش بعد الشهر الرابع ده، احنا لازم نأجل شهرين كمان، لازم نأجل شهرين، يبقى الأكل الخارجي يبدأ دخوله بعد نهاية الشهر السادس. هوب، مافيا الألبان الصناعية. الله، طب لو الأم بترضع طبيعي، مافيا الرضاعة الطبيعية برضو؟ مفيش مافيا هنا ولا حاجة بقى، مفيش نظرية مؤامرة، في حاجة اسمها علم، والعلم بيقول كده، والعلم اللي هو التجارب العلمية والأبحاث العلمية، مش انه ان احنا بنقول كده من تلقاء انفسنا. ليه ليه ليه ليه التأجيل ده الشهرين دول؟ وجد بالأبحاث العلمية انه مش انتوا تسمعوا عن حساسية الاكل، حساسية الأطعمة، مش انتوا تسمعوا عن حد يقولك انا عندي حساسية ضد الفراولة، عندي حساسية ضد الموز، حساسية ضد المانجا، حساسية ضد اللبن، حساسية ضد السمك، اللي هو حد بياكل حاجة تعمل له حساسية، مش انتوا عارفين الحكاية دي؟ طيب وجد بالأبحاث العلمية الطبية الدقيقة التي لا لبس فيها ولا شكوك تجاهها إنه تأجيل إدخال الطعام الخارجي للطفل من المرحلة العمرية اللي هي من بعد نهاية الشهر الرابع، فبدل دي نخليها بعد نهاية الشهر السادس، يعني الطفل أول ما يتم 6 شهور نبتدي نأكله بقى الأكل الخارجي بجانب الرضاعة. وجد إن التأجيل ده بتاع الشهرين ده يحمي هذا الطفل من فرص إصابته بحساسية الأطعمة بشكل عام بنسبة تتجاوز 80%. ياه، يعني الموضوع يستاهل اهو، يستاهل ان الشهرين دول اللي هنأجل فيهم اللي اصلا هو هنلحس له اكل، ولا بالتعبير الشعبي الدارج يعني نمسك نفسنا بقى شوية الشهرين دول. فالطفل ده ان شاء الله بنسبة 80%، يعني كل 100 طفل 80 طفل هيعدوا من غير حساسية، والباقي دي نسب الحساسية بتختلف، يعني ما بتبقاش كلها حساسية كبيرة، لكن ما ممكن تبقى حاجة بسيطة والكلام ده كله. فهمتوا قصدي؟ يبقى تأجيل ادخال الطعام الخارجي للأطفال حتى نهاية الشهر السادس يقدم فرصة كبيرة جدا لهؤلاء الأطفال ان هم يمنع عنهم او يبقى عندهم حماية من الإصابة بحساسية الطعام بنسبة تتجاوز 80%. هم شهرين بس بنأجلهم، تمام كده؟ طيب الأكل بقى بندخل بإيه؟ بندخل بأبسط العناصر الممكنة، بندخل بالخضار قبل الفاكهة، ما بنأكلش حاجات مسكرة في الأول، حتى لو فاكهة ما بقصدش مسكرة إن عليها سكر، أقصد إن الخضروات هي اللي بتدخل في الأول. كوسة المسلوقة المهروسة، كوسة مسلوقة مهروسة، ما ينفعش كوسة بس كده، ما ينفعش كوسة اللي هو حلة كوسة كده اللي هي بالدمعة ولا بالصلصة، لا، كوسة مسلوقة ومهروسة. جزر مسلوق قوي أكتر بكتير من الكوسة ومهروس. ممكن تفاح مسلوق ومهروس، والتفاح لأن نسبة السكريات فيه ما تبقاش عالية قوي. خلاص، أغذية الحبوب السيرلز دي متاحة جدا، ممكن ده كطعام أولي، ممكن ممكن طبعا، تمام كده. الأغذية دي هي الأغذية اللي احنا لازم ان احنا نبدأ بيها، ما بنبدأش بأكتر من نوع، ما بنأكلش الطفل وجبة يعني فيها أكتر من نوع خالص، احنا بنجرب نوع واحد وندي كمية قليلة جدا في الأول علشان خاطر ما الطفل يتقبلها، وبنديله كده المعيار بتاعنا دايما المعلقة البلاستيك، عارفين المعلقة البلاستيك الصغيرة قوي دي، الصغيرة خالص دي، احنا المعيار بتاع مش معلقة الشاي، لا اللي أصغر بكتير من معلقة الشاي، احنا المعيار بتاعنا المعلقة دي، ونستحمل معلش وما نقعدش نقول انا هقف عشان ما انا وقفت بقى اعمل له اكله بقى، لا ما ينفعش، احنا بنعلمه الاكل، بنعرفه على الاكل، المفروض الطفل يتذوق الاكل. يتذوق يعني ايه؟ يعني يدوق، مش انت احيانا يقول لك خد دوق دي كده، شوف تلاقي ماما كده تديك حاجه ولا بتاع، تقول لك او انت بتطبخي تدي جوزك ولا بتاع، شوف دي كده عايزه ملح عايزه مش عارف، انت بتدوق مش بتاكل، احنا مطلوب من الطفل انه يدوق بالمعنى الحرفي. الأسبوع الجاي إن شاء الله بقى هنكمل كلامنا في هذا الموضوع الهام، لأنه كان كل الكلام اللي فات ده مهم قوي علشان الموضوع الجاي. إيه هو بقى الموضوع الجاي؟ فقدان الشهية عند الأطفال، يعني في أمهات وأباء عملوا كل اللي احنا قلنا عليه ده خلاص وتمام التمام، ولكن الطفل فعلا أو الطفلة ما بيأكلوش كويس، بقى عندهم فقدان شهية، هذا المصطلح اللي برضو بيصيب الكثيرين جدا بالقلق والتوتر. هنفتح بقى ملف فقدان الشهية ده وهنتكلم عنه كلام مفيد قوي قوي قوي إن شاء الله. خليكم معانا ونشوفكم إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي. سلام عليكم.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: فعاليات قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا تواصل أعمالها بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعلى هامش القمة يعقد الرئيس السيسي لقاء ثنائيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. مجموعة السبع رحبت في بيان مشترك بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أنه فرصة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي ومؤكدة دعم تنفيذه، كما شددت على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، ودعت إلى وقف إطلاق نار فوري في لبنان ودعم حصر السلاح بيد الدولة، بجانب تعزيز تنويع مصادر الطاقة العالمية. مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بدأ اجتماعه الأسبوعي لبحث عدد من الملفات والموضوعات المهمة. هذا ويعقب اجتماع الحكومة فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين. كان الدكتور مصطفى مدبولي قد شهد اليوم توقيع وثيقة شراكة استراتيجية بين شركة النصر لصناعة السيارات ومجموعة فاوكار الصينية بهدف تصنيع سيارات تحت العلامة التجارية نصر. وتهدف الشراكة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي، بما يدعم خطط الدولة لإحياء صناعة السيارات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر بيانا أوضح فيه عدم صحة ما تم تداوله بشأن غياب الرقابة على استخدام مواد تسرع نضج الفاكهة، مؤكدا أن ما جرى تداوله يتعلق بمركبات ومنظمات نمو نباتية مصرح باستخدامها وفق ضوابط علمية محددة. وأشارت وزارة الزراعة إلى استمرار حملات الرقابة والتوعية والتنبيه على الالتزام بالجرعات المقررة، محذرة من أن الاستخدام غير السليم قد يؤثر سلبا على جودة وإنتاجية المحاصيل. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تابعت مشروعات التطوير في مدن الصعيد الجديدة، مؤكدة استمرار رفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات ضمن خطة الدولة للتنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة وجذب الاستثمارات. ورياضيا، البرتغال تبدأ رحلة المونديال بمواجهة الكونغو الديمقراطية في 8:00 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90.90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

فن بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: مستمعي الراديو 90-90 إليكم الآن القمة الثنائية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي.
2: نبدأ على حفاوة الاستقبال. بليز.
3: أولا دعني أعبر عن مدى امتناني بحفاوة الاستقبال وأشكرك على هذه الفرصة بالرغم من هذا الجدول المزدحم لديك.
2: جلست في خلط الرئيس فيما يخص استعادة السلام في الشرق الأوسط والاستقرار.
4: Let me start by expressing big congratulations for the breakthrough that you have achieved, Mr. President, of restoring peace to the Middle East.
2: اسمح لي بخلط الرئيس أن بمجرد الإعلان عن هذا الاتفاق كان في تقدير كبير جدا لخلط الرئيس، ولكن هذا التقدير زاد والإعجاب زاد في إدارة أزمة بمثل هذا المستوى، ونحن مستنيين الإعلان عن هذا الاتفاق حتى يتم توجيه الشكر والتقدير علنا من خلال مؤسسة الرئاسة والدولة المصرية لشخصكم لهذا الاتفاق الذي أنجزتموه.
4: Once the deal was announced, there has been great appreciation, but the admiration has increased in this marvelous management
5: of such crisis at the highest level.
6: Thank you.
5: We're waiting for the deal to be declared as a final deal so that we can react appropriately and state our positive views and perspective of that great deal from the presidency and on behalf of the
2: رئيس. ايضا ان احنا ارجو كل التقدير والاحترام ايضا لشخصكم على العلاقات القويه وعلى الدعم اللي بتقدمه امريكا لمصر.
4: I'd like also to express highest appreciation and respect of your kind person for the productive and excellent relations between Egypt and the United States and all the support that the United States is providing for Egypt.
2: تفهمكم لمشكلة السد أيضا في الأمر أسجل في احترام وتقدير أيضا لكم فخامة الرئيس.
4: For the record again, Mr. President, I cannot overemphasize how much respect I have for you, for your understanding of the challenging issue of the dam to Egypt.
2: مش عارف ماذا أقول للناس من أقول ولا لا، ولكن أثناء العشاء امبارح أنا وجدت فخامة الرئيس محاط بكل القادة والرؤساء عايزين يتحدثوا معاه لدرجة إن هو يمكن ما كانش عنده لحظة لتناول العشاء.
4: I don't know if I'm going to say it's appropriate or not, but I observed during the day last night that you were surrounded, Mr. President, by all world leaders. They didn't leave you a moment to enjoy your dinner.
6: There was a lot of surround. I thought we had a great time, but it was a lot.
3: كان وقتا عظيما للحضور. كان هناك الكثير من العمل الذي لابد أن ينجز. شكرا سيادة الرئيس. سيكون هناك مؤتمر صحفي الرابعة قبل المغادرة، وبعدها سنعود إلى الوطن اليوم. سوف نغادر باريس، ولكن قبلها سيكون هناك عشاء مع نفس القادة، ونعود الوطن بعد هذه الرحلة الناجحة التي قد تحققت بها الكثير من الأمور. وسنناقش بعض القضايا بشأن الاتفاق مع إيران في مؤتمر الساعة الرابعة. هذا اتفاق رائع، لأنه بنسبة 99.9% لن يحصل على سلاح نووي، ولا يجب أن تحصل إيران على سلاح نووي، بما يجعله اتفاق قوي. أغلب الناس يبدو سعداء بشأن الاتفاق، وهم سعداء أكثر بسبب الأسواق التي قد شهدت هذا الانخفاض، وسيتم فتح المضيق قريبا ربما على مدار اليوم القادم أو الذي يليه. ولقد رأينا كيف تأثرت الأسواق وانخفضت أسعار الطاقة إلى تلك المستويات واقتربت من المستويات قبل الأزمة. بالإضافة إلى أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. ارتفعت الأسواق والناس سعداء، ولكن لا يوجد أي شيء أكثر ذكاء من هذه الأسواق التي قد تأثرت من الوضع القائم. مرة أخرى رأينا أسواق المال ارتفعت بشكل كبير، ولقد انخفضت أسعار النفط بشكل كبير هي الأخرى. أعتقد أمور رائعة، وكان البديل سيكون كساد عالمي، وناس ليسوا مستعدون لمثل هذا السيناريو. لقد رأينا كيف يمكن أن تسوء الأوضاع لما كان قد تم فتح المضيق، لأنهم كانوا سيقوموا بشن كل هذه الضربات داخل المضيق. لدينا هذا الاتفاق الرائع، ولقد بدأنا في رؤية أسعار النفط تنخفض. إن الديمقراطيين قد تسببوا بعدد كبير من المشكلات. حين جئت إلى هذا المنصب في اليوم الأول وفي المؤتمر الصحفي الأول، كان الناس يتحدثون إلي بشأن مدى تحمل التكلفة، وقلت لهم هذا فقط اليوم الأول، كيف تتحدثون عن هذه النقاط؟ ولكن حين انخفضت الأسعار بشكل كبير وبشكل سريع، بالإضافة إلى هذه التسوية الرائعة بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي، بالإضافة إلى فكرة خفض الأسعار، انتظركم الساعة الرابعة، سوف نتحدث بشأن الاتفاق مع إيران. ولكن لقد كانت قمة رائعة وعظيمة واجتماع رائع. كان الرئيس ماكرون قد قام بعمل إنجاز عظيم. لا أعلم إذا كان الجميع كان سعيد، ولكن أعتقد أن بشكل عام الجميع قد أدى هذه المهمة بشكل رائع. شكرا جزيلا لكم.
7: حوالي 300 مليار دولار ستذهب إلى إيران، هل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيح، يمكنكم التحقق من الأمر؟ هذا سيكون قرار، إذا أردتم الاستثمار في هذا سيكون قرار استثماري. إذا قامت أي دولة بالاستثمار في إيران فسيكون هذا قرارها الخاص، ولكن نحن كولايات متحدة لن نستثمر في أمريكا. هذا هو خبر خاطئ وتصريح لم ينقل بشكل دقيق. كان يمكن أن يكون بدقة أكثر، ولكننا لن نستثمر حتى 10 سنت في إيران، ولم نعلن عن أي شيء من هذا القبيل. ما فعلناه كان لابد من فعله من قبل بوش ومن قبل أوباما ومن قبل بايدن. لقد طال الأمر ل47 عاما. نحن تمكنا من تدمير البحرية والسلاح الجوي وكذلك السلاح البري في إيران، ولذلك رأينا أسعار النفط تتصرف بالشكل الذي حدث. على مدار الشهر الماضي عرقلنا 22 سفينة، ولا أحد يعرف عن ذلك. البحرية الأمريكية قامت بعمل رائع، ولم يكن أحد يعرف ما يحدث، ولذلك وصل سعر برميل النفط إلى السعر الذي عليه الآن. لم أتفقد أسعار البرميل في البضع ساعات الماضية، ولكنني متأكد أنه قد خفض وسيتخفض أكثر. في ولايتي الأولى تمكنت من القضاء على سلاميني، نحن سيطرنا على الوضع وتمكنا من تدمير الجيش الإيراني، ومن ثم فرضنا الحصار الذي أثبت فعاليته بشكل كامل. هل هو اتفاق نهائي أم لا؟ لا، هو ليس اتفاق نهائي، إنها مذكرة تفاهم، وإذا لم تلتزم إيران سنعود للقصف مرة أخرى. سنعود مباشرة لقصف إيران مرة أخرى إذا لم يحسنوا التصرف بعد توقيع مذكرة التفاهم. فالاتفاقية التي وقعها أوباما تم اختراقها وتسببت في خسارة ملايين ومليارات الدولارات. الكثير من الأموال ذهبت إلى إيران نقدا، وهم صرفوها على تمويل السلاح النووي. 1.7 مليار دولار بالإضافة إلى ملايين الدولارات قد صرفت، وما فعلوه الإيرانيون هو أنهم سخروا من أوباما واستغلوا هذا الاتفاق لصالحهم. شكرا جزيلا لكم.

0: remove, support Egypt rights, water security.
1: Well, that's what we're talking about. You know, listen.
0: How and when?
1: Yeah, that's what we're talking about.
2: نعم هذا ما نتحدث عنه. بالطبع نحن ندعم مصر. مصر كانت داعم لنا منذ اليوم الأول حتى أثناء الحملة الانتخابية. قيل لي أن الرئيس المصري هنا وكان أمر كبير وما زال أمر كبير بالنسبة لي أن ألتقي بالرئيس المصري. لذا حتى هنا عندما التقينا بالفندق وبمجرد أن التقينا أعجبنا ببعضنا البعض كثيرا، والرئيس المصري حتى لم يريد أن يلتقي بالمرشحة المنافسة، ولذلك كان بيننا تنسيقا كبيرا. وعندما حان الأمر حتى لم يرد أن يلتقي بالمرشحة المنافسة، ولكنه فعل ذلك لأنه رجل نبيل بالطبع، ولكن لم يستمر اللقاء إلا لدقيقة واحدة. شكرا جزيلا.

0: مستمعي الراديو 99، كنا نستمع الآن إلى اللقاء الثنائي الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش فعاليات قمة مجموعة السبع بفرنسا. على راديو 99 تستمر المتابعة في ظل المشاركة المصرية المهمة في قمة مجموعة السبع.
1: الراديو 99 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش فعاليات قمة مجموعة السبع المنعقدة بفرنسا. وخلال اللقاء ثمن الرئيس السيسي جهود الرئيس ترامب في التوصل لاتفاق مع إيران بجانب إحلال السلام بالشرق الأوسط. كما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدعم الأمريكي المقدم إلى مصر. من جانبه قال الرئيس ترامب إن مصر تحظى باحترام الولايات المتحدة وجميع دول العالم، وأضاف أنه سيتم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال أيام. من ناحية أخرى أشار الرئيس ترامب إلى أنه سيبحث مع الرئيس السيسي ملف التبادل التجاري وقضية السد الإثيوبي. الرئيس اللبناني جوزيف عون ثمن جهود قوات يونيفيل في حفظ السلام والاستقرار في جنوب لبنان، وذلك خلال لقائه مع قائدها. وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في الجنوب ودور يونيفيل في ظل التحديات التي تواجهها، إضافة إلى مستقبل عملها في المرحلة القادمة بعد انتهاء مهمتها. وأكد الرئيس عون تقديره لتضحيات القوات الدولية معربا عن تعزيه في ضحاياها، ومشيدا بدورها المستمر في دعم الأمن والاستقرار في لبنان. الاتحاد الأوروبي طالب في بيان له بخفض التصعيد في السودان كخطوة نحو وقف إطلاق نار شامل، داعيا إلى إنشاء مناطق آمنة وممرات إنسانية تضمن وصول المساعدات للمدنيين وإنهاء الحصار الإنساني كما أدان الانتهاكات بحق المدنيين، مؤكدا التزامه بوحدة السودان وسيادته ورفض أي هياكل حكم موازية، ودعمه للجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر بيانا أوضح فيه عدم صحة ما تم تداوله بشأن غياب الرقابة على استخدام مواد تسرع نضج الفاكهة، مؤكدا أن ما جرى تداوله يتعلق بمركبات ومنظمات النمو النباتي مصرح باستخدامها وفق ضوابط علمية محددة. وأشارت وزارة الزراعة إلى استمرار حملات الرقابة والتوعية والتنبيه على الالتزام بالجرعات المقررة، محذرة من أن الاستخدام غير السليم قد يؤثر سلبا على جودة وإنتاجية المحاصيل. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تابعت مشروعات التطوير في مدن الصعيد الجديدة، مؤكدة استمرار رفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات، وذلك ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة وجذب الاستثمارات. ورياضيا، البرتغال تبدأ رحلة المونديال بمواجهة الكونغو الديمقراطية في 8:00 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: عن بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90-90 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم

حلقة جديدة من حال بلدنا، بنتابع فيها حال بلدنا أخباره إيه. وحال بلدنا النهاردة خارجي شوية لقمة مهمة جدا، وهي قمة السبع دول الصناعية الكبرى أو الجي 7 زي ما الاجتماع معروف. وشوفنا طبعا مع زميلتنا العزيزة سمر آخر لقاءات ثنائية ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس عبد الفتاح السيسي، وشوفنا الإشادة طبعا بالدولة المصرية وبالرئيس عبد الفتاح السيسي. هنحاول النهاردة في الحلقة نشوف تبعات بقى مشاركة مصر في الجي 7. في لقطات كتير تبين أهمية مصر وتبين الدور اللي بتلعبه مصر في العالم كله، بس مش في الإقليم دلوقتي. ولكن أكيد القمة ليها مردود سياسي ومردود اقتصادي مهم جدا، ده اللي هنحاول ندردش فيه في حلقتنا النهاردة، نفهم إحنا كمواطنين عاديين نقدر نستفيد إيه من مشاركتنا في قمة زي دي على مدار الحلقة بإذن الله. وناخد شكاوى حضراتكم برضو زي ما تعودتوا معانا، سواء على أرقام تلفوناتنا 2-18-10-8-66 أو من خلال رقم رسائلنا على 1-99-9 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك / الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمى ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة التأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

محمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: مع أحمد خيري. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصري على الراديو 90 لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. خلينا نفتح أول تغطيتنا لقمة هامة وقمة الدول السبع الصناعية الجي 7 ومشاركة مصر طبعا فيها ومشاركة فعالة ومشاركة مؤثرة. هل ده اللي احنا بنقوله راديو 90 ولا أحمد خيري؟ لا الرئيس ترامب النهاردة من خلال لقاء الثنائي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مصر ودور مصر في الإقليم وفي حل كثير من القضايا وعلى تفهم الجانب الأمريكي للدور المصري. خلينا نفهم اكتر وتفاصيل اكتر من تأثير حضور مصر في هذه القمة من صديقنا العزيز دكتور مختار غباشي الامين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية. يا دكتور مرغالي مساء الفل.
2: يا اهلا وسهلا بيك وبمستمعيك ووحشتنا.
1: وانت جدا والله يا دكتور. طمنا كده وقول لي قراءتك المبسطة اللي احنا تعودنا عليها دايما لمشاركة مصر في الجي 7.
2: يعني بالتأكيد حضور هام ومهم لأنك بتحضر منتدى أو ملتقى فيه سبعة كبار على مستوى العالم.
1: صحيح.
2: رئيس وزراء إيطاليا بتتكلم عن رئيس وزراء بريطانيا، بتتكلم عن الرئيس البرازيلي، بتتكلم عن الرئيس الأمريكي ترامب، الرئيس الفرنسي، ثلاث زعماء عرب، الرئيس عبد الفتاح والأمير تميم والأمير محمد بن زايد، بجانب زعماء أوروبيين. ف بتبقى فرصة للتلاقي مع هؤلاء الزعماء والحديث معاهم على المستوى الجانبي أو على المستوى اللقاءات الثنائية.
1: صحيح.
2: والتبادل الرأي بقى فيما هو مرتبط بالقضايا والملفات المتعددة والشاغلة في منطقة الشرق الأوسط، فلسطين وقطاع غزة وما تفعله إسرائيل، لبنان، الصراع الأمريكي الإيراني ومذكرة التفاهم، الساحة الأوكرانية، يمكن موضوع لقاء سيادة الرئيس بالرئيس الأمريكي طال صد النهضة
1: طبعاً.
2: ومسألة العناد الأثيوبي فيه. فبتبقى فرصة للتلاقي، وأتصور أنه دعوة سيادة الرئيس بمثل هذا الملتقى أو هذا المنتدى الهام على النطاق الدولي والإقليمي ده يأتي من خلال قيمتك كدولة كبيرة. من الأهمية أن يستمع إليك وأن يسمع وجهة نظرك وأن يشوفوا رأي مصر فيما هو مرتبط بالملفات اللي أنا أشرت معك إليها.
1: طيب يعني أنا عايز أخش في شوية تفاصيل صغيرة، أنا عارف حاجة بتاع التفاصيل. كتير من اللقطات اللي شافها الشعب المصري عن كيفية احترام الجانب الأمريكي ورئيس تحديدا رئيس ترامب لظهور مصر في القمة، شفنا كمان حتى الصورة المجمعة لدول الجي 7 فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعتقد ده كمان يعني ممكن في الصور الجانبية في اللقاءات الثنائية ماشي ده بيظهر إنه حتى الصورة الرئيسية موجود فيها الرئيس المصري.
2: يعني طبعا ده تقدير لمصر ولدور مصر ولحجم مصر في محيطها الاقليمي والدولي، ما فيش كلام فيها. لان مجرد الدعوه في ذاتها حملت في طياتها تقدير كبير. يمكن العلامه الابرز هي علامه لقاء سياده الرئيس مع الرئيس الامريكي ترامب اثناء الاجتماع. وشفنا يعني
1: الاحترام المتبادل بينهم
2: واحترام متبادل ولقاء حمل في طياته قدر من التقدير الكبير لمصر ولرئيس مصر، والاحترام موجود ما بين الزعمين، ودي مسألة هامة ولافت النظر فيها ان ترامب كثير التحكم والسخرية ممن يلقاه.
1: صحيح.
2: فلقاءه
1: ايا كان رئيس مين وايا كان زعيم ايه ما عندوش حسابات.
2: فالكل واعد مش واخد باله حتى من الكلمات.
1: صحيح.
2: او ما سوف يطرح، لكن ملامحه هيتقابله ازاي، طب هيسلم عليه ازاي، طب هيكون في تقدير واحترام ولا هيكون شكل راجل ده شكله ايه، لانه ترامب عنده شطط يعني.
1: طبعا.
2: وشوفنا لقاءه بزعماء اوروبيين وغير اوروبيين في هذا النطاق، لكن لقاءه بسيادة الرئيس طبعا حمل في طياته احترام كبير مفيش كلام.
1: انا كمواطن مصري بسمع حضرتك دلوقتي، وانا هستفيد ايه من المشاركة دي؟ يعني حضرتك لما احت كده في كلامك دلوقتي قلت لي ده ملف سد النهضة اتفتح، يعني ممكن يعود على مصر منافع سياسية وملفات مصر شغالة عليها من مشاركة مصر في الجي 7؟
2: شوف يا احمد هقول لك حاجة.
1: اتفضل.
2: انا قبل بطلع معاك على الهواء كنت في لقاء على التلفزيون وقلت مثل مصري صريح.
1: اه. هو
2: لا يحق ظهرك إلا ظفرك فتولى أنت أمور نفسك.
1: صحيح.
2: ده مثل كده حطه بين قوسين وحط تحتيه خط وفسره زي ما انت عايز. لكن
1: لا ولا فسره زي ما انا عايز. ليه ما فسره زي ما ترامب قال هنا في قمه شرم الشيخ وقال لك مصر دوله قويه ورئيس قوي وبتقدر تحل مشاكلها؟ هو قال يعني
2: بس
1: انا بكمل على المثل بقى.
2: بس لكن انه الامريكا تكون متعاطيه معاك ومقدره حقوقك وعارفه انك انت ليك حق. طبعا دي مساله معنويه مهمه جدا
1: طبعا
2: ودافع مهم جدا بالنسبه لك عليك انك انت تستغله وتبني عليه. لانه المواقف والمصائر المرتبطه بالشعوب والدول بتحسمها مواقف قاطعه فيها.
1: صحيح.
2: مفيش كلام فيها. في السياسة أو الدبلوماسية مفيش محايلة. لكن في الدبلوماسية والسياسة ومنظور الأمن القومي في مواقف وفي أطر مهمة جدا بتتاخد في هذا السياق. بالمجمل بنشوف أنه حديث الرئيس الأمريكي عن سد النهضة ده شكل من أشكال التأييد لوجهة النظر المصرية في هذا الحق. وعلى مصر أن تتخذ ما تراه مناسبا لحفظ هذا الحق والولايات المتحدة الأمريكية لا تعارضه. ببساطة كده وبتفسير بسيط عشان المستمعين ياخدوا بالهم منه.
1: لكن اتفضل.
2: وامور اخرى بقى لما بتكلم عن الرئيس الفرنسي والرئيس الفرنسي فيه حملة تقدير كبيرة
1: طبعا.
2: لمصر. وخلي بالك لعب دور في اللقاء اثناء المائده المستديره ما بينه وما بين الرئيس الامريكي ترامب.
1: حقيقي.
2: في هذا اللقاء فبرضو الاحتفاء الفرنسي بالحضور المصري وبسياده الرئيس كان ملحوظا وكان لافت للنظر. بجانب اللقاءات الثنائيه بقى اللي عقدت بين سياده الرئيس والمستشار الالماني بين سياده الرئيس ورئيس
1: الوزراء الايطاليه كمان كان في احترام متبادل جدا. إذا الدول الاوروبيه كمان هي داعمه ليك ومحترمه مجهودك ومحترمه قوتك.
2: صحيح صحيح صحيح. فطبعا حضور مهم. انت عليك بقى انك انت تستثمر هذا الحضور لانه انت لما بتتكلم خلي بالك المؤتمر اللقاء ده او الملتقى ده يا احمد في صياته هو لقاء اقتصادي
1: طبعاً.
2: يعني
1: طبعاً.
2: دايما بيبحث التجارة الدولية والعوائق الخاصة بيها وعشان كده تطرق الى الملف الامريكي الايراني في هذا الشأن. انت بقى بتستغله من خلال مذكرات تفاهم من خلال خطابات نوايا من خلال جذب استثمارات من خلال الاستفادة مما يدور من حوار وجلسات بين هؤلاء الزعماء. طبعا القدرة المصرية في الاستفادة من هذا الموضوع حاضرة فيه اكيد مفيش شك.
1: اتاكد من حضرتك من حاجة برضو. انا عارف ان قرارات الجي 7 مش ملزمة يعني هي ملوش مكتب وليه سكرتارية وقرارات بتنفذ. ولكن اعتقد قوة الاعضاء هي ممكن تكون هي سبب تنفيذ القرارات او ممكن التوصيات او ممكن مذكرات الفهم اللي تخرج منها لو انا فاهم صح.
2: طبيعي بس خلي بالك ممكن ما تكونش ملزمة على نطاق الدولة والنطاق الإقليمي. لكن ما بينهم كأعضاء لا في طابع أدبي في تنفيذها.
1: صحيح.
2: يعني إذا كنت بتكلم عن جي 7 أو جي 20 خلي بالك اللي هي قمة العشرين. القمتين دول بالذات بنحضر ليه وبنتداول ليه الرؤى وبنبحث قضايا ليه إلا إذا كنا هنلتزم بيها في النهاية. لكن حتة التزام المجتمع الدولي والإقليمي دي قضية أخرى. من يرى في نفسه مصلحة في الالتزام بهذه القرارات والتوافق معها يروح معها. عنده تحفظ بيبقى عنده تحفظ. دول من الدول الحاضرة مش عاجبها حاجة ومش مجبرة على تنفيذها هي حرة في الأول وفي الآخر.
1: يا دكتور ما تفتحنيش يا دكتور. هو إيه من المؤسسات الأموية بقى قدراته وقراراته ملزمة دلوقتي؟ يعني خلينا نتكلم.
2: ما فيش
1: يعني إيه من المؤسسات الأموية كلها ممكن يبقى قراره ملزم دلوقتي؟ أنا بسمع وزاجت ماشي. خلي بالك ده لما حضرتك فتحت كمان الجانب الاقتصادي في تركب كبير جدا لتجمع تاني خالص وهو تجمع البريكس اللي هو بيتغلغل كده في قوته في الدول اللي بتشارك فيه وفي بعده الاقتصادي. فاعتقد في تركب كمان من الدول دي.
2: طبعا البريكس وفي تجمع اخطر كمان شنغهاي بنظام شنغهاي.
1: صحيح.
2: شنغهاي والبريكس دولت يا احمد اخطر تجمعين خلي بالك موجود على نطاق الدولي ونطاق الاقليمي. تجمعين في منتهى الخطوره. شنغهاي دي بتضم الضدات يعني داخل اعضاء شنغهاي الهند والصين.
1: صحيح.
2: وما بينهما ايران عضو كامل العضويه فيه من 2021. تركيا دخلت الى هذا التجمع في 2012 وهي عضو مراقب وقالت اقبلوني كعضو كامل العضويه وانا مستعد اسحب طلب عضويتي في الاتحاد الاوروبي. يعني دول تجمعين مهمين. بالمجمل هو حضور هام مصري وعلينا ان احنا نبني عليه لان احنا قدرنا ان احنا في منطقة بهذه السخونة وبهذا الالتهاب وبهذا الاستقطاب.
1: كلام محترم جدا من صديقنا عزيز دكتور مختار غباشي الامين العام لمركز فراب للدراسات السياسية. بشكرك جدا ومنتظرين بقى تعرفنا في الاستوديو عشان وحشتنا جدا وعندنا كثير من القضايا اللي محتاجين شرح وتبسيط حضرتك للمواطن المصري ومستمع الراديو 90 91 9 رقم اسم اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصري وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90. على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي تغطية خاصة كده لحضور مصر ومشاركة مصر في قمة الدول السبع الصناعية G7. يمكن تتكلمنا مع دكتور مختار غباشي على فعاليات القمة وعلى تأثير حضور مصر والمردود السياسي اللي ممكن يجي من مشاركة مصر كمان في G7. اكيد في بعد اقتصادي كمان ممكن يعود على مصر وعلى الشعب المصري من مشاركة مصر ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان يمكن ختمت بيه اللقاء الثنائي مع الرئيس دونالد ترامب اللي أكد طبعا على إعجابه الشديد بالرئيس السيسي، وأن هناك تنسيق كبير بيتم ما بين الدولتين أمريكا ومصر، وقال مصر داعمة لنا في كل الملفات، وقال أنه داعم كمان لملف سهد النهضة، وقال أن مصر دولة قوية برئيس قوي. الدبلوماسية الرئاسية هنا بتلعب مجهود كبير جدا بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل القمم اللي بيشارك فيها وفي كل المشاركات سواء السياسية أو الاقتصادية. شفنا بس كمان مش شفنا لقاء الرئيس ترامب، شفنا كمان لقاء ثنائية مع الدول السبع ومع رؤساء الوزراء سواء الإيطالي أو رئيس ماكرون أو كل الحضور، في احترام شديد وتقدير لدور المصري في الاقليم، مش بس في الاقليم، في كل العالم كمان، لان هو داعم سيادة الرئيس لمعظم الملفات. ويمكن في مردود بيحصل من خبرات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته وبصيرته اللي اكد عليها طبعا الرئيس دونالد ترامب في معظم الملفات. المردود الاقتصادي في مردود كبير جدا اللي بشكر عليها الصراحة بالمرة بقى على امدادنا بالمعلومات اول باول الموثقة والمحترمة من الهيئة عامة الاستعلامات والسفير علاء يوسف. الصراحة يمكن بتابع أول بأول الشغل اللي بيعمله والجروبز اللي عامله لي كل السادة الصحفيين والإعلاميين اللي بيمدهم بمزيد من المعلومات لكل الملفات الخارجية، فاستقصيت منه مجموعة من المعلومات الاقتصادية هدردش فيها مع صديقنا العزيز دكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية. يا صديقي العزيز مساء الفل.
2: فل تحياتي ليك ولكل السادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين.
1: وحضرتك طيب، شفت القمة ازاي وشفت حضور مصر ازاي الاول؟
2: يعني خلينا نتفق ان هو يعني حضور مصر ودعوتها للمشاركة للمرة الثانية يمكن ده كان بيعتبر امتداد ونجاح طبيعي لسياسة الحياد الاستراتيجي اللي بتتخذها الدولة المصرية في سياق دولي غير متزن وغير مستقر. وبالتالي الدولة المصرية وقوفها دائما في يعني طريق المصالحة وطريق الدعوة للسلام وتأثيرها في المنطقة بوجه عام، يمكن ده بيعزز من دورها ومشاركتها. ده يمكن من ناحية السياسية، لكن من ناحية الاقتصادية طبعا دعوة مصر للحضور والمشاركة من دول بتعتبر هي من الدول الصناعية الرائدة في المنطقة وفي العالم، بما فيها طبعا دول الاتحاد الأوروبي اللي بيحضر دائما في مثل هذه القائمة، ولكن لا يحتسب كدولة لأنه ممثل. فبالتالي المكسب هو حضور السبع دول الصناعية الكبرى بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
1: صحيح.
2: طبعا أعتقد أن الفكرة كلها أن احنا هنا هذه الدول وفي ظل اضطراب العالم واضطراب الإقليم وسلاسل الإمداد والتوريد والمناطق الصناعية الكبرى هي بتبحث عن امتداد لشراكاتها التجارية والاقتصادية القائمة مع الدولة المصرية في الوقت الحالي، وبتسعى إلى استدامة هذه الشراكات على المدى القريب، خاصة في يعني ظل ما بيشهده العالم من اضطرابات عسكرية واضطرابات في خطوط الإمداد والتوريد والخطوط الملاحية الدولية، خاصة أن طبعا قناة السويس الدولة المصرية ومنطقة اللوجستية في قناة السويس هي بتعتبر هي منطقة استراتيجية بتتطلع كافة الدول إلى نقل صناعاتها الاستراتيجية وسلاسل الإمداد إلى هذه المنطقة. فبالتالي هو الحضور بيعتبر مكسب كبير، ثقل كبير حتى على مستوى يعني المستثمرين الأجانب اللي هم دائما بتكون عيونهم بتنظر وبتترقب مثل هذه القمم، سواء في حضورها، في المشاركين فيها، فيما تصدر عنهم من قرارات أو مقترحات في ظل هذه التحديات. فبالتالي يعني هي خطوة مهمة جدا للدولة المصرية سواء على الجانب السياسي سواء على الجانب.
1: لا بس قلت لي نقطة مهمة جدا يا دكتور، لو أنا فهمتها صح، أنت عايز تقول لي إن الاحترام المتبادل أو التقدير للدبلوماسية الرئاسية أو التقدير للدولة المصرية وتحديدا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزعماء في قمة جي 7 دي تساعد أو تدي من الثقة للمستثمرين لفتح مجالات جديدة داخل مصر، لو أنا فهمت صح؟
2: دايما المستثمر بيبحث عن الدولة ذات العقلية الراكزة والاستراتيجية الهادئة والثابتة.
1: صحيح.
2: الدولة لا تتخذ قرارات عدائية، لا تتخذ دعوات إلى حرب، لا تسعى دائما للاستقرار سواء داخل الدولة سواء على المستوى العالمي، تسعى لوقف إطلاق نار أو وقف حروب وصراعات. وبالتالي ده هنا المستثمر بيشعر إن الدولة دولة مستقرة
1: رغم وجود مصر في إقليم الصراعات، ولكن هي بتحافظ على ده.
2: احنا دايما بنقول ان مصر تقع في موقع جغرافي متميز ولكنه اقليم ملتهب واقليم محاط بالصراعات. فدايما المستثمر يسعى لدوله هادئه، دوله على سبيل المثال يعني خلينا نقربها، انا دلوقتي دوله كمصر مستقره مع كافه دول العالم، ما بيطلعش مثلا الرئيس عندي او اي قرارات صادره من المؤسسات او الجهات ذات
1: الاقتصاديه
2: ان هي تقول

0: امتيازات الدولة المصرية بتسعى إلى منحها للمستثمرين، فبالتالي هي دي تعتبر بيئة في وجهة نظر المستثمر هي بيئة قصبة وبيئة مستقرة.
1: حضرتك كده كلمتني على الأرض، كلمتني على المستثمرين وفتح مجالات استثمارية ما بين الدول المشاركة في القمة وما بين مصر، ولكن يعني الناس بتقول لي طب أنت عمال تتكلم يا أحمد على الاحترام المتبادل من الرئيس الأمريكي للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، ده بقى ممكن يبقى فيه شكل تعاون اقتصادي حكومي ما بين الدولتين فيدعم مصر بشكل استثماري الفترة اللي جاية؟ حضرتك كلمتني على المستثمرين، إنما على نطاق الدول
0: هو ما بيكونش فقط على الجانب الاستثماري، هو احنا في الاول اتكلمنا على التعاون اسرع دوليه وحكوميه بين الدولتين، فمثلا مصر
1: والدول المشاركه. بترجع مطرح ما كنت تاني عشان بس الصوت قطع شويه، اتفضل.
0: يعني اقصد لحضرتك ان احنا في الاول اتكلمنا عن مكسب مصر من حضورها، وان الدول دي هي بتسعى الى الحفاظ على شراكاتها الحاليه وفتح مجالات وشراكات جديده مع الدوله المصريه.
1: تمام.
0: وبالتالي هنا المكسب او الفوائد والعوائد هي سواء كانت على المستوى الحكومات والدول او على مستوى المستثمرين والافراد، فهو مكسب يعني بيكون كبير من الجانبين، خاصه ان دايما المستثمر بيدخل الاستثمار في الدول اللي الدول نفسها او دولته نفسها بتستثمر فيها.
1: صحيح.
0: ليه؟ لان بيكون في بقى هنا في اتفاقيات تجاريه واتفاقيات استثماريه واتفاقيات خاصه بحقوق المستثمرين وحمايه مصالح حقوق المستثمرين في البلدين وخلافه. طبعا هي دي يعني ده الاطار العام كله لفكره واهميه حضور الرئيس ومشاركته في هذه القمة.
1: القمة دي أكيد في ترقب من قمم أخرى أو تجمعات أخرى زي البريكس وزي شنغهاي، أكيد مترقبين القمة دي وتأثيرها، وممكن التأثير الأوروبي أو تأثير الدول الأعضاء السبع يكون إيه على الاقتصاد العالمي. أنت بقى قلت لي حتة حلوة قوي بدأت بيها معايا الكلام، إن مصر شغالة على الحياد السياسي أو الحياد الاقتصادي أو الاتزان في التعامل، هي مصر أصلا كمان في البريكس، الترقب ده يفيدنا إحنا كمان ولا لأ؟
0: يعني خلينا نقول يعني في الفترة الأخيرة وبعد الأحداث اللي هي الأمريكية الإيرانية اللي شاهدناها على مدار شهور، أعتقد أنه حتى بعد اتفاق الهدنة اللي هو مزمع توقيعه يوم الجمعة القادم
1: إن شاء الله،
0: ويعني وإن كان هو يعني لا يجب الاعتماد عليه كبيرا سواء من الأوساط الاقتصادية أو الأوساط الدولية أو الملاحية، إلا أن احنا هنشهد تكتلات اقتصادية جديدة ومختلفة حتى وإن لم تكن ظاهرة ومعلنة بصورة رسمية أو بصورة واضحة بعد توقيع هذا الاتفاق. هناك دول تضررت وتأثرت من الحرب الأمريكية الإيرانية، أعتقد أن هي هتغير من استراتيجيتها وتوجهاتها نحو أمريكا مثلا، وقد تدخل في العداء الإيرانية و التعاون مع إيران تفاديا بحدوث أي خرق للهدنة، وبالتالي عودة الضربات والاضطرابات، فتبدأ تأخذ حيز الأمان في علاقاتها مع إيران. فالفترة الجاية يعني مش هنتكلم بس عن فوائد مثل هذه القمة للتكتلات الاقتصادية الحالية اللي قد تشهد في ذاتها تزعزع ويعني نوع من الحيطة في التعامل وفي مستقبل العلاقات الاقتصادية، خاصة
1: اللي يتزعزع يتزعزع يا دكتور ماليش دعوة، أنا كان أصل سؤالي أنت موجود في باقي التجمعات، اللي يتزعزع أنا أصلا موجود في كل حاجة وعين العالم كله أو العين بالجانب الأوروبي أو الفار إيست أو أيا كان، إن أنت من الدول اللي ممكن يكون فيها فرص استثمارية كبيرة جدا الفترة اللي جاية، فاللي عايز يتزعزع أنا موجود في كله، أنا فاهم صح؟
0: ما هو ده اللي انا قلته حضرتك في البدايه.
1: أيوة.
0: هو ما يميز السياسه الخارجيه للدوله المصريه والاداره الرئاسيه للدوله هو الحياد الاستراتيجي في سياق دولي غير مستقر وغير متزن.
1: صحيح.
0: الدوله المصريه بتقف على مسافه واحده من جميع الاطراف، بتسعى الى تحقيق مصالح كافه الاطراف والحفاظ على حقوق كافه الدول وكافه الاطراف وشعوب كل دوله، وهو ما يعني ايه يعني تسري بمبدأ عدم الانحياز.
1: طب انت وحشنا جدا، هتنورنا في راديو 90 انت عشان وحشتنا جدا، وعندنا كتير من المعلومات والارقام والاستفسارات للجمهور المصري كده وجمهور راديو 90 عايزين نفهم، هتنورنا امتى ان شاء الله؟
0: انا تحت امركم طبعا، ويسعدني ويشرفني في اي وقت.
1: كل شكر صديقنا العزيز دكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصاديه. 199 رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصري على الراديو 90-90، لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وخلينا نروح لانطباعات الشعب المصري عن حضور مصر ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجي 7 أو الدول السبع الصناعية. السوشيال ميديا بتتكلم أو الشعب المصري فرحان كده وفخور برئيسه من كل اللقطات والصور اللي تم ترجمتها على السوشيال ميديا لاحترام كل الدول السبع، طبعا على رأسهم رئيس دونالد ترامب، ونهاية طبعا باللقاء الثنائي وإشادته بالدولة المصرية وإعجابه برئيس عبد الفتاح السيسي، وإنه قد إيه في تنسيق ما بين الدولتين على مدار الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية، وإن مصر داعمة في كل الملفات. شفنا الاستقبال لرئيس ترامب امبارح على الدائرة المستديرة في لقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شفنا استقبال لرئيس ماكرون. فالشعب المصري توقف عند الصور دي وفرحان برئيسه كده وفرحان باللي بيمثله، إن قد إيه إحنا في حتة حلوة جدا في احترام العالم لينا. بيترجم لنا ده دايما وأول بأول، واللي إيه دايما عنده سبق وعنده انفرادات صديقنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ حازم عادل رئيس تحرير مصر تايمز. يا أستاذي صديقي العزيز مساء الفل.
2: مساء الورد يا صديقي، انا يعني مبسوط ان انا سامع صوتك النهارده ودايما متالق وعامل انفرادات ومكسر الدنيا.
1: انت المتالق ودايما بروح رايح على طول لحازم عنده ايه. شفت مجموعه من الصور وانفرادات لكل فريق العمل عندك الصراحه لزياره سياده الرئيس دي ومشاركته في جي 7، شفت الصور دي ازاي؟ وكمان انها تعليق كل السوشيال ميديا على يعني فخر كده بالرئيس بتاعنا وبحضور مصر.
2: عايز اقول لك يا استاذ احمد والله انه تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمه مجموعه السبع في فرنسا هو فخر لكل المصريين، لان ده بيرسخ قاعده ان مصر مؤثره في القرارات الهامه في العالم. يعني احنا النهارده بنتكلم على لقاء مهم جدا عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب. كانوا بيتكلموا فيه على يعني حرص مصر على مصر دفع وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا. وكمان احنا كنا يعني الرئيس دايما خلال الفترة اللي فاتت دي كلها بيتكلم على أهمية وضرورة إنهاء الحرب والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وده اللي احنا وصلنا له في المنطقه ان تم الاتفاق على انهاء الحرب. ودي يعني عايز اقول لك ان مصر بتشارك بشكل رئيسي في انهاء هذه الحرب في المنطقه.
1: تحديدا كلامك كان على اكسترا نيوز حالا بشوف هو ان الرئيس الامريكي بيثمن المجهود المصري في دعم انهاء الحرب مع الجانب الايراني. يعني هو اللي بيقول، كمان مش حازم عادل اللي بيقول، الرئيس الامريكي نفسه بيقول اهو
2: احنا محتاجين نشكر فخامة الرئيس على المجهود اللي حصل في انهاء الحرب في الشرق الاوسط وتحديدا حرب ايران. لان الرئيس المصري من اول يوم حصلت فيه الحرب قال ان ده مش في مصلحة الجميع، مش في مصلحة مصر بس، مش في مصلحة الجميع، واكد كذا مرة على ان الحرب دي هتأثر على منطقة الشرق الاوسط بكامل. وده اللي احنا شفناه من يعني في الاوائل خالص، يعني لما حاله زياده الاسعار اللي حصلت في مصر في العالم واثرت على الشرق الاوسط بشكل كبير. فده الصور بتاعه امبارح يعني هي نتاج وترجمه للمجهود المصري اللي حصل على مدار الشهور اللي فاتت. كمان لما نيجي نبص على لقاءات سياده الرئيس في جي 7 هناك، احنا الصبح كان في لقاء مع المستشار الالماني.
1: صحيح.
2: اللقاء ده المستشار الالماني شكر مصر بشكل مباشر على دورها الكبير في التصعيد، وقف التصعيد في الحرب والقضية الفلسطينية كمان. وكمان اتكلموا على فكرة ان احنا محتاجين نزود العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين مصر والمانيا نظرا للاستقرار اللي بتمر بيه مصر من الناحيه الاقتصاديه والناحيه الامنيه كمان. لان احنا النهارده بنتكلم على ان مصر من الناحيه الامنيه هي اكثر الدول استقرارا في منطقه الشرق الاوسط، وهي الجاذبه بالاستثمار الاجنبي خلال الفتره
3: وعندك خلاص من البنيه التحتيه الاستثماريه الجاهزه لكل حاجه.
2: بالظبط. فاحنا اصلا اوريدي احنا شغالين على ده بقالنا فتره، وده احنا بدانا نحصد النتائج بتاعه الشغل اللي عملناه خلال السنوات الاخيره.
1: انت عملت شغل كتير يا حازم، ولازم بقى تنورني في راديو 90 90 نتكلم على كل شغلك وانفراداتك. كل الشكر صديقي العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ حازم عادل رئيس تحرير مصر تايمز. خلصنا حلقتنا النهارده، عايز اقول لكل الامه الاسلاميه ولكل الشعب المصري كل عام وحضراتكم بخير وبصحه وبسعاده على عام هجري سعيد يا رب باذن الله، وعلى مصر كلها وعلى الشعب المصري. دقايقكم عن زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش فعاليات قمة مجموعة السبع المنعقدة بفرنسا. وخلال اللقاء ثمن الرئيس السيسي جهود الرئيس ترامب في التوصل لاتفاق مع إيران بجانب إحلال السلام بالشرق الأوسط. كما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدعم الأمريكي المقدم إلى مصر. من جانبه قال الرئيس ترامب إن مصر تحظى باحترام الولايات المتحدة وجميع دول العالم. مزيد من التفاصيل حول القمة المصرية الأمريكية نرصدها مع دكتور وليد أعتلم الكاتب والباحث بالمركز الوطني للدراسات. مساء الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك.
2: مساء الخير أستاذ سمر، أهلا
1: وسهلا. أهلا بحضرتك. رسائل مهمة جدا أكد عليها زعيمان السيسي وترامب خلال القمة المشتركة بينهما، كيف تابعت في البداية هذه الرسائل والتأكيدات وانعكستها على مستوى العلاقات المصرية الأمريكية؟
2: نعم، خلينا نتفق أولا أنه في العلاقات الدولية لا توجد تحركات عشوائية أو لقاءات بلا أهداف، لأنه كل خطوة على رقعة الشطرنج الدولية أستاذ سمر بتحمل دلالات ورسائل بتتجاوز في كثير من الأحيان ما يعلن رسميا. واختيار توقيت اللقاءات ومكان انعقادها وطبيعة الملفات والقضايا المطروحة وحتى اللغة المستخدمة في التصريحات كلها عناصر بتعكس حسابات سياسية واستراتيجية دقيقة، خاصة عندما يتعلق الأمر هنا بقى بلقاء يجمع ما بين رئيس دولة مركزية ومحورية مثل الدولة المصرية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال تمثل القطب الأقوى والأكثر تأثيرا في بنية النظام الدولي. وبالتالي القمة اليوم ما بين الرئيسين أنا أراها يعني مؤشر مهم على استمرار مركزية العلاقات المصرية الأمريكية في معادلات الشرق الأوسط. وكما ذكر الرئيس سيسي أنها علاقات قوية، وهي قمة أيضا أنا بشوفها تعكس إدراك من الجانبين سواء الجانب المصري أو الجانب الأمريكي، كما أكد الرئيس ترامب إدراك متبادل لأهمية التنسيق المصري الأمريكي في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة. وبالتالي نحن نتحدث على أن هذا اللقاء لا يزال يؤكد على أن مصر تحتفظ بمكانة استراتيجية مؤثرة في حسابات القوى الكبرى، دورها في إدارة أزمات المنطقة بيزداد أهمية خاصة مع يعني زيادة التعقيد في البيئة الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط.
1: كمان اسمح لي يا دكتور، عذرا للمقاطعة، لكن عايز أتوقف عند زيادة أهمية الدور المحوري لمصر. كما تابعنا خلال القمة الرئيس ترامب أثنى كثيرا على الدور المصري وقال نصا إن مصر تحظى باحترام الولايات المتحدة ودول العالم أجمع. في رأي حضرتك المكانة الدولية لمصر ودورها المحوري كشريك رئيس للولايات المتحدة في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط حاليا،
2: ده بيعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية وبرنامج العمل المصري الخارجي اللي تم إقراره ما بعد 2015 وما بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، لأنه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة نجحت في الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية. استقلال القرار الوطني للدولة المصرية وللقاهرة سمح لها أن تخرج بعيدا عن حالة الاستقطاب الحادة اللي كانت على مستوى النظام الدولي. وبالتالي القاهرة استطاعت أن تطور علاقاتها سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الأقطاب الأخرى على مستوى النظام الدولي دون أن تتخلى عن شراكاتها مع أوروبا مع الصين مع روسيا ومع دول الخليج. كل ده وفر للدولة المصرية وللسياسة الخارجية المصرية هامش حركة واسع ومكنها ان هي تعزز مكانتها كقوة اقليمية مستقلة في قراراتها وتحركاتها، واضاف يعني مصداقية وموثوقية كبيرة للتحركات المصرية، خاصة انه العالم تأكد شرقا وغربا ان الدولة المصرية والسياسة الخارجية المصرية هي سياسة داعمة للاستقرار وداعمة للتنمية وسياسة قائمة على تحقيق المكاسب والمصالح للجميع. وبالتالي مصر هنا أصبحت أحد الركائز الرئيسية اللي بتسعى القوى الدولية إلى التشاور معها بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط مرة

مستواها، إضافة إلى مستقبل عملها في المرحلة القادمة بعد انتهاء مهمتها. وأكد الرئيس عون تقديره لتضحيات القوات الدولية، معربا عن تعزيه في ضحاياها، ومشيدا بدورها المستمر في دعم الأمن والاستقرار في لبنان. الاتحاد الأوروبي طالب في بيان له بخفض التصعيد في السودان كخطوة نحو وقف إطلاق نار شامل، داعيا إلى إنشاء مناطق آمنة وممرات إنسانية تضمن وصول المساعدات للمدنيين وإنهاء الحصار الإنساني، كما أدان الانتهاكات بحق المدنيين، مؤكدا التزامه بوحدة السودان وسيادته ودعمه للجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تابعت مشروعات التطوير في مدن الصعيد الجديدة، مؤكدة استمرار رفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات ضمن خطة الدولة للتنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة وجذب الاستثمار. ورياضيا، انجلترا تواجه كرواتيا الليلة في افتتاح مشوارها بكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، يوم جديد وحلقة جديدة زي كل يوم. موجودين معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ. أهلا بيك يا أستاذ نشأت.
2: أهلا بيك يا شيماء، وأهلا بكل السادة المستمعين. أهلا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، وبداية السنة الهجرية الجديدة 1448. امبارح يوم الثلاث 16 يونيو، كل سنة وحضراتكم طيبين. بكرة طبعا أجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية. يا رب يعني ربنا يجعلها سنة خير وسعادة علينا جميعا بإذن الله. عندنا موضوع مهم جدا جدا الحقيقة النهاردة، وهو مجموعة كبيرة جدا من التصريحات الهامة اللي طلعت من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب على هامش فعاليات قمة مجموعة السبع في فرنسا. يمكن هنقول لكم أهم التصريحات الحقيقة مهمة جدا جدا. والرئيس السيسي دائما وأبدا هو صاحب منظومة السلام في العالم، فدايما لا يدخر أي جهد الحقيقة أنه يحافظ على السلام في المنطقة. يمكن من ضمن التصريحات أن الرئيس السيسي قال أن احنا بنثمن عاليا جهود الرئيس الأمريكي في التوصل لاتفاق مع إيران، وقال كمان نقدر جهود الرئيس ترامب لإحلال السلام بالشرق الأوسط، ونثمن الدعم الأمريكي المقدم إلى مصر. وكان من ضمن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مصر بتحظى باحترام الولايات المتحدة وجميع دول العالم. كمان أكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي بموجب الاتفاق الأخير، وقال أن هيتم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال يوم أو يومين، وأن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير جدا خلال الساعات الماضية، والأسواق المالية ارتفعت كثيرا بعد الإعلان عن الاتفاق مع إيران.
1: مش بس كده، كمان الاستثمار في إيران قرار خاص بكل دولة على حدة، وأن هم مش هيستثمروا هناك. وقال كمان قدرنا من تدمير البحرية الإيرانية والسلاح الجوي والبري لإيران. كمان من تصريحات ترامب أن الحصار على الموانئ الإيرانية حقق أهدافه بشكل كامل، وأنهم هيقصفوا إيران مجددا إذا لم يحسنوا التصرف واحترام مذكرة التفاهم. وأهم التصريحات اللي قالها ترامب في اللقاء ده أن علاقتنا مع مصر قوية وهي داعمة لنا منذ اليوم الأول.
2: بالضبط كده، وأعتقد هتكون قمة مهمة جدا جدا. واللقاء اللي تم على هامش انعقاد هذه القمة هيكون مهم جدا جدا، وحنوصل بيه إن شاء الله لنتائج بإذن الله تكون مرضية لكل شعوب العالم المحبة للسلام.
1: هنرجع تاني نكمل علشان الزحمة تعدي. 199 رقم الأسماس بتاعنا، تليفوننا 2-18-10-8-66. أما صفحتنا على السوشيال ميديا سواء بقى فيسبوك، إكس، تويتر، يوتيوب أو إنستغرام، الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفريح

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يواصل الاستعداد لمواجهة نيوزيلندا، وحسام حسن يركز على الجوانب التكتيكية والذهنية. تريزيجي يقترب من العودة إلى التشكيل الأساسي للمنتخب. النمسا تهزم الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وتنعش أملها في المونديال. ميسي يقود الأرجنتين لفوز كبير على الجزائر بثلاثية نظيفة. وبأربعة أهداف مقابل هدف النرويج تتفوق على العراق. فرنسا تحسم مواجهة السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف. البرتغال تبدأ رحلة المونديال بمواجهة الكونغو الديمقراطية في 8 مساء. إنجلترا تواجه كرواتيا الليلة في افتتاح مشوارها بكأس العالم 2026. ومنتخبا غانا وبنما يستهلان مشوارهما في المونديال في 2 من فجر الخميس.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك، جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2. بيتك يا مجهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10-11 الصبح على الراديو 90-90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت في علشان الزحمة تعدي. عندنا بقى يعني سريعا كده الحالة المرورية.
2: تعالوا نطمن على الحالة المرورية من زميلنا محمد طوبة. مساء الفل يا محمد.
3: مساء الفل يا نشأت.
1: أهلا بيكم وأهلا بالأستاذة
3: المستمعين
1: الكرام. دلوقتي بقى تعال أقولك إزاي توصل.
3: جيت وصل النهارده مكتبي مختار فكرتي من داخل محافظه القاهره وكبرى المشاهدات وبعض الكثافات المريه واعلى كبرى اكتوبر

المعارض في هذه المركز المركز لإنشارة المطار والميزة هتروح تستخدم محور النصر أو الخليفة المأمون إزاي توصل بعيد عن زحمة كوبري حلمية الذاتية لو أنت جاي من المحكمة ومخرج جديدة ورايح مناطق المطرية والكابلات وأعلى كوبري حلمية جدا بعد التفاتات المرة.

0: المسافات المرية عشان تستخدم شارع مكرم عبيد، وده هيكون بديل عن شارع عباس العقاد المتجه الى جانب الساعة. بعض المسافات ايضا تكورنيش النيل اللي جنب راس المناطق جاردن سيتي، وده في المناطق المعادي ومنطقة السلام الدولي ومنطقة الاشتراك منطقة شارع كورنيش بعض الاحيان، وده توصل بعيد عن الزحمة على طول دلوقتي هتروح تستخدم كوبري الحضرات. وبكده ده احنا كملنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة القاهرة.
1: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
0: لجأة التواصل بالكثافات الآن في الجيزة اللي جاية دلوقتي من كورنيش العزيزة ومسرح البالون والستات ودخل على نفق العزيزة، ونكمل مرة أخرى على شارع مراد ومتجه لميدان الجيزة، وبعض الكثافات أيضا على كوبري الجيزة متجه لشارع خلط ومتجه لفريق بيري. لا ينسى من مناطق المهندسين والزقي ورايح دلوقتي مناطق فيصل الغرم راح تستخدم شارع بلد الدول العربية وتطلع منه على شارع السودان، لو انت جاي من اعلى الطريق الجديده ورايح مناطق فيصل الغرم تروح تستخدم محور عمرو بن العاص، ولو انت جاي من مناطق الوراء ورايح مناطق البحر الاعظم او المنيب هتروح تستخدم دلوقتي محور الطريق كمال عامر. وبكده احنا كملنا حضراتكم على الحركه المرورية داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
0: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مروريه، بعض الكثافات المرتفعه معانا بالزون اعلى دائري المريض نتيجه ان كان عندنا مصادمه في اللي جاي من مناطق المعادي ومتجه لمناطق الخليفه. الاداره العامه للمرور وجهت بنشر كافه الخدمات المروريه اللي تم رفعها، بيتم تسيير الحركه المروريه الان بعض الكثافات اعلى منطقه دائري بس يوصل متجه الى مناطق الزراعي، وفي نطاق الطريق الزراعي بتقدم لنا احجام بشر دلوقتي من ميدان المؤسسه شبرا القيمه ومتجه لمحافظات الاقاليم ووادي

0: في اسكندريه، واستخدامنا هذا المحور هنخفف الاحجام المريه عن محور قناه السويس وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا ايضا في محور ابو قير منطقه كفر عبد المدينه الوزاره. هروح نستخدم محور المحموديه الجديد في نطاق مدينه الاسماعيليه، الكثافات في شارع انور السادات المتجه لمنطقه عرشين في مصر، هروح نستخدم شارع الجمهوريه امام مدينه الزقازيق، الكثافات بتاعتنا النهارده في طريق مريه، بعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في طريق المغرشه هروح نستخدم طريق الجيش، وبعض الكثافات في شارع المحافظه اللي داخل على ميدان المسله هو كوبري العبور، هروح نستخدم شارع احمد ماهر من مدينه بورسعيد، الاحجام بتعلمنا في منطقه الاستثمار، وشارع مصطفى كامل، هروح نستخدم شارع عبد الرحمن شكري امام مدينه دمياط، الاحجام بدات تتواخد في طريق كفر البطيخ المتجه الى ميدان الشعبيه جاي من المناطق الثمانيه، وشارع جامع ادم، بعض الكثافات المريه هروح نستخدم شارع عبد الرحمن والشارع الحربي. في نطاق مدينه المنصوره الكثافات بتعلمنا في شارع الجيش المتجه لمرقص اسكندريه، وبعض الكثافات في شارع صلاح سالم المتجه الى مناطق المشايه السكنيه، هروح نستخدم شارع احمد ماهر من نطاق مدينه طنطا، بعض الكثافات في شارع المدنيه في الاتجاهين وميدان المحطه، بعض الكثافات هروح نستخدم شارع الجيش، او هنستخدم النهارده شارع النحاس وشارع طه الحكيم، اخيرا من محافظه الوجه الابني ومحافظه الفيوم، بعض الكثافات في شارع النبا المهندس اللي داخل على ميدان المسله، هروح نستخدم شارع برمان او ميدان استوائل من محافظه اسيوط، الاحجام في كورنيش الابراهيميه وشارع الجمهوريه اللي داخل على محطه قطار اسيوط هو شارع يوسف راغب، بعض الكثافات هروح نستخدم شارع الجلاء. وكده يبقى احنا كملنا حضرتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات، متمنين لحضرتكم السلام على الطريق محمد صابر.
1: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

غنوا بالاغنيه يفوق مع ايمان مختار كل يوم خميس وجمعه من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعايه شاي تفاريح، تفاريح كوبايه شاي مظبوطه.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع بمدينة إفيان الفرنسية. تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، مع التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور السياسي بين الجانبين. وبحث الرئيسان تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بجهود الرئيس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق مع إيران، ومشيرا إلى ضرورة البناء عليها لإنهاء التصعيد ودعم الاستقرار. كما شدد الرئيس السيسي على أن تسوية القضية الفلسطينية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجانب الأمريكي لدعم جهود التهدئة في قطاع غزة. وتطرق اللقاء أيضا إلى ملف نهر النيل، حيث أكد الرئيس السيسي أنه يمثل قضية أمن قومي لمصر، فيما أعرب الرئيس الأمريكي عن تفهمه للشواغل المصرية، وتعهد بإلاء هذا الملف الاهتمام اللازم في إطار الحلول العادلة. مزيد من القراءة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. برحب بحضرتك أستاذ جمال وأهلا بك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: تابعنا خلال القمة المهمة إشادة الرئيس الأمريكي بالدور المصري وبالعلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، كيف ستنعكس ذلك على توحيد الجهود المشتركة لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في ظل التحديات المطروحة؟
2: طبعا هذا اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء مهم في توقيت أكثر أهمية الحقيقة. يعني نحن أمام لحظة مفصلية، يعني مصر جزء أساسي منها ولعبت دور كبير فيها، العالم يدرك ذلك جيدا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على أهمية الدور يعني والدعم المصري لمسار التفاوض والتهدئة في الشرق الأوسط. الرئيس عبد الفتاح السيسي هن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نجاح مفاهيم وقف الحرب على إيران. مصر تتبنى عن فكرة السلام والتهدئة، ونتذكر مع بعض في إحدى اللقاءات لما كان يعني رئيس الاتحاد الأوروبي في مصر وجه الرئيس في حضور يعني رئيس الاتحاد الأوروبي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة يذكرها مع بعض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل يعني التهدئة ومن أجل يعني وقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. وده كان واضح جدا، رسالة كانت مصرية إلى الرئيس الأمريكي. الرئيس أكد على أنه كل مفاتيح التهدئة كانت في يد الرئيس ترامب، وكانت مصر تحرص كل الحرص على تحقيق ذلك. الحقيقة مصر يعني استطاعت ونجحت يعني أن تنتزع قدرتها وموقفها وقوتها وسط عالم كبير ومتغير. هذا اللقاء يعكس قوة الدولة المصرية، يعكس أيضا يعني أهمية الدولة المصرية كدولة محورية، يعكس أهمية الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط قادة العالم. قضايا كثيرة جدا في مقدمتها والقضية الفلسطينية، وأيضا هذه القضية أنه مصر كمان لم تغفل، وهنا لازم وقفة أنه سواء في قمة السابع أو في أي محفل عالمي لم تغفل مصر الحديث عن القضية الفلسطينية. نعم. وسط زحام العالم،
1: حتى وإن رأى البعض قد تطور نسبيا يعني بدواعي الظروف المستجدة الحرب الأمريكية الإيرانية، ولكن لم تغفل أبدا القضية الفلسطينية.
2: طبعا لأنه على فكرة لم تغفلها على الإطلاق وسط يعني في ذروة الحروب وذروة الصراعات، كانت مصر حاضرة بقوة على المسرح الدولي في كل القضايا وتناقش كل القضايا من دون أن تغفل القضية الفلسطينية، لأن مصر تعرف وصفة السلام جيدا. مصر لديها الدواء الحقيقي للسلام، لأن مصر هي واحدة من الدول اللي أبرمت السلام ونشرت السلام في منطقة وفي الإقليم، وبالتالي هنا تعرف جيدا أنها القضية الفلسطينية أصل القصة وأصل الحكاية، ومن دون حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 مليون وعام 67 وعادتها في قصة الشرقية، وهذا ليس شعارات، لن تهدأ خرائط المنطقة على الإقرار. اللافت هنا أنه يعني عشان أختم كلامي مع سيادتك عشان وقتك، الحقيقة أنه لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنما يعكس الدور المصري على المسرح الدولي،
1: ومصر دائما يعني تطرح رؤيتها الثابتة وحرصها الدائم على الحلول الدبلوماسية بعيدا عن التصعيد العسكري. بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تحياتي وشكرا جزيلا. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة إفيان.

0: حيث استعرض أبرز التطورات الإقليمية في ضوء الإعلان عن اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن تفاؤل حذر إزاء انعكاساته على استقرار المنطقة. وأشار رئيس الوزراء إلى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة مجموعة السبعة، والتي أكدت موقف مصر الثابت من الأزمات الإقليمية ورفض الاعتداءات على الدول العربية وضرورة أولوية القضية الفلسطينية، بجانب دعم الجهود الرامية لتحقيق التهدئة والاستقرار في الشرق الأوسط. اقتصاديا، مجلس الوزراء وافق اليوم على حزمة من القرارات شملت تخصيص وإعادة استخدام عدد من الأراضي في محافظات مختلفة للاستصلاح والاستثمار والصحة ودعم مشروعات التنمية والإسكان. كما أقر المجلس تدشين منصة الكيانات الاقتصادية ضمن التحول الرقمي لتبسيط إجراءات الاستثمار. ورياضيا، إنجلترا تواجه كرواتيا الليلة في افتتاح مشوارها بكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة ثانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمونا من جديد. ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أطلقت مبادرة مليون رخصة دولية، واللي هدفها تنمية مهارات طلاب وخريجي التعليم الفني والتقني وتعزيز قدراتهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة والمهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل. وده بيتماشى مع متطلبات التحول الرقمي ورؤية الدولة لبناء كوادر مؤهلة وقدرة على المنافسة. أكدت الوزارة على أن مبادرة مليون رخصة دولية بتوفر منح تدريبية مجانية مقدمة من شركة سيسكو العالمية وعدد من الشركاء الدوليين، وبتشمل برامج متخصصة في المهارات الرقمية واللغات الأجنبية ومهارات العمل الحر، بجانب إتاحة الحصول على شهادات دولية معتمدة بتدعم فرص الشباب في التوظيف وريادة الأعمال. كمان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أنها بدأت فعاليات توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ منهج الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي غير المصرفي لطلاب مدارس مصر في مرحلة التعليم الثانوي، وده هيتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة سبريكس اليابانية وجامعة هيروشيما اليابانية. وأكدت الوزارة أن البروتوكول بيهدف لنشر الثقافة المالية لطلاب المرحلة الثانوي بالتعاون مع الجانب الياباني. المادة دي هيتم تدريسها أونلاين على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الثاني ثانوي، ومش هتكون مادة نجاح وسقوط، والمنهج هيكون بيركز على الشركات الناشئة وريادة الأعمال ومفهوم البورصة وإزاي ناخد القرارات الاقتصادية السليمة. والطالب اللي هينجح فيها هيتم فتح محفظة في البورصة بقيمة 500 جنيه للتداول في الأسهم. ووضحت الوزارة أن نشر الثقافة المالية ده محور أساسي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيا، والهيئة العامة للرقابة المالية هتوفر كل الدعم الفني اللازم لدراسة الطلاب لمفاهيم الثقافة المالية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
2: خلونا أقول لكم كمان بقى، يعني وإحنا بنتكلم كده عن كأس العالم، كأس العالم امبارح كان في مباراة مهمة جدا جدا ما بين الأرجنتين والجزائر. احنا دايما يعني مهتمين جدا بكل أشقائنا العرب وكل مبارياتهم. للأسف الشديد يعني خسرت الجزائر بثلاث أهداف مقابل لا شيء من الأرجنتين، مع ان والله كان عندها فرصة وأدت مباراة كبيرة جدا خصوصا في الشوط الأول. لكن الأرجنتين الساحر الموجود ميسي ثلاث أهداف وأول هاتريك في كأس العالم، وبيتصدر كمان هدافين العالم برصيد 16 هدف في مسابقات كاس العالم. يمكن دي المشاركة السادسة لميسي في كاس العالم، بس هو يعني هو ميسي، فتلاقوا يعني تمام لما بنيجي عند ميسي كده فبنقف ونتفرج ونسقف ونعمل. انما الحقيقة هو كمان امبارح كان في مزاج عالي جدا جدا وقدم مباراة كبيرة جدا. هارد لك لأشقائنا في الجزائر وان شاء الله يعوضوا في باقي المجموعة.
1: هنرجع تاني نكمل علشان الزحمة تعدي. 199 رقم الاسهمس، اما تليفوننا 218 10 8 66.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16-420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع تكنولوجي فالي، واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 15-641. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
4: وعندك واحد شاي تفريح
5: صبح

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-6-2 بيتك يا مجهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية، وعندنا ويك اند طويل بنحتفل بيه كلنا برأس السنة الهجرية. كل سنة وحضراتكم طيبين، ودايما يا رب في أعياد وفي أفراح، ويجعلها سنة سعيدة على كل الناس وعلى مستمع راديو 99 وعلى كل مصر يا رب، ونعيش دايما في سلام وأمان طول العمر بإذن الله. قضوا ويك اند سعيد وانبسطوا فيه وهيصوا فيه واعملوا أي حاجة نفسكم تعملوها.
2: كل التحية لحضراتكم، أجازة سعيدة إن شاء الله. هنقابلكم يوم الأحد الجاي وحلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. كنا معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ، وكل سنة وحضراتكم طيبين.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: أهلا أهلا يا أونكل. هاي هاي يا تونت.
4: لا اهلا ولا سهلا.
3: فيه؟
4: تعرفي تشتغلي مأذون يا بنت انت؟
3: مأذون انا؟ ليه؟
5: عشان تطلقينا من بعض. انا خلاص مش طايقه اقعد معاه واكمل حياتي.
6: حاتم.
4: نعم.
6: حاتم.
4: نعم.
6: قول يا حاتم اصحى يا حبيبي.
4: أوه.
6: اسمعني بس، اونكل شكيب وطنط اشكناز بره في الصاله وعاوزين يتطلقوا.
7: ما شايفين بعض ولا سامعين بعض عشان يتطلقوا؟ سيبينا صفصف، انا هموت واكمل نوم.
6: حاتم مفيش نوم، في مفاوضات سلام بين اونكل وطنط.
7: يروحوا يعملوها في باكستان مش عندنا. ما تعالى جدع انت وهي بقى، ايه بلاش شغل العيال ده، عيشوا سنوكوا بقى.
4: مستحيل، انا هطلقها يا حاتم، انا هطلقها واتجوز بنت شاب من سني.
5: يلا في 60 داهيه وانا كل شباب البلد هيموتوا عليا.
6: هو انتوا لسه ناويين تتجوزوا؟ ممكن الاول افهم ايه سبب المشكله اللي حصلت بينكم؟
5: احنا قررنا ندهن شقتنا من جديد.
6: كويس.
5: انا بقول ندهن الحيطان لون بيبي بلو.
7: بيبي ايه؟ بيبي بلو؟ وده لون ده ولا حفاضات اطفال ولا ايه بالظبط؟
4: انت كبرت وطولت وتخنت في نظري قوي يا حاتم. انا بقول ندهن الحيطه امهاتي كرهاتي.
0: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
6: وهي دي اساسا حيطه ولا قميص؟
7: اسمع صفصف، بقولك ايه، انا مصدع ودماغي مش ناقصه الهيافه بتاعت الاتنين دول. حليها انتي لو سمحتي وخلصينا منها.
6: خلاص يا تانت، خلاص يا انكل، سيبولي انا موضوع دهن الشقة ده.
3: مالك يا صفصف، مالك محتارة ليه من الصبح؟
6: عشان قلت كلمة وانا مش قدها، وعدت انكل وتانت الصبح اني هدهن الشقة واختار لون على مزاجي.
3: انتي فكرتيني بالست هبة عبد الرحمن اللي كرمها سيدة الرئيس في عيد العمال.
6: هبة عبد الرحمن؟ انتي عارفة حكايتها يا عزمة؟
3: وهحكيها لك حالا.
6: ايه؟
3: الست هبة كانت ممرضة في عيادة الدكتورة.
6: كويس.
3: وفي يوم وبعد ما خلص الشغل، ها يا هبة، لسه في عيانين برا في العيادة؟
8: لا يا دكتورة، احنا خلصنا. مالك يا دكتورة؟ شايفاكي متضايقة.
9: أصل مش عجباني العيادة هبة، حيطانها قديمة ومحتاجة تدهن من جديد.
8: ولا تحملي هم يا دكتورة، أنا هشوف قسطة نقاش وهتفق معاه.
7: أقص الصلاة على النبي يا ست الكل، أنا في المرمى دي هزد هبة هاخد 15 بيكو.
8: كم؟ 15,000 جنيه؟
7: أقول المون عليكو عدم مؤاخذة.
8: كمان؟ بس ده كتير يا قسطة.
7: والله بقى دي الفيزيتة بتاعتها يا ست هبة، شوفي الدكتورة بقى هتقولك ايه وابقى رد عليا، لو ما ردتوش اعتبر ان ده اعتذار عن المناقصة.
9: كتير جدا يا هبة، كتير قوي كمان، معقول اسعار زادت كده؟
8: بقولك ايه يا دكتورة.
9: نعم.
8: انا هجيب المون على حسابي وادهنها انا.
9: ايه ده انت يا هبة؟ يعني انت ممرضة ازاي هتدهني عيادة بحالها؟
8: جربيني، ولو عجبك شغلي هاخد نص الفلوس اللي كان عاوز ياخدها القسطة النقاش.
3: وفعلا دهنت هبة عبد الرحمن العيادة وعجبت الدكتورة، ومن يومها الصدفة دي حولت هبة عبد الرحمن لنقاش، بتشغل معها ستات وبتعمل شغل في شقق لناس ما بيحبوش يجيبوا صناعية رجالة في بيوتهم يعني وهم غايبين. دي كمان بتعمل خير وساهمت في تجهيز شقة عروسة في دار أيتام.
6: يا سلام، ده هبة عبد الرحمن دي بطلة وفعلا تستحق تكريم الرئيس.
7: الحياة بقالون يا بمبي، وانا جنبك وانت جنبي.
6: أوه. ممكن تشتغل وتدهن من غير غنى ودوشة؟
7: ده ظلم، ده والله العظيم ظلم بقى ان انا ادهن من غير دوشة دي. مش كفاية انك انت دبستيني في دهن شقة شكيب واشكناز قرايبك؟
6: خايفة يا حاتم، خايفة قوي والله، خايفة لون الحيطة البامبي دي ما يعجبهمش.
7: زمانهم جايين اصفصف ويا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. ربنا يجعل لون الحيطة خفيف عليهم
6: يا رب.
4: ايه ده ايه اللون ده؟ الله حلوي. بمبي. شوفي يا اشكناز، شوفي يا حياتي، لون الحيطة هو لون قلوبنا الغدة البدة.
5: الله الله الله، بحب اللون البامبي.
4: بحب شكيب؟
5: لا مش بحب شكيب، بموت في شكيب.
4: أصلا أنا بامبي
5: بيفكرنا بأيام خطوبتنا في ثورة 19.
6: الحياة حاتم بتقولك ثورة 19.
7: الولاية دي كذابة، خطوبتهم دي كان أحد أسباب فشل ثورة 19. اللون البامبي أساسا كان موجود أيام ثورة 19، أيام ما كان أبيض وأسود بس، كانتش الدنيا ملونة.
4: إبان 19. بعد اللون البامبي ده، شو أنا بفكر نعمل يا حياتي يا شيكي هانيمون تاني يا شيكي، ونغني فيه أغنية بامبي بامبي. كملت
5: هتموت.
7: الحمد لله هتطلع.
5: لا لا لا.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع بمدينة إفيانا الفرنسية. تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، مع التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور السياسي بين الجانبين. وبحث الرئيسان تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بجهود الرئيس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق مع إيران، ومشيرا إلى ضرورة البناء عليها لإنهاء التصعيد ودعم الاستقرار. كما شدد الرئيس السيسي على أن تسوية القضية الفلسطينية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجانب الأمريكي لدعم جهود التهدئة في قطاع غزة. وتطرق اللقاء أيضا إلى ملف نهر النيل، حيث أكد الرئيس السيسي أنه يمثل قضية أمن قومي لمصر، فيما أعرب الرئيس الأمريكي عن تفهمه للشواغل المصرية، وتعهد بإلاء هذا الملف الاهتمام اللازم في إطار الحلول العادلة. مزيد من القراءة والتحليل للقمة المصرية الأمريكية ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ صلاح مغاوري. مساء الخير أستاذ صلاح، وأهلا بحضرتك.
2: مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك أستاذ المستمعين.
1: تحياتي يا فندم. كيف تتابع إذن الدور المصري كطرف فاعل وشريك أساسي في دعم عملية التهدئة الإقليمية ومنع اتساع نطاق الصراعات؟
2: بطبيعة الحال الدور المصري، مصر تعد ركيزة أساسية من ركائز أمن واستقرار المنطقة بأسرها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك تماما الدور الكبير الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لاستقرار المنطقة والداعي إلى ضرورة عدم تصعيد الأوضاع واللجوء إلى الحلول السلمية والحلول الدبلوماسية لمشاكل وصراعات هذه المنطقة. وسبق أن عبرت مصر عدة مرات في الكثير من المحافل الدولية والإقليمية وخلال اللقاءات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزعماء العالم أو وزير الخارجية مع نظرائه وزراء الخارجية الذين التقاهم على مدار العامين الأخيرين بعد تصاعد الأحداث في المنطقة. دعت مصر ودعا الرئيس السيسي عدة مرات ضرورة إيلاء الحلول الدبلوماسية والحلول السياسية الأهمية والاعتماد على الحوار لحل الأزمات التي تعاني منها دول المنطقة. بطبيعة الحال الرئيس الأمريكي يعول كثيرا على الدور المصري، ومصر لعبت دورا مهما في استقرار الأوضاع، سواء في في استضافة المؤتمر الدولي للسلام الذي عقد في خلال شهر أكتوبر في مدينة شرم الشيخ، والذي كان أساس لحل المشكلة الفلسطينية، إلى جانب مصر كانت وسيطا وراعي رئيسي لعملية الوساطة بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، إلى جانب طبعا باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية. فالرئيس الأمريكي يدرك تماما أهمية الدور المصري للداعي لاستقرار الأوضاع في المنطقة وحل مشاكل المنطقة. من هذا المنطلق كان التركيز اليوم على ضرورة التركيز على الحلول الدبلوماسية، والرئيس السيسي أشاد بالدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي من أجل الوصول إلى اتفاقية سلام مع إيران، إلى جانب طبعا أن الرئيس دعا الرئيس الأمريكي إلى ضرورة إلى ملف سد النهضة باعتباره ملف مهم جدا بالنسبة للمواطن المصري وللدولة المصرية، والرئيس الأمريكي وعد بلعب دور مهم في هذا الإطار.
1: أستاذ صلاح، ختاما وكما نتابع دائما ما يحرص الرئيس السيسي على التأكيد على الرؤية المصرية ودعمها الثابت للاستقرار الإقليمي، كيف سينعكس الاستقرار الإقليمي حال إرسائه على الأوضاع الاقتصادية وأسواق الطاقة والاستثمار العالمية بشكل عام؟
2: وجدنا أنه بعد ساعات فقط من التركيز على التوقيع عبر الانترنت أو عبر التواصل غير المباشر بأن أسعار الطاقة وأسعار البترول انخفضت، وصلت إلى ما دون $80 سعر برميل برنت، وصل $78 بعد أن كان قفز خلال هذه الأزمة إلى أكثر من 113 دولار. وبطبيعة الحال استقرار الأوضاع في المنطقة سينعكس إيجابا ليس فقط على دول المنطقة بل على دول العالم بأسره، لأنه عملية إيجاد حلول لمرور السفن يعني التي تحمل البترول وتحمل البضائع من وإلى دول الخليج ودول الشرق الأوسط من شأنه أن يسرع عملية يعني تداول السلع والطاقة، إلى جانب طبعا أنه العمل على إحياء التنمية وإحياء مشاريع التنموية في المنطقة والعالم من شأنه أن يعجل بالعمل على يعني إقامة مشروعات وإقامة استثمارات داخل هذه المنطقة التي ابتعدت عنها الاستثمارات نظرا لعدم استقرار الأوضاع داخلها. فبطبيعة الحال استقرار الوضع من شأنه أن يساهم في جذب الاستثمارات ومزيد من الاستثمارات إلى دول المنطقة بأسرها وليس دولة واحدة بعينها، إلى جانب طبعا حل المشكلة التي استعصت على الحل في إيران والعمل على رفع العقوبات عن إيران من شأنه أن يساعد المواطن الإيراني ويساعد المنطقة بأن يكون هناك مجالات للتعاون ومجالات للاستثمار بدلا من تفعيل العمل العسكري الذي سيودي بشعوب المنطقة إلى دائرة بطبيعة الحال لن يعني تستقر معها الأوضاع.
1: الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ صلاح مغاوري، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات والتحليل، شكرا جزيلا.
2: شكرا.
1: كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة إفيان بالرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، حيث بحث الجانبين سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل، مع الإشادة بالنمو الملحوظ في التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في مختلف المحافل الدولية ودعم الجهود الرامية لتحقيق

0: 7 التي أكدت موقف مصر الثابت من الأزمات الإقليمية ورفض الاعتداءات على الدول العربية وضرورة أولوية القضية الفلسطينية بجانب دعم الجهود الرامية لتحقيق التهدئة والاستقرار في الشرق الأوسط. اقتصادياً، مجلس الوزراء وافق اليوم على عدة قرارات شملت تخصيص وإعادة استخدام عدد من الأراضي في محافظات مختلفة للاستصلاح والاستثمار والصحة ودعم مشروعات التنمية والإسكان. كما أقر المجلس تدشين منصة الكيانات الاقتصادية ضمن التحول الرقمي لتبسيط إجراءات الاستثمار. ورياضياً، البرتغال تبدأ رحلة المونديال بمواجهة الكونغو الديمقراطية في 8 مساءً. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على راديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين حلقه نهايه الاسبوع من ساعتين جامدين، فبيكون عندنا فقرتين. بيكون عندنا الاغنيه دي على بختي، ودي الفقره اللي انا بريحكم فيها خالص من عناء. والله ان انتوا تقعدوا بقى تختاروا مطربين واغاني، لا خالص، اختار لي رقم. عايزك تختار لي رقم، ومش ارقام كتير ولا حاجه، هو من 1 لـ 12، 1 2 3 لغايه 12. اختار لي رقم، عشان الرقم ده هو هيكون اغنيه حظك النهارده، الاغنيه دي على بختي. دي حاجه. طب اختارنا الارقام، نقعد ساكتين؟ لا طبعا، عندنا مسابقه اسمها ركز هتجيبها، بنقعد بقى نتسلى فيها كده ايه لغايه اخر الحلقه. يلا روح اسلم على كل الناس اللي جم نوروا صفحه الراديو 90 90، ونوروا كمان الواتساب قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب، وعشان نبدا على طول. مي مصطفى بتقول حابه امسي عليك طبعا، وعلى محمد سمير حبيب قلبي جدا، واختار رقم 10 عشان ده الشهر اللي اتعرفنا فيه على بعض، وبتقولي الحمد لله على السلامه ونورت الدنيا، وبعت لي الصوره اول ما دخلت الاستوديو، ربنا يخليك يا رب منوره الدنيا كلها. عندي كمان ضحى بتقول مساء الخيرات، يا رب تكون بخير، وكان نفسي اكمل الحلقه بس واثقه انها هتكون مميزه كالعاده، هختار رقم 1. دي ضحى. طب وليه مش هتكمل الحلقه؟ البي ورائي بالليل، يعني قولي لي ليه مش هتكملي الحلقه؟ ده انا لسه بادئ، ده انا لسه بقول مساء الخير. على فكره ده في مفاجاه النهارده هقول لكم عليها حالا دلوقتي، بس ثواني. مساء الورد، بنسمع حضرتك من اول دقيقه، تحياتي من محمد عطيه، وبيقول اختار رقم 7. منور الدنيا كلها يا استاذ محمد، والله مساء الهنا. جيهان وروز، مساء الخير والفل عليك يا حس، وحشتنا من امبارح يا جميل، منوره الدنيا كلها يا جيهان، ومنوره الدنيا يا روز. في كمان مساء الفل، احلى ساعتين جامدين، انا ام كنزي وعايزه رقم 3 و9. مساء الفل عليكي وعلى كنزي. كمان عندي مروه مكارم، منوره الدنيا كلها، ميرسي طبعا على دعواتك الحلوه. بتقول اختار رقم 4 لسمسمه، 5 ليك، 8 لمصطفى اخويا، 9 لمكارم ابن اخويا، و12 لكل مستمعين ساعتين جامدين. في كمان جيهان وروز بتقول هختار رقم 2 لبنتي، 4 لابني، ورقم 5 ليا، ورقم 6 ليك يا حس. حاضر. كمان مساء الخير، معاك حازم عبد العزيز من اسكندريه، حلقه امبارح كانت رائعه، وخصوصا الميكس الخليجي، ربنا يوفقك ويسعدك وبالنجاح لنجاح دايما، وبختار رقم 6. حبيبي يا استاذ حازم، منور الدنيا كلها. برنسيس ايمو كمان بتقول منور الدنيا كلها، وتسلم على حلقه امبارح، كانت حلقه للتاريخ مستحيل تتنسي، ربنا يكرمك يا رب. ده يوم الجمعه بقى ان شاء الله، ربنا يدينا العمر. يعني يوم الجمعه اعمل لكم حاجه هتتبسطوا، يعني سواء بقى الالبوم او التورنيدو او الموضوع، يعني يوم الجمعه ده هيبقى حلو ان شاء الله، هتنبسطوا فيه جدا، فما فيش نوم طبعا. وايمو بتقول هختار رقم 4 و5 و7 و9. في كمان مساء الفل، بس عليكم على المهندس مصطفى صاحبي، بنسمعك واحنا مروحين من الشغل، بختار رقم 5 و8، وعايز اغنيه كلمات لماجدة الرومي. في كمان مساء الورد عليك، انا رغدة ابو الذهب، عايزك تقول اني بحبكم جدا، مالك وزين. حاضر. مالك وزين، احلى مالك واحلى زين في الدنيا، انا بحبكم جدا جدا جدا، ومامتكم طبعا بتهيألي كده مامتكم رغدة ابو الدهب بتحبكم جدا جدا جدا. في كمان مساء الخير، انا طارق، اختار رقم 9 وبهديها لاختي وامي الحاجة عايدة يوسف. وبيقول عايز حاجة، بيقول عايز حاجة اسكندراني رومانسي. ايه اسكندراني رومانسي دي؟ اجيبها لك ازاي؟ حاضر. عبد الرحمن فوزي من الباص بيبعت لنا دايما طبعا من البسبول، احلى مسا عليك، واحلى مسا على عمر واحمد خالد وهاله ويارا. ورقم 1 لعمر، 2 لعبد الرحمن، 7 لاحمد خالد. اجهزوا عشان احنا النهارده عندنا مفاجاه هتعجبكم جدا. مساء العسل والفل والياسمين، احلى ساعتين جامدين، حلقه مميزه ومتالقه، اختار رقم 2 لجنى، دعواتك عشان امتحانات الثانويه العامه قربت قوي، يا رب ينجح جميع الطلاب. و4 ليا و6 ليك يا حس، و12 لكل المستمعين الجامدين، واحنا في انتظار مفيش نوم من دلوقتي، متحمسين جدا. دي ايموز، ربنا يخليك يا ايموز. وعلى بالنا قلت لك مليون مره ما اسمهاش جنى، اسمها الدكتوره جنى. كم مره اتكلمت معاكي في القصه دي يا بنتي؟ الحاجات دي بتستدعي الطاقه اللي هي بتاعت البتنجان المخلل، فبتخلي الواحد يبقى دكتور حتى لو ما جابش مجموع. ف ما ايه، ما قريتيش قبل كده في الطاقه الحيويه بتاعت الكلام بتاع الهجايز ده؟ ما قريتيش فيها قبل كده؟ دي حاجات مهمه جدا. عارف زي اللي يعمل محاضره، معلش ومش موضوعنا دلوقتي، بس في واحد عامل محاضره وناس رايحه تحضر، وفات مؤلفه 4 5000 بني ادم قاعدين قدامه، يقول لك كيف تصبح مليونيرا في مش عارف 30 يوم وبتاع. طب حضرتك مليونير؟
لا بس انا هعلمك ازاي. طب يعني سيبك مني انا خالص، انا انساني، انا مضحي بحته ان انا ابقى مليونير. حضرتك اللي بتدينا المحاضره مليونير؟ لا يعني اللي خلص المحاضره وطلع ياخد مواصله على اول الشارع. طب يعني يعني انفع نفسك يا حبيبي الاول، وبعدين تعالى علمني ازاي ابقى مليونير. الواحد بيشوف شويه حاجات. يلا معلي نهيد يوسف منور الدنيا وبيقول انا موجود اهو عشان ما تاخدش غياب، واول امبارح انت ما شفتنيش بس مش زعلانه. المذيع الفرفوش رزق يا اولاد، وبختار كل الارقام ليك واخواتي وكل حبايبي. منور الدنيا كلها يا ناهد والله، وانا سعيد ان انت مش زعلانه عشان انا عايزكم دايما مبسوطين. النهارده زي ما انتم عارفين بيبقى عندنا 12 اغنيه موجودين على مدار الحلقه، هتختاروا رقم بس، لا بنختار مطربين ولا بنختار اغاني، ولكن ال 12 اغنيه اللي هيكونوا موجودين معانا النهارده كلهم اغاني دويتوهات. اغاني دويتو هات، مفيش حد بيغني لوحده، كلها اغاني دويتو. يلا نبدا اول اغنيه بقى موجوده معانا النهارده. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب وهو 010-400-9904. النهارده حلقه يوم الاربعاء من ساعتين جامدين على راديو 9090، هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط، من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين الاغاني ولسه هنبدا المسابقه كمان شويه. وزي ما قلت لكم النهارده انتوا عارفين متعودين ان دايما بيكون عندنا يوم الاربعاء الاغنيه دي على بخت. ده طبيعي فقره موجوده معانا كل يوم اربعاء، ولكن النهارده كل الاغاني اللي هتكون موجوده معانا اللي هم 12 اغنيه كلهم اغاني دويتوهات. وهتلاقوا بقى حاجات قديمه، هتلاقوا حاجات جديده جدا، هتلاقوا حاجات ما بين البنين. هتتبسطوا ان شاء الله، هتتبسطوا. طيب عندي حنان بتقول ازيك يا حسام، بسمعك كل يوم ومن زمان، البرنامج تحفه والله والاغاني حلوه جدا ودايما ناجح ومكسر الدنيا. اختار رقم 2. ربنا يخليك يا حنان، بشكرك جدا جدا. والاغنيه رقم 2 هتشتغل حالا دلوقتي. ميرسي على رسالتك الحلوه. هروح بس معلش للفان بيج برده بسرعه كده سريعا جدا. مش مشا سيكا وميرا ميزو، ربنا يخليكي، تعالك دايما معايا، ميرسي على المجهود الحلو. منار حسين، ساعتين جامدين مع حسام عصام، منور الدنيا كلها منور ودايما برده عامله مجهود عظيم. مي حسن، مساء الخير، اختار رقم 1 و12 الاول والاخر يعني. لبنى عبد الكريم، مساء الخير، اختار رقم 1 ورقم 9 ويا رب تقرا رسالتي قبل ما توصل لارقام الاغاني. يعني 1 عدت، 9 لسه جايه بقى براحتنا خالص، ما وراناش اي حاجه. نورهان عبدين كمان منوره الدنيا كلها وبتقول ان شاء الله حلقه حلوه، واختار رقم 3 و5 و7. دعاء عادل هتختار رقم 2 و6. مي حسن 1 و12. عندي كمان منار بتختار رقم 4 وبتقول يا ريت تكون لعمرو دياب. هنشوف موضوع بقى هتكون لمين ده، المهم ان انت اختاري معايا رقم، هو ده اهم حاجه. نرجع بقى مره تانية كمان للواتساب. احمد ابو زيد، السلام عليكم، تحياتي ليك، عايز امسي على المهندس طارق، المهندس عبد الحميد والمهندسين اللي في الباص كلهم، والدنيا هايصه النهارده في الباص عالمي، وعايزك تروق علينا كده واختار رقم 2. طيب حاضر، ان شاء الله كل الاغاني تعجبكم النهارده، وسلام لكل الناس اللي موجودين معاك في الباص. في كمان كريلس صبحي بيقول مساء الفل، ساعتين جامدين ورقم 2 هختاره. علاء السواق بيسلم، فايق النهارده علاء السواق ولا محتاجين نصحصحه؟ يعني يا ريت تقول لي برده. علاء السواق بيسلم وبيختار رقم 5، ومحمد عنتر 6، هاني عبد الحميد 7، واحلى برنامج ساعتين جامدين حبيبي، منور الدنيا كلها. في كمان الاستاذه اللي دايما بقى ادور على اسمها، مع ان ممكن تكتب اسمها، الاميره حسن، منوره الدنيا كلها وبتقول النهارده يوم جميل وانا مبسوطه واختار رقم 5. اميره حسن من اسكندريه، منوره الدنيا كلها اميره. وطيب فايق يعني، ماشي يا رب دايما فايق. مسائك معطر بالورد الجوري وشويه كلام حلو كده من غزل، ربنا يخليك. بتقول عايز اقول لكل تلاميذ الاعدادي، طبعا انا قريتها الاعدادي لان انت اكيد كاتباها كده، سيبك بقى من الكلمه اللي انت كتبتيها لان دي مالهاش علاقه بالموضوع. المهم يعني خدي بالك. الف مليون مبروك على النجاح، معاذ وفادي كمال عصام وسامح محمد، فخوره بيكم قوي بالتفوق، ويا رب دايما في الايام اللي جايه. وبتهدي كل رقم 8 لكل طلابها، ورقم 10 لكل ساعتين جامدين، و2 و4 و6 عشانها هي. في كمان منور الدنيا كلها استاذ حسام، اختار رقم 8. ده مين ده؟ الاستاذ جمال، جمال الريفي، صح كده تهيألي، يعني اللي هو جمال الريفي، حبيبي يا استاذ جمال، منور الدنيا كلها والله. في كمان عندي ابانوب، بسلم عليك كتير، منور الدنيا كلها ابانوب. لا مش عايزينك تزعل والنب. مروه عبد الحليم فرغلي، مساء الفل عليكي، بسلم عليك كتير جدا طبعا وعلى سند وجودي، ميرسي على الدعوات الحلوه. وبتقول مستنيين حلقه ولا اروع يا عمو حسام. حاضر. وبتقول امبارح ما عرفتش اشارك، الحلقه كانت جامده قوي والمسابقات كانت لذيذه والاغاني كلها تحفه، ربنا يخليك يا رب. ويا رب دايما كده كل الحلقات من اول الاسبوع لحد اخر الاسبوع تكون عجباكم. في كمان عندي منى يوسف بتقول بدبهاء سلطان حلو قوي وبدايه موفقه، واحنا متحمسين جدا ليوم الجمعه، وميرسي على كل دعواتك الحلوه. وبتسلم طبعا على ماهد يوسف وحبيبه يوسف وهدى يوسف، وبتقول كلهم بيمسوا عليك، انا بمسي على العيله العظيمه دي كلها. امل من اسكندريه، عشان نروح نسمع اغنيه بقى، بتقول مساء الفل يا غالي، وحشتنا والله من امبارح، حلقه امبارح كانت حلوه. ومحمد ميدو بيبعت لك السلام، كان نفسه يسمع البرنامج النهارده بس للاسف عنده شغل، ولا يهمك خالص. بيقول اختار رقم 5 و6 و7 و12 وبهدي لك باقي الاغاني دي، مدام امل من اسكندريه. طيب اسالكم السؤال دلوقتي، لا يلا خلونا اللينك اللي جاي، يلا خلونا نلعب بس الاغنيه رقم 2 الاول وبعدين هنرجع بقى نبدا يلا اختاروا معايا. لسه طبعا في رسائل كتير هرجع اقراها، بس ايه يعني عشان بس نسمع الاغنيه رقم 2 حتى وبعدين نرجع بقى نبدا المسابقه ونروح على رقم 3 وكل حاجه. اغنيه جديده على الراديو 90 90 سعد المجرد ومحمد فضل شاكر، القمر ديالي او الجمر ديالي، يعني هنشوف دلوقتي بتتقال ازاي. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. والنهارده الاغاني كلها دويتوهات، مفيش غير كده وبس، في ساعتين جامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه ده؟ ميه طعمها كلور.
2: هات ايفيل.
1: صدى واقف في الزور.
2: هات ايفيل.
1: اكل طعمه اتغير.
2: هات ايفيل.
1: المشكله في الميه.
2: هات ايفيل.
3: مشكله في الهضم. جفاف بشره وشعر التهاب وحساسيه جلالات والميزانيه.
2: ما تجيبي ايفيل.
4: ضيوف عايزه قهوه.
2: هاتي اي فلتر.
5: بقى صافيه وسقعه.
2: اي فلتر كول.
4: شمعتين بدل السبعه.
2: هيجيبوا اي فلتر.
6: مفيش فني هيجيلك.
2: هات اي فلتر.
6: ممكن تركبه بايدك.
2: هات اي فلتر. حاسس اني مش مطمن.
6: اطمن، ده اي فلتر.
7: اي فلتر ميه تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
8: عايز تجدد او تشتري اجهزه؟ توشيبا ميجا سيزن جايه لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزه، غسالات، ثلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجاه بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزه وتوفر. توشيبا ميجا خصومات ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 7256344840.
9: حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم، وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا. وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: والساعتين دايما جامدين من الحد للاربع من الساعه 5 لغايه الساعه 7. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين بقيه الارقام. لسه عندنا 10 اغاني على مدار الحلقه. طيب انا عندي رسائل كتير قوي متاخره بس مش عايز حد يزعل حالا. دلوقتي هنقول الرسائل وحالا هنقول المسابقه وهنخش على رقم 3 وكل حاجه. مساء الفل يا حسام، يا رب تكون بخير. دايما انا هند حمدي وهختار رقم 7 و11. منوره الدنيا كلها هند وميرسي على الصوره الحلوه. في كمان عندي بقى من على الفان بيج بيبو المصري منور الدنيا كلها يا بيبو. دعاء عادل، مي حسن، لبنى عبد الكريم، ام روجي بشكرك جدا، فرانسيس ايمو كمان مساء الفل، ريحان محمد مساء الخير والسعاده يا صاحب الكاريزما ربنا يخليكي، ميرسي على كل كلامك الحلو كمان الباقي. وبتقول بختار رقم 5 ويا رب تطلع اغنيه شيرين تباعا تباعا. هنطلع دلوقتي لفاصل وهنرجع بعدها على طول ولسه مكملين كلامنا مع بعض النهارده. والنهارده طبعا زي ما انتم عارفين عندنا فقرات كتير.
1: مستمعي الراديو 99 نستمع الآن لكلمة لرئيس مجلس الوزراء خلال حضوره فعالية إطلاق نسخة ثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
2: الجهد اللي تم في موضوع الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وخليني أسترجع مع حضراتكم يعني الخلفية لإصدار الوثيقة نفسها. ويمكن زي ما شفتوا حضراتكم الوثيقة الإصدار الأول صدر في نهاية عام 22، وبقالنا بالظبط كده نقدر نقول 3 سنين ونص، داخلين على 3 سنين ونص واحنا بنطلق الاصدار الثاني. في الوقت ده وفي الظروف اللي كنا موجودين فيها كان النقاش كله تصاعد على ان الدولة المصرية يعني كانت، احنا كلنا كنا عارفين الظروف اللي مرت بيها الدولة المصرية والظروف اللي عدينا بيها في 2011 و2013 والدولة وهي بتحارب الارهاب والمشاكل الاقتصادية اللي كانت بتواجهها ودور الدولة الكبير اللي عملته لإعادة استقرار الدولة وضخ يعني شرايين استثمارية في كل مناحي الاقتصاد المصري. وده كان وقت ظروف شديدة صعوبة وطبيعي جدا في دولة كانت بتعاني من إرهاب وبتعاني من اضطرابات في هذه الفترة، كان ان القطاع الخاص يبدأ يعني يتشكك وفي جدوى الاستثمار في الدولة في فترة كانت بيشايف قدامه عدم استقرار سياسي. في فترة 2013 و14 و15 كان لسه الامور يعني الظروف السياسية غير مهيئة، شايف ان في ارهاب وكل يوم في حوادث ارهابية، وبالتالي يعني كان على الدولة في هذا الوقت انها اتخاذ قرار استراتيجي ان هي اللي هتدفع يعني الاقتصاد المصري، علشان يهمنا جدا معدلات النمو تفضل موجودة، معدلات التشغيل، وده الاهم بالنسبة لنا في دولة كل سنة في يعني بيضخ في سوق العمل يعني اكتر من 1 مليون ل1.5 مليون شاب جديد عايزين يشتغلوا. فبالتالي كان توجهنا ان يعني في اطار ما شفناه من تجارب دولية، الدولة تركز قوي على الاستثمار في البنية الاساسية وكل القطاعات اللي احنا كنا شايفين ان احنا متأخرين فيها، لغاية على امل ان الدولة مع استقرار الاوضاع يبدأ القطاع الخاص يعود بقوة، وهو ده اللي احنا كان مستهدفنا من هذا الامر. لما طلعت هذه الوثيقة خليني ابص على الرقم اللي قدامكم اللي شفتوه. في هذا الوقت كان نصيب الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات العامة وصل إلى 39.8 من إجمالي الاستثمارات. إحنا طبعا الدولة قبل 2011 كان دايما هو القطاع الخاص هو اللي بيقود الاستثمارات في كل مناحي الاقتصاد. حطينا مستهدف لينا إن إحنا لازم نعيد القطاع الخاص ليقود عجلة النمو، وإن إحنا حطينا لنفسنا مستهدف إنه يتجاوز 65% على مدار الفترة الجاية قبل 2030 نكون حققنا هذا الهدف. الرقم اللي عرضه علينا النهاردة السيد رئيس مركز المعلومات إن القطاع الخاص ابتدى يعود بقوة في الثلاث سنين الماضية، وإن رقم النهاردة القطاع الخاص تجاوز 56.5% من إجمالي الاستثمارات، مع توقعاتنا ان احنا هنوصل للمستهدف بتاعنا اللي هو يتجاوز 65% على مدار العامين القادمين بحد اقصى. ده كله كان في اطار ان الدولة بتحاول بقدر الإمكان تعيد مرة أخرى دور القطاع الخاص كفاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية. وبالتالي يمكن إحنا كدولة كنا من الدول القلائل على مستوى المنطقة وفي العالم كله اللي بتعمل وثيقة اسمها وثيقة سياسة ملكية الدولة. ويمكن عشان كده كان الإشادات اللي بدأت أول ما طلعنا هذه الوثيقة. ولكن خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة، الموضوع كان جديد علينا كلنا، وبالتالي ممكن كان حاطين في المرحلة الأولى وفي الإصدار الأول طموح أكبر من اللي احنا يعني ممكن وجهنا يعني على الأرض بعد كده في عملية التنفيذ. خاصة إن برضو يعني احنا في نفس الفترة دي اللي هي ما بين 23 لغاية 25 الدنيا ما كانتش يعني مستقرة. يعني احنا كلنا شفنا حجم التحديات الخارجية الكبيرة جدا اللي واجهت العالم وواجهت مصر كجزء من هذا العالم، فلم تكن الأمور يعني بالشكل العادي والطبيعي اللي ممكن بتشتغل فيه الدولة. ولكن مع ذلك يعني أعتقد ما تم تنفيذه حتى هذه المرحلة يعتبر شيء جيد بالمقارنة بالظروف اللي احنا كنا فيها. ولكن الأهم هذه الثلاث سنوات ادتنا خبرات متراكمة جيدة جدا مكنتنا ان احنا نعيد صياغة هذه الوثيقة ونجتهد انها تكون في الاطار الجديد. هي وثيقة استراتيجية لكن سيتم تكملها ببرنامج تنفيذي واضح هيبقى جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة، نكون انتهينا من وضعه في شكله النهائي قبل 30/9 ان شاء الله. لكن الاهم اللي احنا بنطلقه النهاردة وانا مصر ان انا بقوله ده جهد يعني عملناه كلنا بصورة كبيرة جدا، ولكن احنا منفتحين ايضا لتلقي ملاحظات من حضراتكم على هذا الاصدار الثاني. وهنا اللي انا بطلبه من حضراتكم قدامنا شهر من النهاردة ناخد كل ملاحظات حضراتكم ايضا ونستمع اليها، وياريت نتلقاها بصورة كتابية بحيث ان احنا يبقى في فرصة عندنا ايضا ننقح هذه الوثيقة، ويعني بحيث نستوعب بقدر الإمكان أي ملاحظات جيدة ممكن حضراتكم هتساعدونا فيها. لكن في نفس الوقت الجزء الخاص بالبرنامج التنفيذي هيبقى إن شاء الله زي ما بنقول برضو هنبقى يعني نتمنى إن حضراتكم تساعدونا فيه، لأن إحنا عندنا مدى زمني لغاية 30/9. فأي مقترحات في وضع الشكل والبرنامج التنفيذي للوثيقة هنبقى برضو شديد الانفتاح لتلقي اي ملاحظات لحضراتكم. مرة اخرى احنا كل هدفنا من هذا الموضوع هرجع واقولها، انا بقولها في كل المؤتمرات الصحفية وفي كل اجتماعات مجلس الوزراء، تمكين القطاع الخاص وزيادة دور القطاع الخاص المصري في تحقيق اكبر قدر من النمو الاقتصادي للدولة المصرية. كلنا بنصبوا ان نسب نمو الاقتصاد المصري تتجاوز 7% بعد في خلال الفترة القادمة حتى 2030 ان احنا نصل لهذا الرقم، رقم 7%، ونستمر عليه. لان احنا شفنا كل التجارب الدولية بتقول لنا مش مجرد انك توصل ليه في سنة، لكن الاهم ان يستمر هذا المعدل على مدار فترة طويلة، وهو ده اللي بيحقق النقلة النوعية للدول. هذا النمو احنا مقتنعين تمام الاقتناع انه لن يتحقق الا بدور القطاع الخاص وتمكين اكثر للقطاع الخاص. احنا يمكن يعني كل الزملاء عارفين احنا قدمنا مجموعة كبيرة من التعديلات الضريبية وتعديلات في الاجراءات الخاصة بالحوافز. النهاردة كنا بنطلق وبنوافق على بدء يعني تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية اللي هي بتستهدف مرة اخرى توحيد كل إجراءات وتبسيط كل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وإصدار الموافقات وكل حاجة تبقى في منصة واحدة. هيقود هذا العمل وزارة الاستثمار بتنسيق مع كل جهات الدولة عشان نبسط وننسر الإجراءات كلها أمام كل المستثمرين، يبقى في منصة واحدة ما يبقاش الإشكالية إن هو ياخد موافقات من كل الجهات المختلفة. فإحنا بنحاول كل جهدنا إن إحنا نعمله علشان نمكن القطاع الخاص الوطني وأيضا الاستثمارات ونشجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة المصرية عشان نضمن استدامة معدلات النمو العالية للاقتصاد المصري. الإجراءات اللي حضراتكم شفتوها كلها اللي قمنا بيها على مدار الثلاث سنين هي جزء من الخطة اللي كانت مستهدفة. بالتأكيد احنا كان ممكن نحقق احسن من كده، عشان كده بنتمنى من خلال الاصدار الثاني ان احنا نكون قادرين على تلبية الملاحظات والنقد اللي احنا يعني وجه للمرحلة الاولى او الاصدار الاول، نقدر ان احنا نعدله، لان زي ما بنقول الموضوع ده كان جديد علينا كلنا، وبالتالي احنا كحكومة لدينا كل النية لتطوير أدائنا وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر بإذن الله في خلال الفترة القادمة. أنا هتوقف عند هذه النقطة وأترك المجال بقى يعني لأي تعليقات، وأنا عارف أن حضراتكم يمكن هيبقى بعضكم مش مطلع على الوثيقة، عشان كده أنا بقول أتمنى في خلال شهر أن احنا حضراتكم يبقى لديكم الفرصة أنكم تبصوا على الوثيقة وتدرسوها وتبعتونا كل ملاحظاتكم، والأهم أيضا مقترحاتكم للبرنامج التنفيذي لتفعيل هذه الوثيقة في الفترة القادمة بإذن الله. شكرا لحضراتكم ووجودكم معنا، وبإذن الله يعني نأمل أن الإصدار الثاني يعني تبقى نسب نجاح وتحقيق المستهدفات أعلى من الإصدار الأول بإذن الله.
1: مستمعي الراديو 99، كنا نستمع لكلمة وتعقيب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال حضوره فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2 بيتك يا ما جهز بيو. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. هنبدا مع بعض المسابقه كمان شويه, بس نسمع الاول الاغنيه رقم 4 اللي موجوده معانا النهارده, وهنرجع نكمل الساعتين الجامدين في الساعه الثانيه. مكملين مع بعض على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في جلسة بعنوان ضمان نشر آمن وسريع وفعال للذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن فعاليات قمة مجموعة السبعة المنعقدة في فرنسا. تناولت الجلسة التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا أساسيا من مختلف المجالات، مع وجود فرص ومخاطر تستلزم وضع أطر قانونية وحوكمة واضحة وتعزيز التعاون الدولي. كما شدد المشاركون على أهمية بناء القدرات ومواجهة المخاطر الأمنية والاجتماعية والأخلاقية المرتبطة بالتقنيات الحديثة. هذا وأكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي والتعامل مع مخاطره لضمان تطويره بشكل آمن ومسؤول. وعلى هامش أعمال القمة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والتنسيق السياسي بين البلدين. هذا وبحث الرئيسان تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط وجهود التهدئة في غزة والقضية الفلسطينية بجانب ملف نهر النيل، مع التأكيد على استمرار التشاور والتنسيق المشترك. مزيد من القراءة والتحليل للقمة المصرية الأمريكية ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف، الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك.
2: مساء الخير يا فندم على حضرتك، ومساء الخير على كل السادة المستمعين.
1: على مدار تغطيتنا المستمرة بنستعرض محاور القمة المصرية الأمريكية. توقف مع حضرتك في نقطة حضور ملف السد الإثيوبي ضمن أجندة الحوار المصري الأمريكي باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية. كيف تابعت هذا الطرح المهم؟
2: يعني بداية بشكل عام، القمة المصرية الأمريكية بتعكس مدى احترام وتقدير الدولتين لبعضهم البعض، وأيضا الحرص على يعني تنمية وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية. وهذا اتضح جليا في النقاش الذي دار ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من المؤكد أن ملف سد النهضة هو ملف يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولاه أهمية كبيرة جدا في عهدته الرئاسية الأولى، وبالفعل يعني كان حريصا على أن يكون هناك تقريبا في وجهات النظر ما بين مصر والجانب الأثيوبي، وحتى احتضنت واشنطن في يعني الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل عدد من الجولات التفاوض إلى ذلك. ولكن طبعا الجهود ربما تعثرت بعد يعني الفترة أو بعد انتهاء مدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن الآن الرئيس الأمريكي يتحدث مجددا عن إحياء هذه الجهود، وهذه نقطة مهمة للغاية. وتأكد أن الشريك الأمريكي يدرك تمام الإدراك الشواغل المصرية والهموم المصرية والقضايا المصيرية المصرية وأهميتها بالنسبة للداخل المصري، وبالتالي يعني أمر مهم للغاية. وأعتقد أن القيادة السياسية المصرية ومن خلال الحديث اليوم بتؤكد على دور الولايات المتحدة الأمريكية كونها فاعل دولي مهم قادر على التأثير الإيجابي وأيضا التأثير على الجانب الأثيوبي، حتى يكون هناك يعني في نهاية المطاف تعاون من أجل ترسيخ أطر التنمية والتعاون على الشريان الأهم الذي تعيش عليه دول نهر النيل. وبالتالي هذا الملف بالتأكيد هو ملف مصيري بالنسبة للدولة المصرية، هو ملف يمثل خط أحمر وملف يعني الدولة المصرية طوال الوقت تودي أهمية. وبالتالي طرح الرئيس الأمريكي اليوم لهذا الملف بيؤكد مدى فهم الرئيس الأمريكي لطبيعة القضايا المصرية والأولويات أيضا التي من الممكن أن تعمل عليها مصر والولايات المتحدة الأمريكية هنا على صعيد القضايا الثنائية أو التعاون الثنائي. هذا طبعا بجانب التعاون على صعيد الإقليمي في القضايا الأخرى المتعلقة بترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.
1: أختم حواري مع حضرتك فيما يخص إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. كما تابعنا نستطيع القول بأننا لمسنا نوع من توافق الرؤى المصرية الأمريكية حول أهمية استقرار الشرق الأوسط وحماية أمن الملاحة الدولية. كيف يمكن أن يسهم هذا التوافق لترجمة الاستقرار على أرض الواقع بعيدا عن أي تصعيد عسكري؟
2: يعني الترجمة كانت حاضرة من قبل حتى في شرم الشيخ، يعني التوافق المصري الأمريكي والتواصل المستمر استطعنا أن نرى نتائجه حينما أتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شرم الشيخ ووقع الاتفاق الخاص بالسلام. إذن هذا التوافق يمكن البناء عليه أيضا، وننتظر منه نتائج إيجابية، خاصة أن مصر تطلع بدورها فيما يتعلق بدور الوساطة مع باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية وأيضا حتى قطر، وتحاول طوال الوقت دفع جهود السلام والاستقرار، سواء طبعا فيما يتعلق بإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية وخفض التصعيد ووقف التصعيد تماما، أو حتى طبعا فيما يتعلق باستكمال المسار المتعلق بخطة السلام ويعني الذهاب إلى مراحل متطورة فيما يتعلق بإعادة الأعمار في قطاع غزة وغيرها من الأمور، أو حتى فيما يتعلق بالدفاع الأصيل الذي يعني دائما الدولة المصرية تتحدث عنه، والقضية الرئيسية التي تتحدث عنها الدولة المصرية هي القضية الفلسطينية وفكرة حل الدولتين. إذن الدولة المصرية في الحقيقة بتتحدث طوال الوقت ليس فقط عن قضاياها الداخلية فيما يتعلق بالعلاقات الدولية وعلاقاتها مع الأطراف الدولية، ولكن حتى تحمل طوال الوقت الهموم العربية والأفريقية، وتولي للأمن الإقليمي أولوية قصوى، لأنها لديها إيمان أن أمنها القومي أيضا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي أو حتى من الأمن الأفريقي، ومن هذا المنطلق تعمل وتتعاون مع كافة الشركاء الدولية.
1: الأستاذ جمال رائف الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا على هذه القراءة التحليلية. كما التقى الرئيس السيسي مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع الإشادة بالنمو الملحوظ في التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في مختلف المحافل الدولية ودعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. محافظ الجيزة اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، حيث بلغت نسبة النجاح 70.51%، وأوضح المحافظ أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 683 طالباً.

من مخاطر أمنية تشمل اختراق الأجهزة وسرقة البيانات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يشهد فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين. وفي كلمته أكد مدبولي أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لضخ شرايين استثمارية في كل مناحي الاقتصاد، وأشار إلى أن القطاع الخاص يشارك في نحو 56.5% من إجمالي الاستثمارات العامة. ورياضيا، وزارة الشباب والرياضة أعلنت انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر. جاء ذلك بتوجيهات رئاسية بسرعة استكمال إجراءات تخصيص أرض جديدة للنادي على أن يقدم الزمالك مشروعا متكاملا للاستغلال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: إيه ده؟ ما طعمها كلور.
3: هات ايفيل
2: صدقها في الزور.
3: هات ايفيل
2: اكل طعمه تغير.
3: هات ايفيل
2: المشكله في الميه.
3: هات ايفيل
4: مشكله في الهضم. جفاف بشوشه تعب وحساسيه جلالات والميزانيه.
3: ما تجيبي ايفيل ده.
5: الضيوف عايزه قهوه.
3: هات ايفيل
6: ده صافي وسع.
3: ايفيل تركو
7: شمعتين بدل السبعه.
3: هيجيبوا ايفيل
8: مفيش فني هيجيلك.
3: هات ايفيل
8: ممكن تركبه بايدك.
3: هات ايفيل حاسس اني مش مطمن.
6: اطمن ده اي فلتر.
9: اي فلتر ما تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769 رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
10: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه مكملين الاغاني بتاعتنا. وانتوا عارفين بيبقى عندنا النهارده 12 اغنيه في الاغنيه دي على بخت الغبن. لعبنا لغايه دلوقتي اربع اغاني. المسابقه هنبداها حالا دلوقتي ما تقلقوش. بس طبعا عندي رسائل قد كده فيعني معلش هتستحملوني شويه عشان احنا هنروح بعد كده هنسمع يمكن اغنيتين ولا حاجه ورا بعض والاثنين طول. بدون ترتيب برضو خلاص. عندي أماني سعيد منور الدنيا بتقولي أحلى وأجمل 90 وأجمل حسين دايما بيفرحنا وبهدي لك رقم 5 وبهدي المرمر عبد الكريم رقم 8 وبهدي ليا رقم 9. دي أماني سعيد. في كمان الأستاذة وفاء منور الدنيا كلها بدعواتها الحلوة. تسلميلي على كلامك على حلقة امبارح ربنا يخليك يا رب وعلى كلامك على حلقة النهاردة كمان ربنا يكرمك يا رب. وبتقول عايز اقول لك تسلم ايدك ويسلم ذوقك على الدويتو هات الدويتوهات القمر دي والموسيقى حلوه قوي بحاول افتكر بتاعه ايه تتر مسلسل ايه بس للاسف الزهايمر قايم بالواجب. المزيكا اللي سمعناها بعد النش على طول هي المزيكا بتاعه ارابيسك تتر البدايه تحديدا بتاع ارابيسك. ويعني جات لي تعليقات كتير قوي عليها هنقراها دلوقتي. احمد ناجي من اسكندريه بيقول انا بختار رقم 7 وبحييك على موسيقى ارابيسك ويا ريت تعمل حلقه للموسيقى الداخليه لمسلسلات من مش التترات. حاضر. يعني احنا بنعمل ده يمكن في المسابقه بتاعت خلي ودنك معايا اللي هي يوم الاربعاء ان احنا بنجيب الموسيقى بتاعت الاعمال الفنيه. مساء الرضا على احلى مذيع في الكوكب. ده مين ده؟ اسامه توفيق حبيبي يا اسامه منور الدنيا كلها. مي عصام منور الدنيا كلها من اول الحلقه من قبل ما ابدا الحقيقه يعني بس انا اللي اتاخرت. بسلم عليكي وعلى ياسر ولارا والولاد وعلى والدتك الغاليه وبتقول هسمع النهارده اختياراتك اللي اكيد روعه وتحفه وبهدي رقم 5 ليك واحد للغاليه ميم سين وثلاثه للاولاد ورقم 2 للارا و11 لياسر وتسعه لماما ودايما افكارك كرييتيف ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي. زي ما قلت لكم احنا النهارده عندنا الاغاني بتاعتنا كلها دويتوهات. كل الاغاني النهارده اللي هنلعبها دويتوهات. روعه اغنيه راغب وليسا واصاله واحمد سعد جميله. والموسيقى بتاعت ارابيسك روعه. دي منى يوسف كمان. عندي جرحي منور الدنيا وبيقول بحييك على موسيقى ارابيسك ومساء الفل عليك ويا رب تكون في احسن حال. وممكن دويتو ماشي هو موجود معانا النهارده يا تقلقش موجود معانا النهارده كده كده. في كمان عندي عبير شميس منوره الدنيا كلها وبتقول المزيكا اللي بعد الفاصل دي دايما بتخلي البرنامج في حته تانية. انا بحب ايه اعمل فاصل كده ما بين قبل الساعه الاولانيه والساعه الثانيه. صفيه كمان منوره الدنيا بتقول رقم 2 حلو رقم 3 رغب علامه تحفه رقم 4 هو في حلويات كده والموسيقى تجنن. تسلم على اختياراتك ربنا يكرمك يا رب. اخر رساله وبعدين ومعلش طبعا في بص انتوا عارفين بقى في شويه حاجات النهارده متاخره ده كده كده مش هقدر اعمل فيها حاجه بس بحاول اديني بحاول اجري اهو والله. احلى مساء على ساعتين جامدين بسمعك ومنورني صديقي وعشره عمري اسلام بهديله الاغنيه اللي جايه. شوف لنا اغنيه حلوه بقى دي زينب منور الدنيا كلها زينب. حاضر. طيب احنا هنروح للاغنيه رقم 5 وهسالكوا سؤال يعني اللي يمكن نلحق احنا نقعد نجاوب عليه. السؤال بتاع النهارده فركز هتجيبها بيقول ان احنا عندنا عمل فني من بطوله دينا الشربيني مكون من كلمتين اسهل حاجه في الدنيا جبتها لكم النهارده عشان ايه الدنيا زحمة أصلا. الكلمة الأولانية فيها حرف اللام الكلمة الثانية فيها حرف اللام. عمل فني من بطولة دينا الشربيني كلمتين الكلمة الأولى فيها لام الكلمة الثانية فيها لام والكلمة الأولى أربع حروف الكلمة الثانية خمس حروف. بعتولي اسم العمل الفني على صفحة الراديو 90 وكمان على الواتساب 010-490-904. وبما إن النهاردة كل الحلقة دويتوهات فلازم نسمع الدويتو العظيم ده. رجعين مكملين ساعتين جامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين من الحد للأربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام. مكملين الأغنية دي على بختي مكملين. ركز هجيبها. لعبنا لغاية دلوقتي 6 أغاني, يعني لعبنا 6 وفاضل 32 دقيقة. عايز أسلم جدا جدا على صديقي العزيز أخويا حبيبي عشرة العمر والسنين الشق الظهر السند الحبيب الغالي رامي الحلواني حبيبي منور الدنيا كلها. النجم الكبير رامي الحلواني سمعني دلوقتي. مساء الفل والسعاده عليك يا صديقي العزيز, وكمان معاه صاحبه ميدو حسام. منور الدنيا كلها, منورين الدنيا, ورب كل حلقه عجبتكم. ميرسي على كل الكلام الحلو يا حبيبي. اماني سعيد منور الدنيا وعجبها الاغاني, ربنا يخليك يا رب. معلش هقول رسائل بسرعه بسرعه. مروه مكارم كمان بعت اجابه, بس لا فكري فيها مره كمان, فكري فيها مره كمان. هي تمشي بس فكري يعني. لا هقول لك ليه. مساء الورد والفل والياسمين, مسابقه سهله وبعت لي الاجابه, وطبعا عشان انا اجابت صح ممكن تشغل لنا اغنيه وائل كفوري الجديده دي. رهام هي اللي بعتها. انا لسه حالا بالا لعب اغنيه لوائل كفوري. هالة بتقول اجابه السؤال مظبوط, وبتقول مساء الجمال والعسل على ساعتين جامدين اللي بيغيروا مودنا. انا اختار 3 و6 و8 وبهديلك الاغاني. والبنات روضه وانجي وياسمين, وبقول لانجي ربنا ينجحك في الثانويه العامه انت وجميع الطلبه يا رب يا رب اللهم امين. عندي كمان هاجر سعيد, لا فكري في الاجابه برضو مره تانية وهقول لك ليه. و ماشي كل سنه وانت طيبه. محمد عبد المقصود وفاء, طبعا اجابتك مظبوطه. محمد عبد المقصود بيقول اختار رقم 1 لعمر محمد وعم زينهم, 2 لاسراء, 3 ليلى وام مريم واسلام, 5 لزينب وربيع, و8 الامل, و9 لصباح, و12 ليك منور الدنيا كلها. هنا هنداوي منور الدنيا بتقول اختار رقم 2 لروجي, 4 ليك, 6 الهوبة ربنا يوفقها في الثانويه العامه يا رب, و8 لشوشو, ويوم الجميل حسومه, وحلقه موفقه يا رب دايما, ربنا يخليك يا هاله اسلميلي. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا عمل فني من بطوله دينا الشربيني. كلمتين, الكلمه الاولى فيها حرف الميم, الكلمه الثانيه في عفوا فيها حرف اللام. مدينة حلتها لكم, فيها حرف اللام. الكلمه الثانيه فيها حرف اللام, والكلمه الاولى 4 حروف, الكلمه الثانيه 5 حروف, عشان في ناس كتير قوي بعتين لعبه النسيان, فالنسيان 7 حروف. فاحنا بنقول 4 حروف اول كلمه, تاني كلمه 5 حروف. مروج مصرة برضو رح لسه تاني حالا هو انا بتكلم تقولي لعبة النسيان برضو, لا فكري مرة تانية معلش, فكري مرة تانية. اجابة السؤال هي كذا, وبهدي اغنية رقم 6 لامي الغالية ده عزت احمد منور الدنيا كلها. عزت كمان غايدة منور الدنيا بتقول بحييك على اختيار الاغاني خصوصا رقم 5 وكبال الاجابة مظبوط. رقم اخر 900, لا اجابتك فكر فيها مرة كمان. مدام امل اجابتك مظبوطة. منى يوسف الاجابة صح. في كمان بسرعة جدا مكرم ومرنا منور الدنيا كلها مساء الفل والسعادة عليك. طب يلا احنا نروح بقى دلوقتي لأغنية رقم 7 و8, هنسمعهم ميكس كده مع بعض ونرجع بعدها على طول. زي ما قلت لكم الأغاني النهاردة كلها دويتوهات, ما عندناش النهاردة غير أغاني دويتوهات في الأغاني اللي هنلعبها من 1 ل 12, ودي الأغنية رقم 7. ابعتوا لي على صفحة الراديو 90 90, ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 90 90 4. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح صح.

0: شهد تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو بالبروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16-420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 رجعنا من جديد. لعبنا لغايه دلوقتي 8 اغاني. المسابقه بتاعتنا شغاله. ما اعتقدش ان احنا هنغير السؤال عشان الوقت خلاص يا دوب. فاضل لسه عندنا 4 اغاني وفاضل عندنا تلت ساعه. مروج ايوه كده ايوه كده يا مروج كده الاجابه مظبوط. الله يفتح عليك. كمان عندي عطوفه منور الدنيا كلها. عطوفه معلش حبيبي اعمل ايه غصب عني. مسا حس عايز اكرهها لكاظم. بس يا عطف بس بقى انا مش هقول اقول لك ايه. بس يا حبيبي بس النهارده عاملين دوتوهات يا بابا. وبيقول لي حبيبي ربنا يخليكم بيشكرني على المزيكا بتاعت ارابيسك. بيقول لي الحلقه بتخلص. ما هو بتخلص بس النهارده دوتوهات. يعني النهارده عقبال املت غير طبخ دوتوهات فمعلش مش هعرف اجيب الاغنيه الثانيه دي. في عندي رغده كامل محمود بعت الاجابه مظبوط منور الدنيا كلها وبعت لي شويه اغاني دوتوهات كتير جدا جدا. كمان مساء الهنا والسرور. جيت متاخر تاني عشان كان عندي شغل. لو ممكن تعيد السؤال تاني. انا بختار رقم 10 ده يونس. بص يا يونس النهارده عندنا عمل فني من بطولة دينا الشربيني مكون من كلمتين. الكلمة الأولى فيها حرف اللام. الكلمة الثانية فيها حرف اللام. والكلمة الأولى 4 حروف. الكلمة الثانية 5 حروف. مساء الفل على مذيع السعادة. الإجابة هي كذا. حازم حمزة من اسكندرية. صح يا أستاذ حازم منور الدنيا كلها. كمان طبعا اللي انا بقوله ده فيهم رسائل لسه جايه على رسائل متاخره بقالها كتير على بتاع. بس معلش انا عارف ان انتوا هتعذروني النهارده بالذات. جيجي من اسكندريه مساء الفل. بتقول اختار رقم 7 ومستنيه الجمعه بفارغ الصبر لما نشوف المفاجاه. واختار لك رقم 3 يا سحس وعايزه على الحجار في قلب الليل. وانا بنتي عندها تقييم مشروع يوم الحد وعلى اخرها ومتوتره لانه معصلج معاها شويه. اختار لها اغنيه على ذوقك بقى تروق اعصابها شويه لان هي مكهربة الدنيا وموترانا ومسكانا كلنا يعني. ماشي وفعلت الاجابه صح. عبير شميس كمان عامل مجهود خطير سواء على الفان بيج او على الواتساب. مشكور جدا جدا وكتبه طبعا الاجابه مظبوط. عندي كمان مجد الشيخ اللي بقى بيجي حلقه و23 لا انت ما جيتليش من يوم 25 مايو يا راجل. ينفع كده؟ ينفع كده ليه داخلين على شهر؟ ليه نخش على شهر 3 اسابيع؟ المهم بيقول الاجابه صح. بيقول اختار رقم 12. ماشي ما احنا في اخر الحلقه. في كمان يا ريت يا حسون تخصص يوم للدويتو تبقى ثابته كل اسبوع والاختيارات روعه. ربنا يخليك دي هاله. حاضر يا هاله نعمل كده او حتى على الاقل نعملها يعني كل فتره. مها بعت لي تقريبا كل الاعمال الفنيه بتاعت دينا الشربين يعني تقريبا بس اخر واحد ده كده صح. ايوه صح برافو عليك يا مها. ام روجي كمان ربنا يخليك الله يسلمك تسلمي لي. وعجبها اغنيتين 4 و5 او 5 و6 عفوا اللي هو على اللي جرى ومين حبيبي انا. بتقول الاغاني جميله يا حس وحلوه فكره الدوتوهات. مي عصام كمان بعتلي الاجابه صح. ايوه كده برافو عليك شاطره من غير ما حد يقول لك ولا حاجه. عامل ايه معلش متاخرين على الراديو النهارده بس حبينا نمسي عليكم. انا مامت ياسمينة منوره الدنيا كلها انت وياسمينة. طيب هروح بقى دلوقتي للاغنيه رقم 9. يلا بينا 9 و10 هنسمعهم ورا بعض على طول. عمل فني من بطولة دينا الشربيني من كلمتين. الكلمة الأولى فيها حرف اللام. الكلمة الثانية فيها حرف اللام. الكلمة الأولى 4 حروف. الكلمة الثانية 5 حروف. مكملين الدوتوهات لأن النهاردة كل الأغاني اللي موجودة معانا دوتوهات فقط لا غير. ابعتولي على رقم الواتساب 010-490-904. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 رجعنا من جديد. وبسرعه جدا هقول شويه رسائل عشان لسه عندنا رقم 11 ورقم 12، وبرده هيكون كمان رقم 12 دي مفاجاه حلوه يعني هتبسطوا بيها جامد. صفيه بشكرك جدا ساسا شميس، ميرسي على كل كلامك الحلو والتشجيع طول الوقت. في كمان اجابه صح اهي من مادو وبيقول مساء الفل على احلى ساعتين وكيفك عفراقي مش ديو. والله هو ممكن يا مادو يكون بالنسبه لك هو شخص واحد، بس هو على فكره هو مغنيها فضل شاكر ومحمد فضل شاكر، معلش يعني معلش عندنا دي واخد بالك. في ممكن اسمع ما تلومش عليا يا حبيبي كريم محسن دويتو، انا اسمي حسن قمر. حاضر يا حسن هشوف لو موجود عندنا. كمان لاجابه السؤال كذا، انا اسمي ملك احمد، انا في ثالثه ثانوي، ادعي لي انجح واجيب درجه حلوه والاغنيه دي احساس خطير. او الاغنيه تكون احساس خطير مروان بابلو ونانسي عجرم. حاضر وان شاء الله باذن الله ملك باذن الله هتطلع الاولى على الجمهوريه ان شاء الله، الاول مكرر في الحدود دي يعني. مروه مكارم ايوه كده الاجابه كده مظبوط، برافو عليك. الايام كمان منور الدنيا وبعتها برضو الاجابه مظبوطه. في كمان وفاء ربنا يخليك بتقولي من احلى الدويتوهات دويتو انغام ووائل كفوري وفضل كان حلو جدا ومنوره الدنيا كلها مساء الفل والهنا عليك. ماضي بيقول والله ولا خدت بالك، معلش معلش ما هو يعني الناس برضو ساعات بتتلخبط لان صوتهم قريب قوي من بعض، بس هو اتنين الاب وابنه هم اللي مغنيين الاغنيه دي. طيب الاغنيه رقم 11 نروح لها بسرعه جدا عشان الاغنيه الاخيره اللي هنختم بيها هي اغنيه طويله وحلوه وقديمه فهتتبسطوا بيها. يلا دي الاغنيه رقم 11 راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

وكالعادة وربنا ما يقطعنا عادنا دايما الحلقة طبعا بتجري بسرعة جدا. النهاردة كان عندنا 12 أغنية الحمد لله هنلعبهم كلهم كاملين، مع اني كنت شاكك في الموضوع ده ان هو هيحصل، بس الحمد لله زبطنا برضو الدنيا بسرعة جدا. ريتال بشكرك جدا، هاجر مرسي جدا جدا ليكي، معلش هقول اسامي بقى بسرعة، ام شهاب طبعا منورة الدنيا دايما من اول الحلقة، مي عصام، في كمان رقم اخره 14 بشكرك جدا، عايز ابارك لملك اختي مناسبة نجاحها في الاعدادية، ده رقم اخره 74، في كمان لسه في اجابات كتير والله، في كمان بسمة من دمياط قلت تحياتي ليكم كل المستمعين وهختار رقم 12، رقم 12 هتبدأ حالا دلوقتي، في كمان رقم اخره 24 مجاوب صح، معلش مش ملحق ادور على الاسم، في الحلقه فوق الرائعه ونفت محمد فضل شاكر وسعد المجرد تحفه تسلم ايدك والاجابه هي كذا، ده رقم اخره 94. انا هتكلم معاكم بقى يعني يوم الجمعه يجمعنا حلقه نقعد نتكلم فيها على موضوع عدم كتابه الاسامي ده عشان اتعب. عايز اسلم جدا على زميلتي العزيزه وفاء شهبور اللي سمعنا دلوقتي وبعت لي الاجابه صح، والله دايما اجابتها دايما بتكون صح. النهارده كان عندنا سؤال بيقول ان احنا عندنا عمل فني من بطوله دينا الشربيني، قلنا التفاصيل بتاعته، طبعا العمل الصحيح هو مسلسل كامل العدد. المسلسل كان من بطوله الاساتذه دينا الشربيني، شريف سلامه، اسعاد يونس، احمد كمال، الفت امام، من تاليف رنا ابو ريش، يسر طاهر، ومن اخراج خالد الحلفاوي، وكان اكتر من جزء من المسلسلات الكوميديه العظيمه جدا الاجتماعيه او العائليه كمان. وصلنا خلاص لنهاية الحلقة، عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقة او لحد اخر دقيقة، دايما الوقت بيعدي معاكم هوا وانا موجود معاكم على هوا مصري الراديو 90 90. هنتقابل ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقات جديدة من ساعتين جامدين، وطبعا معادنا يوم الجمعة الساعة 12 بالليل وحلقة جديدة من مفيش نوم. كنت معاكم حسام عصام، خدوا بالكم من نفسكم، ان شاء الله يومكم حلو دقايق ويكون موجود معاكم زميلي العزيز مينا عطا، وحلقة جديدة من سمعني مزيكا، ودايما متقابلين ومتجمعين في ساعتين جامدين، ودي الاغنية

ريتو يطول، لو كان ده حلم يا ريتو يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في جلسة بعنوان ضمان نشر آمن وسريع وفعال للذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات قمة مجموعة السبعة المنعقدة في فرنسا. وشدد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن تطوير هذه التقنية هو عملية طبيعية ومستمرة، ومؤكدا على ضرورة التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي وتجنبها. ومن جانبهم أكد المشاركون من القادة ورؤساء الشركات في مداخلتهم على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة ومنظومة قانونية وتشريعية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كل دولة. وعلى هامش أعمال قمة مجموعة السبعة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والتنسيق السياسي بين البلدين. وبحث الرئيسان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود التهدئة في غزة والقضية الفلسطينية إلى جانب ملف نهر النيل، مع التأكيد على استمرار التشاور والتنسيق المشترك. كما التقى الرئيس السيسي مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع الإشادة بالنمو الملحوظ في التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في مختلف المحافل الدولية ودعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده الإنسانية على معبر رفح البري، حيث استقبل اليوم الدفعة 53 من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى جانب مرافقيهم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة. مصدر أمني نفى صحة إحدى الرسائل المتداولة على بعض الهواتف المحمولة التي تضمنت الزعم بإرسال وزارة الداخلية إشعارات مخالفات مرورية للمواطنين وحثهم على سرعة سداد قيمة الغرامات من خلال الضغط على أحد الروابط الموضحة بالرسالة، مؤكدا أن الرسائل المشار إليها غير صادرة من وزارة الداخلية، وحذرت الوزارة المواطنين من الدخول على مثل تلك الروابط المجهولة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة. وفي كلمة له قال رئيس الوزراء إن الدولة ضخت شرايين اقتصادية في كل أنحاء الجمهورية لاستمرار معدلات النمو والتشغيل، مشيرا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة استهدفت إعادة القطاع الخاص لإدارة عجلة النمو. ورياضيا، وزارة الشباب والرياضة أعلنت انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر، جاء ذلك بتوجيهات رئاسية بسرعة استكمال إجراءات تخصيص أرض جديدة للنادي على أن يقدم الزمالك مشروعا متكاملا للاستغلال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوة على كل مستمعينا مستمع راديو 90 90، ومينا عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. وحلقة الأربعة مختلفة شوية عن حلقة التلات، زي ما احنا عارفين حلقة الأربعة بيكون فيها شوية في الساعة الأولانية شوية مزيكا حلوين كده، لونج وحاجات جاز وحاجات لذيذة كده تهدي الأعصاب، والساعة التانية بتكون حاجات لذيذة برضو، ميكسات ومرجات للمطربين اللي احنا بنحبهم، معمول لها هاوس ميوزك وأفرو هاوس وديب هاوس وأورينتال هاوس، يعني هدلعكم. خليكم معايا النهاردة، ساعتين هيكونوا مختلفين إن شاء الله. أرقام التليفونات 2-18-10-8-66 والإسم أسس 1-99-9، وكمان تقدروا تبعتونا على الواتساب 010-400-90-90-4. نبدأ بإن راح منك يا عين ونسلطن بقى، يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

تغنوا بالاغنيه يفوق مع ايمان مختار كل يوم خميس وجمعه من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعايه شاي تفاريح، تفاريح كوبايه شاي مظبوطه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

ولسه لسه مكملين على هوا الراديو 90 ودايما هواها مصري. ومين عطى معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9؟ وطبعا الاستاذه تماره هانم بتسلم عليا، فانا اللي بسلم عليك يا على الهوا. بقول لك وحشتيني قوي، عايز اشوفك بسرعه بسرعه. والاغنيه دي سبيشال ديديكيشن ليك يا تماره. توليت وسان ليفان نانو عشان ما لقيتش كلمنتينا شويه كده، شغال الكلمنتينا. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين الساعه الاولانيه من يوم الاربعاء، يعني الحاجات اللونج واللذيذه والجاز والحاجات. فاحنا ممكن نسمع ميدلي لذيذ قوي لماس رحيم بنت الموسيقار الراحل طبعا محمد رحيم، عامله ميدلي خطير جدا، بصوتها نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب البرتغال يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطية في 8 مساء، ويلعب منتخب انجلترا ضد كرواتيا في 11 مساء ضمن منافسات كأس العالم. الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعلن انتهاء أزمة تأشيرة لاعبه قبل مواجهة الفراعنة المقبلة بالمونديال. ميسي يتصدر قائمة هدافين كأس العالم عبر تاريخ بعدما قاد منتخبه الأرجنتين إلى فوز كبير على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين الساعة الأولانية من يوم الأربعاء لسه معني مزيكا، ومكملين ساعة الروقان واللونج والحاجات الجاز والبلوز والبوزانوفا والحاجات بقى اللي بتروق البال دي. فسمعكوا تراك لذيذ قوي لجوزيف صقر، التيلي التيلي باللبناني، وبعديه على طول يلي بدعته الفنون. يلا باشا، عايزك تعيش بقى معايا المود، يعني سيب نفسك للمزيكا، انسى كل حاجة. اتفضل يا باشا.

0: خلينا كده نروح للواتساب عشان في مسجات كتير ومش عايزين نفوت حد النهارده. مساء الفل يا مينا. مساء الفل عليك يا مينا. ممكن تشغل حاجه لعمرو دياب او وائل جسار واي حاجه حلوه على ذوقك. انا الاثنين هشغل لك حاجه, هشغل لك حاجه لوائل جسار او الهضبه, حد تاني مغنيه طبعا كوفر يعني او حاجه, او الساعه الثانيه العبك للمطرب نفسه. مساء الورد يا مينا, انا عملت شويه فطير يستاهلوا بقك, انزل انت اسكندريه وقول لي. الله عليك صباح, هو ده الكلام يا صباح كده. انا ركز معاكي, خلي بالك عمري ما انساكي يا صباح, ما دام فيها فطير واكل لذيذ عمري ما انساكي. صباح الفل عليك يا صباح. ايه تاني مساء الورد يا مينا, يا استاذه مين مش كاتبه اسمها, استاذه منال برغش مساء الفل عليك. مساء الجمال يا مينا القمر, عاوز اسمع اغنيه وياه لعمرو دياب دي مريم. انا الاثنين اسمعك حاجه للهضبه الساعه الثانيه ان شاء الله, ونكمل بقى مزيكتنا يا جماعه. اتفضلوا.
1: انتوا دلوقتي بتسمعوا
2: سمعني مزيكا
1: مع مينا عطا على الراديو 90 90.

0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
1: سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
2: طيب خلينا نروح للواتساب سريعا. مين حازم عبد العزيز من اسكندريه، مساء الخير عليك يا مينا، احلى مزيكا على 90 90 معك حازم، والحلقه جميله جدا ممتعه، وبنروح في حته تانية خالص كلها احساس جميل وكاني بعمل مساج للعقل. الله عليك، هو ده اللي انا قصده، هو ده اللي انا عايزه، خلي بالك، برافو عليك، اديله يا حازم.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري. حملة راحة في كل حركة، عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب 91 9 رقم الاس ام اس، و 010-499-4 رقم الواتساب، ابعتوا لي لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم فيه. وكده الساعه الاولانيه خلصت، فاحنا هنخش في الساعه الثانيه ان شاء الله بعد الدقيقه الاولى، وزميلتي ولا هتخش دلوقتي. ففاصل كده سريع بعد حلوه يا بلدي، ونرجع نكمل حلقتنا من سمع

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة. الله.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في جلسة بعنوان ضمان نشر آمن وسريع وفعال للذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات قمة مجموعة السبعة المنعقدة في فرنسا. وشدد رئيس السيسي على أهمية تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن تطوير هذه التقنية هو عملية طبيعية ومستمرة، ومؤكدا على ضرورة التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي وتجنبها. ومن جانبهم أكد المشاركون من القادة ورؤساء الشركات في مداخلتهم على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة ومنظومة قانونية وتشريعية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كل دولة. وعلى هامش أعمال قمة مجموعة السبعة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والتنسيق السياسي بين البلدين. وبحث الرئيسان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود التهدئة في غزة والقضية الفلسطينية إلى جانب ملف نهر النيل، مع التأكيد على استمرار التشاور والتنسيق المستمر. كما التقى الرئيس السيسي مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع الإشادة بالنمو الملحوظ في التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في مختلف المحافل الدولية ودعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. والمزيد من المتابعة، ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم، تحياتي لحضرتك.
2: أهلا وسهلا.
1: في إطار النشاط الدبلوماسي المصري المكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى هامش قمة مجموعة السبعة بشكل يعزز الحضور المصري على الساحة الدولية، أستاذ أكرم، أيضا في إطار الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية والتأكيد على استمرار التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، وفي إطار ما تم طرحه من ملفات حيوية في إطار هذه القمة، متابعة حضرتك للدور المصري في هذا الإطار وحرص مصر على يعني تعظيم الدور المصري على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي.
2: يعني طبعا هو مصر دورها الحقيقة اللي هي قامت بيه في الفترة اللي فاتت أو اللي تقوم بيه طول الوقت أصبح محل ثقة دولية وإقليمية كبيرة. بناء على إنه مصر طول الوقت منفتحة مع كل الأطراف، مع كل أطراف القرار والتأثير في العالم، وعندها طول الوقت طرح ورؤية أصبحت شبه علامة مسجلة، يعني السلام ومسارات السياسة ووقف الصراعات، مواجهة الصراعات في حلول سياسية ودبلوماسية ووساطات وغيره، وطول الوقت عندها مواقف واضحة وحاسمة تجاه الحرب الأخيرة سعت لمنعها، ثم بعد كده أدانت لاعتداءات الإيرانية، ومع ذلك سعت لي كانت من الأطراف اللي بتسعى لوقف هذه الحرب هذه الحرب بطريقة أو بأخرى، وكانت من الأطراف اللي عملت وساطات كثيرة جدا ستتضح يعني في الأمور. فطبعا كمان النفوذ وتأثير مصر ناتج من إمكانياتها أنها طول الوقت زي ما احنا قلنا لديها علاقات مع كل صناعة القرار، سواء الصين، روسيا، أمريكا، أوروبا، وعلاقات استراتيجية الحقيقة، علاقتها مع الولايات المتحدة علاقات استراتيجية مرتبطة بسلام مبني على علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة. كمان مصر بذلت جهود كبيرة جدا في إنهاء حرب غزة، حلت كثير من القضايا حتى للولايات المتحدة. أعتقد إنه كمان إنه الرئيس ترامب اللي ما كانش بيستجيب لكثير من الدعاوى جه شرم الشيخ ورعى بنفسه اتفاق السلام اللي حصل بيه، واللي مصر مصرة والرئيس السيسي حريص طول الوقت على التسكيب بأهمية الانتقال للمرحلة الثانية من هذا الاتفاق، وأثار مع رئيس ترامب وأحلام السلام في المنطقة. فهنا احنا بنتكلم على علاقات استراتيجية، على تأثير ونفوذ مصر لديها طول الوقت مش بتتحدث باسمها، دي بتتحدث باسم افريقيا. نعم. علاقتها دايرتها الافريقيه على دايره قويه، دايرتها المتوسطيه والاوروبيه قويه جدا، وثقه دوليه واقليميه شفناها في ردود افعال الزعماء وفي تاكيد الرئيس ترامب الحقيقه على هذا نفس الامر يعني. وطبعا هذه العلاقات بتقوم على نديه وعلى تفاهم وعلى يعني تنسيق وتوافق في وجهات النظر تجاه السلام، تجاه إنهاء الصراعات، تجاه غيره. وفي نفس الطريق الحقيقة اللقاء مع الرئيس البرازيلي، لأنه مصر طرف في بريكس بلاس، ومصر من الأطراف تدعو لإصلاح النظام الدولي والإقليمي بشكل يخليه أكثر عدالة. للنظام الدولي اللي بقوله بعد الحرب العالمية نظام ضعيف وعاجز عن التدخل في الحروب، فبريكس بلاس برضو من ضمن المعالجات الاقتصادية اللي مرتبطة بالدول المهمة. والبرازيل من الدول الفاعلة في العالم اللي لديها تصورات ولديها طروحات حول العدالة وتوازن القوة وإنهاء غرور القوة في أي أطراف. ومصر من هنا بتنطلق من أنها تمتلك قوة رشيدة جدا قادرة على الردع، لكنها لا تتدخل وبترفض التدخلات الخارجية وبترفض تدخل في شؤون الدول.
1: نعم. هو مسار مصري يدعم الاستقرار والدبلوماسية في حل الأزمات والقضايا. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لهذا التحليل. بشكر حضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاصة. مستمعينا، نستكمل مع حضرتكم أخبار الدقيقة الأولى للثامنة مساء. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واصل متابعة استعدادات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير

0: مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي كلمة له قال رئيس الوزراء إن الدولة ضخت شرايين اقتصادية في كل أنحاء الجمهورية لاستمرار معدلات النمو والتشغيل، مشيرا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة استهدفت إعادة القطاع الخاص لإدارة عجلة النمو. ورياضيا، وزارة الشباب والرياضة أعلنت انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، جاء ذلك بتوجيهات رئاسية بسرعة استكمال إجراءات تخصيص أرض جديدة للنادي على أن يقدم الزمالك مشروعا متكاملا للاستغلال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين الساعه الثانيه من يوم الاربعاء، يعني شويه بقى هاوس ميوزك وافرو هاوس واورينتال هاوس وديب هاوس. هدلعكم الساعه الثانيه، يعني الساعه الاولانيه دلعنا وهدينا كده واللاونج والحاجات، والساعه الثانيه ان شاء الله دلع برضه. نبدا بنجم الجيل تامر حسني وميكس لطيف قوي ل 180 درجه. يلا بينا.
0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
3: سمعني مزيكا
0: مع مينا عطا على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

عن بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 99.90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين الساعة الثانية من يوم الاربعاء. سمعني مزيكا يعني هاوس ميوزك. فحاسس ان الدنيا نايمة شوية، محتاجين نسخن شوية يا جماعة. حاسس ان الدنيا بتنزل بينا لتحت، فنطلع لفوق نسمع سطلانة ونبسط شوية. يلا بينا.

0: ردش الطيات فتحني ما فتحتي ركبت ما بوداج.
1: انتو دلوقتي بتسمع طرفاني سمعني مزيكا مع ليناطح على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34، ليلا 22. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 18 كيلومتر في الساعة، ليلا 25 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 43%، ليلا 54%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 27، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 25. الغردقة نهارا 33، ليلا 26. بورسعيد نهارا 27، ليلا 22. وأسوان نهارا 40، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مزبوطة.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا وسمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين الساعه الثانيه من يوم الاربعاء. شويه الهاوس ميوزك اللزاز جدا جدا. ونروح الواتساب نشوف الدنيا فيها ايه. الدنيا فيها حازم عبد العزيز بيقول انت عارف انك بتعلي مودنا. انا جنبي قطتي كيتي قاعده مستمتعه احنا اهم حاجه ان كيتي تكون مستمتعه. لو كيتي مش مستمتعه معانا الحلقه بتبوظ. حبيبي يا حازم والله. ومين تاني؟ صباح بتقول لي مينا انت كده بتحب تولع الدنيا كده في اخر الحلقه وكده كده بس كده كده جامد يا مينا. انتوا اللي جامدين والله. مبسوط ان انتوا مبسوطين بالمزيكا وعشان كده نكمل شهيصه بقى. يلا بينا.

طيب خليني اروح للمسج اللذيذه دي. هند حمدي بتقولي ازيك يا مينا، اتمنى اكون بخير، وحبيت ابعت واقول لك اني دايما بتابعك على راديو 99 وبحب طريقتك جدا واسلوبك في التقديم. سلام عليك يا هند على الكلام الجميل، كلام الجميل قوي. وشيخ الجبري بتسمعنا من الامارات وبتقولي قوم وقف وانت بتكلمني عاشو مش لاقينا على بس ماشي، اهم حاجه انت مستمتعه ومبسوطه معانا على الراديو 99.

شيرين حسن مبسوطه جدا بالمزيكا وبتقولي بقى دي الاغنيه اللي جايه لبنتي تمارا بمناسبه نجاحها وعيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه و1000 مليون مبروك يا تمارا، ربنا يخليها لك. وتقولي مزيكا حلوه قوي، استمتعي يا شيرين معانا. يلا بينا.

0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
1: سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
2: وللأسف الشديد حلقتنا خلص النهاردة من سمعنا مزيكا. كنت معاكم مين عطا، وبإذن الله موجود معاكم كل أسبوع كل 3-4 من 7-9. يا رب المزيكا تكون عجبتكم وبسطتوا بالحلقة النهاردة، وحضر لكم مزيكا جديدة إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. واستنوا بعد على طول النجمة المميزة أختي العزيزة طبعا بسنت بكرو، حلقة مميزة جدا من قد المقام، وعايز أقول الحمد لله على السلامة على الرجوع، وشوفكم على خير الأسبوع الجاي إن شاء الله. كنت معاكم مين عطا، وباي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في جلسة بعنوان ضمان نشر آمن وسريع وفعال للذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات قمة مجموعة السبع بفرنسا. وشدد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن تطوير هذه التقنية هو عملية طبيعية ومستمرة، ومؤكدا على ضرورة التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي وتجنبها. وعلى هامش أعمال قمة مجموعة السبعة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتناول اللقاء تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق السياسي بين البلدين. وبحث الرئيسان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود التهدئة في غزة والقضية الفلسطينية إلى جانب ملف نهر النيل. كما التقى الرئيس السيسي مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، حيث تم الإشادة بالنمو الملحوظ في التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في مختلف المحافل الدولية ودعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع. دكتور أحمد، تحياتي لحضرتك.
2: حضرتك استاذ علا وكل الساده المستمعين راديو السلام،
1: تحياتي لحضرتك. ونتحدث عن حضور مصري قوي ومكثف على الساحه الدوليه، متجسد الان في مشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمه مجموعه السبع، وهي مجموعه او تجمع يضم اكبر الاقتصادات الصناعيه المتقدمه في العالم. واجتماعات هذه المجموعه يعني بتعتبر مؤشر مهم لاتجاهات الاقتصاد والسياسة الدوليين، وهذه هي المشاركة الثانية لمصر في قمة مجموعات السبعة. في هذا الإطار دكتور أحمد، في البداية خلينا نتكلم على أهمية الحضور والمشاركة المصرية في هذه القمة بالنسبة لمصر على المستوى الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة على المستوى الإقليمي والدولي، وما له من تبعات على العديد من الملفات زي الطاقة والاستثمار وما إلى ذلك.
2: بالتأكيد طبعا استاذ علا، مشاركة مصر في اجتماعات قمة مجموعة G7 هذه المرة تكتسب طبعا أهمية اقتصادية واستراتيجية بالغة، يمكن ربما في ظل التحديات الاقتصادية اللي بيشهدها الاقتصاد العالمي الآن، وأيضا التحولات المتسارعة اللي ربما بتحدث في مجالات التجارة والطاقة والسلاسل الإمداد والاستثمار، واللي ربما يمكن كانت محض مناقشات مهمة جدا في جلسات مجموعة العشرين هذه المرة. يمكن مجموعة السبع تكتسب طبعا أهميتها اقتصاديا على مستوى العالم، لأن زي ما حضرتك تفضلتي هي بتضم أكبر الاقتصاديات الصناعية على مستوى العالم، الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان. وربما يعني هذه الدول مجتمعة أو اقتصاد مجموعة الجي 7 مجتمع بيمثل ما يقرب من حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالإضافة إنها طبعا بتستحوذ أيضا على نسبة الأكبر من الاستثمارات الإجمالية المباشرة والتكنولوجيا المتقدمة وحركة التجارة الدولية. وبالتالي ربما ده يمكن كان مكسب كبير جدا من مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة G7، باعتبار إن ده ربما يعد فرصة مهمة جدا نعزز من خلالها حضورنا الاقتصادي الدولي. وترسيخ مكانتنا كشريك موثوق في قضايا التنمية والاستقرار الإقليمي. وربما يمكن ده انعكس حتى في مشاركات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعني لقاءاته سواء في إطار الجلسات العامة أو الثنائية مع قادة مجموعة G7، استعراض تجربة مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية رغم التحديات العالمية الغير مسبوقة، واللي يمكن كانت هناك محض إشادة قوية جدا من كل رؤساء دول G7 أكدوا من خلالها على قدرة الاقتصاد المصري على صمود واستمرار الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية وعلى رأس مشروعات البنية التحتية العملاقة وتطوير المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية. وربما يمكن ده كان دافع إن احنا شفنا حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا يمكن دعا دول G7 ودول العالم كلها رغبة في الاستثمار الأجنبي المباشر لتتوجه لمصر وتستثمر داخل مصر، واعتقد ده كان مكسب مهم جدا من مشاركتنا وحضورنا هذه المره
1: في
2: اجتماعات الجي
1: 7. نعم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات والمعلومات. دكتور احمد ابو علي الباحث والمحلل الاقتصادي وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والتشريعي، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور.
2: شكرا لحضرتك يا
1: دكتور. تحياتي. مستمعينا، استكمالا لاخبار الدقيقه الاولى للتاسعة مساء، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واصل متابعة استعدادات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بدأت بالفعل اتخاذ الخطوات التنفيذية لإطلاق المرحلة الثانية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن هذه المرحلة تشمل مشروعات تنمية متكاملة داخل 1667 قرية موزعة على 59 مركزا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية. الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده الإنسانية على معبر رفح البري، حيث استقبل اليوم الدفعة 53 من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى جانب مرافقيهم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد فعاليات إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وخلال كلمته أكد رئيس الوزراء أنه تم وضع مستهدفا يتمثل في استعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عجلة النمو. من جانبه قال مساعد رئيس الوزراء الدكتور أسامة الجهري إن فلسفة الإصدار الثاني للوثيقة ترتكز على الانتقال من منطق إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة، كما نوه إلى أن الإصدار الثاني للوثيقة شهد تطويرا في هيكل إدارة ملكية الدولة، بما يعزز مركزية إدارة الأصول وينظم تبعية الشركات ويرفع كفاءة الإشراف الاستثماري. ورياضيا، منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية يلتقيان الآن، وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، بينما يواجه منتخب إنجلترا نظيره كرواتيا في 11 مساء، وذلك ضمن منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: قدموا أمريكا لمصر.
1: I'd like also to express highest appreciation and respect of your Crown Person for the productive and excellent relations between Egypt and the United States and all the support.
2: وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مصر.
3: مستمعي الراديو 90 كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش انعقاد قمة مجموعة السبع بفرنسا.
4: الراديو 90 هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

مساء الفل والسعادة لكل بيسمعني حالا بانا على هواء الراديو 90 قد المقام، وحلقاتنا دايما 4 خميس من 9 ل 11 بالليل. الحقيقة والنهاردة 2 محرم، تاني يوم في السنة الهجرية الجديدة 1448. الحقيقة يعني لقيت انه ما أعظم من هذا مقام وما أعظم من هذا مقام، بما أننا قد المقام. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل مصر الحقيقة يعني بخير وسلام وسعادة. ودايما أتذكر وأتذكر معكم يعني فالمناسبات الدينية أن مصر كريمة العنصرين كما وصفها أو غنى لها قبل كده أنا المصري كريم العنصرين المسلم والمسيحي، وبنحتفل دايما مع بعض كلنا مسيحيين ومسلمين بالعام الميلادي وذكرى ميلاد السيد المسيح، ونحتفل برضو مع بعض في مصر بالعام الهجري وذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحقيقة دايما بقول في قد المقام انه كل هذه الاحتفالات كونت وبنت الشخصية المصرية دايما، لان احنا طول الوقت بنتذكر مع اقامة هذه الاحتفالات بالعبرات اللي موجودة في هذه الذكرى او هذا الاحتفال. فتعالوا كده النهاردة في قد المقام نقول ونراجع مع بعض الدروس المستفادة، زي زمان كده واحنا يعني في كتب التاريخ او كتب العلوم في اخر الدرس يقول لك الدروس مستفادة من هذا الموضوع، أو يقول لك مثلا الباحثين يقول لك النتائج والتوصيات، أو في المؤتمرات أو في في في في النهاية بيبقى في شوية توصيات وشوية نتائج وشوية يعني نقول إيه المستخلص زي ما بيقولوا كده. فتعالوا النهاردة نروح ونيجي في ده، إيه أكتر درس من دروس الهجرة النبوية الشريفة محتاجينه إحنا النهاردة وتعلمناه أصلا وإحنا كده ماشيين في الحياة وما زلنا نتعلم؟ يعني تعالوا كده تفكر في هذا الموضوع. وهل ما زلتم تحتفظون يا جماعة بطقوس معينة لاستقبال العام الهجري؟ تعرفين احنا مصر عندنا كل الاحتفالات وخاصة الدينية مرتبطة بتفاصيل وموروثات ومعتقدات وأعراف و تعالوا نروح ونيجي في هذه المنطقة ونتذكر زي ما قلنا العبرات والدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة. كل بيسمعني دلوقتي

ومدد مدد مدد مدد يا رسول الله. الحقيقة إنه الهجرة النبوية الشريفة يا جماعة مقامها عالي جدا، لأنه فيها دروس لغاية النهاردة لازم نتأمل فيها ونتذكرها. الهجرة نفسها من الوطن، يعني خلونا كده ناخد الموضوع في حتة يعني عامة جنارك بلغة الخواجة، ونقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. طيب مقام الهجرة ده ويعني مغادرة الوطن أكيد مشاعره صعبة، وخاصة مش اختيارك، أنت خارج علشان عندك دعوة أو عندك غرض أو عندك، فلما تبقى سايب الوطن وانت مش عايز تسيبه أكيد في الكثير من الألم، ولا انتوا مش معايا؟ يعني خلينا كده نفكر كده في مقام الهجرة. حد فيكم سافر العمرة زمان وبالأتوبيس بس أو بالعربيات خد الطريق من مكة للمدينة وشاف طوله؟ يعني لو كان حد عمل كده يكلمني ويحكي لي على التجربة دي على 18-10-866 أو بعتولي على 199، أو سيبولي التعليقات على بوست قد المقام على الفان بيج الراديو 99.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: بمسي على كل اللي سامعين، وسع اسمع ده كلام معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها، فاكيد ما تسقفش، كتف في كتفك نبني مستقبل. وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل، في يوم هنوصل والفكره تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: تسعة رقم للأسم أس واثنين 18-10-866 هو رقم التليفون. وقبل المقام موعدنا دايما 4-5 من 9-11 على هواء الراديو 90-90 ودايما بكون معاكم بسنت بكر. والنهاردة بنتأمل يا جماعة في مقام الهجرة النبوية الشريفة. ازاي نهاجر؟ خلونا نحط كده شوية أسئلة. ازاي نهاجر من اليأس إلى الأمل، من الخوف جدا للثقة بالله، من الفشل لبداية جديدة؟ أكيد مستنيانا في هذه البدايات أحلام وطموحات وآمال كثيرة جدا. الهجرة وترك الوطن، الهجرة وترك الوطن ده ألم شديد جدا. طيب نفتكر مع بعض مثلا لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصل للمدينة، أول حاجة عملها إيه؟ حد يفتكر؟ ابعت لي كده على 91-9 أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. مين هيقول لي على 91-9 أو يكلموني على 2-18-10-866؟ ولسه السؤال الأولاني خالص بتاع الحلقة، مين عمل عمرة أو حج زمان ومشي كده من مكة للمدينة ويحكي لي المشاق اللي لقاها من طول الطريق ونتذكر كده أن سيدنا النبي وقتها ما كانش فيه عربيات ولا أتوبيسات مكيفة ولا لجل النبي. لكل اللي بيسمعنا حالا صلوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: قد المقام مع بسنت بكر.
1: بشوفك انا مالي غنى عنك عني لا تغير اشتاق حضننا ضمت غيرك مالنا حالنا بعد غياب

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90.90.
1: مع اني مش بتابع الكورة ولا الرياضة بصفة عامة، انما في لحظات رياضية كده عمري ما اقدر انساها، لحظات الواحد مننا جسمه بيقشعر فيها من الفرحة والفخر وعينيه تدمع من الفرحة كده، لحظات تتمنى تتكرر حتى لو مش بحذافيرها لكن بروحها بدفاها بسعادتها. لا مش هتكلم عن اي انتصارات مصرية في الرياضة، هكلمك عن هزيمة اشرف من 100 انتصار، هزيمة خلت صاحبها وبلد صاحبها يتكرم في كل مكان في العالم والدنيا كلها تشهد له بالاحترام. مش هطول عليك، انا بتكلم عن البطل المصري العظيم محمد علي رشوان، نجم الجودو وصاحب الميدالية الفضية في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984. مش فاهمة قوي مشوار رشوان في اللعبة، يعني أنا أصلا أخري رياضة القعاد على الكنبة يعني، إنما اللي أعرفه أنه كان بطل واخد ميداليات كتيرة قوي في بطولات عالم كتيرة، ولما دخلنا أولمبياد لوس أنجلوس كانت مصر بقالها سنين طويلة جدا ما كسبتش أي ميداليات في البطولة الرياضية الأهم والأعرق دي. رشوان وصل للنهائي وبيلعب قصاد بطل ياباني اسمه ياماشيتا، الحمد لله اسمه سهل ومؤدب، لو كسب بطلنا ياخد الذهب ولو خسر ياخد الفضة، والحد هنا عادي. لكن اللي مش عادي بقى هو أخلاق رشوان وروحه الرياضية السامحة اللي ما سمعناش عنها كتير لا في مصر ولا في أي حتة تانية. البطل الياباني عنده إصابة ورشوان عرف، فكانت فرصة عمرها ما هتتكرر. بيني وبينك الذهب الأولمبي المفتخرة يعني حاجة حلوة، ودخول التاريخ من الباب الملوكي إنك تلعب على إصابة المنافس بتاعك، هي ضربة واحدة حركة بسيطة هتعملها برجلك وتبقى سيد أسياد اللعبة في العالم، هي دي الاختبارات ولا بلاش.
2: زي ما بقولك كده
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

رشوان ما فكرش ثانية واحدة وحسم أمره، هو مش هيلعب على رجل البطل الياباني المصابة، هيلعب على الرجل السليمة. لو كسبه يبقى كسبه بقدراته ومجهوده وشرفه، ولو خسره هيبقى ده اللي يستحقه مش أكتر منه. أو الله زي ما بقولكوا كده، فين ممكن نلاقي روح زي دي في أي مجال؟ بطلنا خسر المباراة وخسر الذهب، بس كسب الأهم من الانتصار في الرياضة، كسب نفسه أولاً، كسب احترام العالم كله ثانياً. والفترة طويلة بعدها كنا بنقرأ في كل صحف العالم عن البطل الحقيقي اللي رفت عليه التكريمات الرمزية من كل مكان. مش هكلمك بقى عن تكريم اليونسكو اللي كرمه في احتفال مهيب جداً، ولا جايزة الروح الرياضية من اللجنة الأولمبية للعدل، ولا حتى عن تكريم الدولة المصرية ليه وتقليده أرفع الأوسمة. كل ده حقه وأقل من حقه. هكلمك عن احتفال واحتفاء اليابانيين نفسهم برشوان. أهل اليابان اعتبروا رشوان واحد منهم، وعلى كل المستويات الرسمية والشعبية أكدوا أنهم كانوا يتمنوا لو أنه بطل زي ده اتولد على أرضهم. ومن كتر ترحيبهم بابننا الجميل، هو نفسه اتجوز بنت يابانية وعاشوا مع بعض هنا في مصر حياة جميلة جدا، وخلفوا 3 ولاد جمال جدا. تخيل انه في واحد عايش وسطنا على نفس الارض وتحت نفس السماء، شخص بالرضا ده والقناعة دي والاكادة. يا اخي ويا اختي، انك مش بتلاقيه يطلع في اي حتة يتكلم عن الانجاز، الانجاز اللي بجد. لا، انجازين: الميدالية الفضية اللي هي اصلا حاجة مش قليلة، والانجاز الاهم الاحترام. ربنا يصبحك بالخير يا رشوان ويهني ايامك.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. حكايات قد المقام.
2: النهاردة الحقيقة في قد المقام، ويعني احنا في الذكرى العطرة لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحقيقة امبارح يعني طلعنا كده على سوشيال ميديا تغيير كسوة الكعبة الشريفة، وبالمناسبة لقيت كده في التعليقات، دخلت بقى كده شفت الناس بتعلق وكده، ففي حاجة مختلطة كده احب اصححها النهاردة في قد المقام وفي حلقتنا. فكرة كسوة الكعبة وبداية السنة الهجرية، لأن الناس ملخبطين ما بين انه كسوة الكعبة زمان اللي هو المحمل المصري اللي كان بيحمل الكسوة اللي كان بيغادر القاهرة ضمن موكب احتفالي كبير متجه طبعا مع قافلة الحج في قبل موسم الحج بوقت كافي جدا علشان يتم تغيير كسوة او الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة. وكان التقليد بيبقى يوم النحر اللي هو 10 ذو الحجة بعد انزال الكسوة القديمة. وطبعا الموكب او المحمل المصري كان يعني من اشهر الاحتفالات الشعبية، ويمكن عملنا فيه او عنه فقرة او حلقة من قد المقام لما اتكلمنا لو تفتكروا على شارع الخرنفش والموكب وهو ماشي قدام الازهر وفي القادة والقضاء والزينة بقى والاحتفالات. لكن زي ما بحكي كده ما كانش مرتبط بالضرورة في يوم رأس السنة الهجرية نفسها، لكن كان مرتبط برحلة الحج كل سنة ويوم النحر زي ما حكينا. لكن تغير ذلك الحقيقة بعد شوية، والمملكة العربية السعودية بتغير كسوة الكعبة في أول أو احتفالا بالذكرى السنوية أو كل يوم رأس سنة هجرية. فأنا حبيت في حكايات قد المقام النهاردة نصحح مع بعض للبعض اللي خالط ما بين المحمل المصري زمان وما بين التغيير دلوقتي، ده تغيير الكسوة، يعني ان هو الناس فاكرين انه مرتبط كان زمان بالرأس السنة الهجرية، لكن لا، كان مرتبط بالحج وقت ما كنا احنا بنبعت كمصر الكسوة الشريفة للسعودية. لكن دلوقتي بقى الحال انه تغيير الكسوة، لو حبيتوا تتفرجوا عليها تدخلوا كده على اي بقى منصة من المنصات اللي انتوا بتتابعوها وتتفرجوا على تغيير الكسوة امبارح احتفالا برأس السنة الهجرية 1448. النهاردة 2 محرم. كل سنة وحضراتكم طيبين. 199 رقم الاسماس، 218-10-866 هو رقم التليفون. نسمع مقدمة الشعراوي وممكن كمان النهاية، انا عارفة انتم بتحبوها، وبعدين نطلع بقى نشرة 10 مع زميلتي العزيزة علا سمير ونرجع مكملين قد المقام. دايما بكون معكم بسنت بكر على هوا راديو 90 كل اربع وخميس من 9 ل 11 بالليل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن تطوير هذه التقنية هو عملية طبيعية ومستمرة، ومؤكدا على ضرورة التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي وتجنبها. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان ضمان نشر آمن وسريع وفعال للذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات قمة مجموعة السبع بفرنسا. وعلى هامش أعمال القمة، تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي. وبحث الرئيسان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود التهدئة في غزة والقضية الفلسطينية إلى جانب ملف نهر النيل. كما التقى الرئيس السيسي مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، حيث تم الإشادة بالنمو الملحوظ في التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المشترك ودعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واصل متابعة استعدادات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بدأت بالفعل اتخاذ الخطوات التنفيذية لإطلاق المرحلة الثانية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن هذه المرحلة تشمل مشروعات تنمية متكاملة داخل 1667 قرية موزعة على 59 مركزا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية. الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده الإنسانية على معبر رفح البري، حيث استقبل اليوم الدفعة 53 من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى جانب مرافقيهم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد فعاليات إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وخلال كلمته أكد رئيس الوزراء أنه تم وضع مستهدفا يتمثل في استعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عجلة النمو. من جانبه قال مساعد رئيس الوزراء الدكتور أسامة الجهري إن فلسفة الإصدار الثاني للوثيقة ترتكز على الانتقال من منطق إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة. كما نوه إلى أن الإصدار الثاني للوثيقة شهد تطويرا في هيكل إدارة ملكية الدولة، بما يعزز مركزية إدارة الأصول وينظم تبعية الشركات ويرفع كفاءة الإشراف الاستثماري. ورياضيا، منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية تعادلا بهدف مثله، بينما يواجه منتخب انجلترا نظيره كرواتيا في 11 مساء، وذلك ضمن منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: ادي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. حكايات قد المقام.

طبعا من فترات كبيرة، لكن التوقيت كان الحج يا جماعة، موسم الحج، وكان بيتم تغيير الكسوة في يوم النحر، لكن تم استبدال اليوم وبقى مرتبط بأسفة اليوم الأول لذكرى الهجرة النبوية الشريفة. دايما بقول فأدى المقام أنه القوى الناعمة والفنون والسينما والأدب والشعر والابتهالات، طبعا بقى تحت الشعر والإنشاد وإلى آخره، بترسخ جوانا هذه الذكرى، أو يعني أي ذكرى عموما أو أي احتفال، دايما تلاقي مصر عندها الريادة في توثيق ده عبر قواها الناعمة. فلما نيجي نتكلم النهاردة في حلقة عن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، لا يمكن أن احنا نغفل السينما، لأنه السينما والأفلام، أفلام السينما الحقيقة وثقت هذه الذكرى بشكل كبير، وعندنا طبعا كم من الأفلام، بس هنذكر البعض. يعني أنت عندنا مثلا، عند حضرتك يا سيدي مثلا فيلم الشيماء ده 72، طبعا سميرة أحمد وأحمد مظهر، عبد الله غيث وأمين الرزق وغسان مطر، والإخراج كان لحسام الدين مصطفى. وفيلم الشيماء طبعا بيروي الفيلم قصة الشيماء أخت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، واللي هي كانت، عشان لو حد شاف الفيلم أو نتذكر مع بعض، كانت بتعيش مع أسرتها في بني سعد، وأفراد عائلتها كانوا بيؤمنوا برسالة الإسلام باستثناء جوزها بجاد اللي هو كان أحمد مظهر، اللي بيقف موقف معادي للدعوة الإسلامية وبيكن لها العداء. لكن في آخر الفيلم بجاد بيدخل إلى الإسلام. ولو تفتكروا طبعا أغاني فيلم الشيماء لسعاد محمد رحمة الله عليها، يعني أنا حاولت والله أشوف كم ناشد المختار وربه، يعني هحاول أشوفها في المكتبة، وإنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء، ويطلع بقى أحمد مظهر هذا الفارس اللي هو بجاد يعني فيلم الشيماء على الجبل، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني الحقيقة السينما المصرية وثقت بكل الإحساس والتألق الحقيقة في شخصياتنا المصرية وبناء الإنسان المصري وذاكرته، ويعني في مناطق مهمة جدا في شخصيته. فيلم فجر الإسلام مثلا 71، نجوى إبراهيم ومحمود مرسي، وطبعا مع حفظ الألقاب ويحيى شاهين وعبد الرحمن علي، طبعا الإعلامي الكبير أستاذنا، وسميحة أيوب، كان الإخراج لصلاح أبو سيف، رائد الواقعية المصرية. وفجر الإسلام طبعا كان بيتناول الأوضاع الاجتماعية والفكرية اللي كانت سيدة في المجتمع العربي قبل الإسلام، وكان بيسلط الضوء على حالة الأخلاق اللي عاشتها أو اللي عاشها المجتمعات إبان الجاهلية. والحقيقة اللي مش فاكر، يعني الأفلام موجودة كلها على اليوتيوب، بس إحنا نسمع إيه؟ تيجي نسمع سامي يوسف. سامي يوسف لما قدم أغاني الحقيقة في حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عمل يعني أثر، يعني لا يمكن أحد أن ينكره. تعالوا نسمع كده ونرجع مكملين الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، مناسبة دينية وتاريخية تستحضر ذكرى الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وما حملته من معاني التضحية والصبر والإيمان في سبيل نشر الرسالة، رسالة الإسلام، رسالة المحبة.

قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: زي ما حضراتكم كنتوا تابعين،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محلل
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة،
2: اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

هروح لبعض الرسائل والتعليقات. الحقيقة من مستمعي قد المقام من على صفحة الراديو 90 نشوف كده مين كتب لنا ايه تعليقا على بوست الحلقة. يعقوب خيري، ازيك يعقوب، اخبارك ايه؟ ان شاء الله تكون بخير، كل سنة وانت طيب. مايكل، كل سنة وانت طيب يا مايكل. احمد ابو عزة، كل سنة وانت طيب، مساء الخير عليك استاذة بسنت، مساء الفل، حلقة موفقة يا رب. فكروا كده يا جماعة وانتوا بتكتبوا لي التعليقات او تبعتوا لي الاس ام اس على 199 او كلموني على فكرة الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، هجرة الوطن، انك تسيب مكان بلدك وبتحبها وانت مضطر ان انت تمشي ايا مكان السبب، انت مضطر. يعني احنا خلونا كده بس ايه، يعني ايه، نمشي بالتوازي في الفكرة. الهجرة كمان زي ما قلت في يعني احد اسئلة الحلقة، على اول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة بنى مسجد. يعني هو الحقيقة كان ممكن يعمل حاجات كتيرة جدا، لكن هو بنى مسجد، فكان اول هو عشان ايه، يعني يحط لك كده شوية مفاهيم كده وشوية خطوط تمشي عليها. عمل ايه كمان؟ اخى بين المهاجرين والانصار، زي ما درسنا كده في مادة التربية الدينية، فعمل مؤاخاة بين الناس المتخانقين. شوف بقى انت لما تدخل بقى على بلد وتشوف ايه المشاكل اللي فيه وتبدأ كمان تحلها، حاول كمان ونجح في ان هو يبني مجتمع قائم على التعايش والتكافل وبروح الدين الجديد اللي هو في هذا الوقت، الدين الجديد الإسلام. فالحقيقة فكرة الهجرة او ذكرى احياء ذكرى الهجرة النبوية الشريفة فيها دروس كتيرة جدا. انت ممكن تهاجر من حزن الى بالصبر طبعا والتحمل والرضا، ممكن تهاجر من هذا الحزن الى شيء من الامل او يعني انتظار الامل بهذا الصبر اللي ربنا بيديهولك. ممكن تهاجر من مشاعر سلبية لمشاعر ايجابية، لانه الهجرة مفهوم معنوي يا جماعة، مش بس هجرة الاوطان او هجرة ارض، لا، انا بهاجر من بسنت القديمة لبسنت الجديد. بسنت الجديدة دي ممكن تكون او مش ممكن تكون، المفروض انها تكون النسخة الافضل من بسنت. عشان كده الاحتفالات السنوية وخاصة الدينية منها بترتبط بكثير من الامل وكثير من التغيير، وان احنا ما نعديش هذا الاحتفال كده يعني هباء. خلونا او يعني خلونا نسمع كده، انا بحب الغنوة دي لمحمد رحيم عشان عندنا النشرة الرياضية، يا رب نلحق بس نسمع منها جزء. وهعمل لكم بلاي ليست من اغاني فيلم الشيماء زي ما بعد الاس ام اس، بسلم طبعا على كل اللي بيبعت لي حالا بالا على هوا راديو 90. عامل لكم بلاي ليست ميكسات النهارده من اغاني فيلم الشيماء احتفالا بذكرى الهجره النبويه الشريفه. يلا معانا، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية يتعادلان بهدف لمثله ضمن منافسات كأس العالم. منتخبا انجلترا وكرواتيا يلتقيان في 11 مساء في مواجهات المونديال. الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعلن انتهاء أزمة تأشيرة لاعبه قبل مواجهة الفراعنة المقبلة بكأس العالم.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34 ليلا 22، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 18 كيلومتر في الساعة ليلا 25 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 43% ليلا 54%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 27 ليلا 23، شرم الشيخ نهارا 33 ليلا 25، الغردقة نهارا 33 ليلا 26، بورسعيد نهارا 27 ليلا 22، وأسوان نهارا 40 ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90.

مع الدكتورة لميس جابر، 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: راديو 90 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: ورسالة أو نقدر نقول الدرس، درس من الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وعام جديد. كل واحد فينا محتاج هجرة خاصة، وأكتر حد فينا عارف هو المفروض يهاجر من إيه إلى إيه. يعني أكتر حد بيبقى عارف إحنا نفسنا. فيعني لما يجي كل سنة احتفال بالذكرى النبوية الشريفة وفكرة أو مفهوم الهجرة، تعالوا نركز كده 3 ثواني مع نفسنا قبل ما ننام. لو أنت سايق، لو ركب المواصلة، مش عارف إيه، ركز كده ليه الاحتفال يعني. أو وسيدنا النبي لما هاجر من إيه لإيه، عانى من إيه، كان متطلبات هذه الهجرة إيه. صبر نمرة واحد، ويعني بقول لكم وأقول لنفسي الصبر، الاحتمال، الرضا. كل واحد فينا زي ما بقول محتاج هجرة خاصة. ممكن تبقى بتهاجر من خصومة مثلا لفرح ولطافة مع ناس لطيفة وتعيش مع ناس لطيفة، مهاجر من خوف معطلك في مشوارك، مهاجر من حلم مؤجل لخطوة حقيقية. لازم نقعد نزق نفسنا يا جماعة. يعني دي من اعتقد انها من اهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة. ارجع تاني في حكاية قد المقام، كنا بدأنا في الفصل اللي فات ان احنا بنتكلم عن القوى الناعمة وازاي السينما مثلا. احنا خدنا واخدين السينما بس، يعني لسه ما قلناش بقى الابتهالات والنقشة بندي، ويعني ده عندنا حاجات توثق او بتوثق هذا الاحتفال طول الوقت، فتبني معاه شخصيتك كمصري ثم كعربي. لانه انت عارف مصر بتقوم على طول ايه كده، تقوم موزع يمين وشمال وشمين والاغاني والحاجات والاحتاجات، فيبقى كده يعني روح عامة في الحكاية. اتكلمنا يمكن على فيلم الشيماء، وحضراتكم طلبتم اغانيها من لكم ميكس. قلنا على كمان فيلم فجر الاسلام، وفيلم بقى ظهور الاسلام ده كان 51، ده قديم شوي. كان كوكا وعماد حمدي وعباس فارس واحمد مظهر وسراج منير، والاخراج اللي كان لابراهيم عز الدين. و يعتبر الحقيقة الفيلم ده من أقدم الأفلام اللي تناولت بدايات الدعوة الإسلامية. عندك كمان فيلم الرسالة 1977 طبعا، لعبدالله غيس ومنى واصف وحمدي غيس وسناء جميل وعبد الوارث عصر، وإخراج مصطفى العقاد رحمة الله على الجميع طبعا. والفيلم ده يعني الحقيقة أحد أشهر الأعمال السينمائية اللي تناولت بدايات الإسلام ومعاناة، بيوثق معاناة المسلمين الأوائل واللي تعرضوا له من اضطهاد وتعذيب على ايدين الكفار قريش. وبيستعرض برضو الفيلم، اتمنى والله في الذكرى، انا احب في الذكرى النبوية زي ما بسمع يعني انشاد وابتهالات، وانا احب الكحلاوي قوي، لاجل النبي لاجل النبي اقبل صلاتي على النبي، واحب قوي اتفرج على الرسالة، واحب اشوف لي فيلم ديني حتى لو انا شايفاه وحافظاه، حافظين وكلنا طبعا اجيال حافظة هذه الافلام. احب فيلم الرسالة جدا، واحب فيلم الشيماء وخاصة اغاني، واحب سميرة احمد فيه جدا واحمد مظهر جدا جدا جدا. يعني الحقيقة الواحد كده تحس ان هو بيشحن. تعالوا بقى كده، احنا قدامنا ايه، ربع ساعة، طب نعمل الميكس بقى. يلا صوت سعاد محمد، كم ناشد المختار ربه على هدي انسان احبه. تعال نسمع مع بعض كده. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. سعاد محمد تحس صوتها من الجنه،

الهجرة النبوية مش مجرد ذكرى بنمر عليها كل سنة وننساها ومنقفش عندها، حكاية متجددة الهجرة النبوية الشريفة عن الإنسان لما بيؤمن بفكرته ويصبر على الطريق ويعرف إن بعد كل ضيق فرج كبير، وإن كل بداية عظيمة كانت يوم في يوم من الأيام مجرد خطوة. كل سنة وانتم طيبين، وكل عام وانتم اقرب الى الله واقرب الى احلامكم. قد المقام النهاردة والراديو 99 يحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة. الحقيقة مفيش اجمل من طلع البدر علينا نختم النهاردة حلقتنا، واسيبكم في امان.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع بفرنسا، وعقد عددا من المقابلات الثنائية على هامش القمة. رئيس الوزراء يشهد إطلاق النسخة الثانية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا استهدافها إعادة القطاع الخاص لإدارة عجلة النمو. رئيس الوزراء يواصل متابعة استعدادات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 53 من المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم عبر معبر رفح البري لتقديم الرعاية اللازمة. الفيدرالي الأمريكي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير. ومنتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية تعادلا بهدف لمثله في منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم عن راديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم، هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. النهاردة ملفات حلقتنا من إعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير، وهبتدي معاكم حلقتنا بعناوين ملفاتنا. في بداية حلقتنا هنتناول الحضور المصري العظيم بين الكبار وقمة الرئيسين السيسي وترامب. في تقرير خاص أيضا هنتابع مكانة مصر رفيعة المستوى وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الساحة الدولية. خلال حلقتنا أيضا من مقر الحكومة هنتابع تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي وإطلاق نسخة وثيقة سياسة ملكية الدولة. كمان من خلال البرلمان ومع زمايلنا في مجلس النواب هنتابع اجتماعات وملفات ومناقشات للجان النوعية في القضايا الجماهيرية. أيضا ملف آخر وملف رياضي بشكل يومي بعنوان العالم يلعب كورة، هنتابع استعدادات منتخبنا لمباراة نيوزيلندا، وهنتابع نتائج المباريات في المونديال حتى الآن. كمان هنتابع تحذيرات وزارة الداخلية من هاكر المخالفات المرورية، وكمان هنتابع التعديلات المرورية بسبب أعمال صيانة كوبري أكتوبر. قراءة خاصة أيضا خلال حلقتنا في إنقاذ ثورة 30 يونيو أو 30 المصريين من خداع وأكاذيب الإخوان الإرهابية. بعد الفاصل هنتابع مع حضراتكم تفاصيل هذه الأخبار وأكثر. ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وأولى متابعات حلقتنا بعنوان مصر العظيمة بين الكبار وحكمة الرئيس السيسي حديث العالم. النهاردة تابعنا قمة مصرية أمريكية في فرنسا، والرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار كان لي عدد من التصريحات المهمة، وقال إن إنهاء الحرب بيعكس قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنهاء النزاعات، ونتطلع لأن تشهد المرحلة تسوية مختلف النزاعات وعلى رأسها القضية الفلسطينية. في نفس السياق أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بدور الرئيس السيسي وأشاد بدور الخاص بالرئيس السيسي في دعم المسار التفاوضي، وأيضا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ملف المياه يحظى بأولوية قصوى لتسويته بشكل عادل. في هذا الإطار أيضا هناك إشادة من الأحزاب المصرية المختلفة بالمشاركة المصرية في قمة مجموعة السبعة الدولية. في هذا الإطار أيضا حزب المصريين الأحرار أشاد بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة، ويعني أشار لأن هذه القمة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري، وتؤكد أيضا على دور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي. نتابع المزيد من التفاصيل مع الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين. أستاذ طارق تحياتي لحضرتك على راديو 90 90.
2: أهلا بك يا فندم، ودايما متعلقين، ومصر كلها بخير.
1: تحياتي يا رب دايما. بنتكلم مع حضرتك عن هذه القمة المهمة الخاصة أو المعنية بتحديد بعض شيء لمؤشرات لاتجاهات الاقتصاد والسياسة الدولية بشكل كبير، لأنها تجمع أكبر الاقتصادات الصناعية المتقدمة في العالم. في هذا الإطار أستاذ طارق، ومتابعة حضرتك للإشادة الأمريكية أو من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور المصري المحوري، وخاصة دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، متابعة حضرتك ودلالات أيضا لقاء الرئيسين عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهاردة على هامش قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى في فرنسا، وإشادة الرئيس الأمريكي بدور الرئيس السيسي، وأيضا هذه هي المشاركة المصرية الثانية في هذه القمة، متابعة حضرتك لهذه المشاركة في هذا التوقيت وما يمكن أن يترتب عليه من نتائج لمصر، وأيضا نتائج في ظل الأحداث والظروف الراهنة.
2: طبعا لقاء مهم جدا مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع ترامب، حط النقاط على الحروف، والرؤية وضحت وأصبحت جلية أن العلاقات الأمريكية المصرية علاقات وطيدة استراتيجية لها عمق. دور مصري المحوري على المستوى السياسي والإقليمي، ودور مصري في إرساء اتفاقات الهدوء في منطقة الشرق الأوسط، دور مصر في تعزيز الموقف الدولي من القضية الفلسطينية، دور مصر الواضح والصريح وجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء مشكلة سد النهضة. أيضا العلاقات المصرية الأمريكية فيما يقضي على الترابط الإسرائيلي الغاشم ما بين إسرائيل وبين الدول التي تريد أن تقع المنطقة بصددها في مشكلات عميقة. لكن النهاردة وضعت الصورة بأن مصر وأمريكا يتفقان اتفاق صريح بأن لا شيء غير الاستقرار، أن القضية الفلسطينية قضية هامة، أن مصر مستمرة في دعم هذه القضية، أن أمريكا أيضا تدعم هذه القضية، وأن السلام هو المسار الوحيد لإنهاء المشكلات في منطقة الشرق الأوسط، كذلك الوصول إلى مذكرة تفاهم تصل إلى حد الاتفاق ما بين إيران وبين أمريكا لحل مشكلات ماديك هرمز لتعود التجارة.

0: الدولية إلى طبيعتها. وهنا أكد الرئيس ترامب بأن الأسعار النفط وصلت لمعدلات كبيرة من الانخفاض 73.1% تقريبا، وإن اقتربت معدلات النفط إلى ما كانت عليه قبل نشوب الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. وهنا أشاد الرئيس ترامب بدور مصر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن مصر لعبت الدور الدبلوماسي القوي في وضع استراتيجية الوصول إلى اتفاق يهدئ من روع مشكلات المنطقة، خاصة وأن المنطقة كانت على وشك الضياع، وأن مصر بسياساتها مصر بحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدرت ان هي تضع تصورات من شأنها اخماد نار الفتنة التي ارادت اسرائيل ان ترتكب في هذه المنطقة. ايضا علاقة الرئيس ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وهنا اكد الرئيس ترامب بانه في خلال الانتخابات التي كانت منافسات على الانتخابات الامريكية ما بين هيلاري كلينتون وبين رئيس ترامب، أكد بأنه التقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك، وإن الرئيس السيسي قال إن الرئيس ترامب هينجح، ورفض الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يقابل هيلاري كلينتون، لكن مرة أخرى عاد الرئيس ليلتقي هيلاري كلينتون. وهنا علق أيضا ترامب بأن الحكمة تقتضي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل سياسي، رجل لديه رؤية وبعد نظر واستراتيجية سياسية هادفة تستوعب الفكر الذي يؤدي إلى نتائج إيجابية، دائما تؤدي إلى حقيقة واقعية وهي الصالح العام لدول المنطقة، الصالح العام للدولة المصرية. أيضا تطرق الأمر إلى مشكلات سد النهضة، وتحدث الرئيس ترامب بأن مصر يقع عليها ظلم في هذا الملف، وأنه كان في انتخاباته الأولية أو الأول مرة كان يضع تصور لحل أزمة سد النهضة، لكن جاء بايدن ولم يكمل هذه.
1: في هذا السياق أستاذ طارق، كمان الرئيس الأمريكي أشار لأنه يولي لملف سد النهضة أولوية قصوى، وهناك تعاون مشترك ما بين مصر والولايات المتحدة لتسوية هذه القضية بشكل عادل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل الخاصة بما جاء من لقاءات للرئيس عبد الفتاح السيسي والدور المصري المهم والمحوري في قمة مجموعة السبعة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ طارق درويش رئيس حزب أحرار الاشتراكيين، يا رب دايما. بشكر حضرتك مرة تانية، شكرا جزيلا. مستمعينا، من ضمن متابعتنا الإخبارية وفي نفس الإطار، الأحزاب والقوى السياسية والبرلمانية شادت بالحضور المصري القوي في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى في مدينة فرنسا، والحضور بيؤكد حكمة ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي القوي في دعم الاستقرار والسلام والتعامل مع الأزمات. والأحزاب بتقول إن هذا اللقاء بين الرئيس الأمريكي والرئيس السيسي يؤكد قوة ومكانة مصر. والنائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قال إن اللقاء اللي جمع بين الرئيسين على هامش قمة مجموعة السبع يعكس المكانة الرفيعة اللي تحظى بها الدولة المصرية على الساحة الدولية، وأكد إن مصر أصبحت طرف محوري في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. حزب الحرية المصري أشاد أيضا بالكلمة التاريخية اللي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال القمة، وأكد أن الكلمات جاءت لتعبر بدقة عن رؤية مصر الثابتة والمتوازنة تجاه الأزمات الإقليمية والدولية المعقدة، وضعت القوى الكبرى أمام مسؤوليتها التاريخية. أيضا في نفس الإطار، النائب محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري عضو مجلس الشيوخ قال إن هذا اللقاء يعكس بوضوح قوة الدولة المصرية ومكانتها المتقدمة على الساحة الدولية، ويؤكد أن مصر أصبحت لاعب رئيسي في معادلات الاستقرار الإقليمي والدولي. فاصل مستمعينا خلال حلقتنا دلوقتي، ونطلع ونرجع مرة تانية نتابع ونستكمل أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.
2: راديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي هنتابع الملف الحكومي واجتماع الحكومة الأسبوعي وأهم ما دار خلال هذا الاجتماع ونتج عنه أيضا من قرارات. كمان النهاردة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أطلق النسخة التانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة. نتعرف أكتر على تفاصيل هذا الإطلاق مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90 90. أستاذ عبد اللطيف تحياتي لحضرتك.
2: أهلا بحضرتك يا فندم.
1: عندنا الحقيقة نقطتين مهمين، والأولى هي اجتماع الحكومة الأسبوعي وأبرز ما نتج عن هذا الاجتماع، والأخرى هي إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة النهاردة بحضور رئيس الوزراء. عايزين نفهم أكتر أستاذ عبد اللطيف عن ما هي وثيقة سياسة ملكية الدولة وأبرز ما دار خلال إطلاق هذه النسخة.
2: يعني مجلس الوزراء في بداية الاجتماع توجه بالتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده المبذولة في ظل التواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والذي أسفر عن وقف يعني الإجراءات العدائية بين الدولتين، وانه سيتم التوقيع على اتفاق ربما خلال يوم او اثنين. وبالتالي الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني اكد على ذلك خلال مشاركتي في مجموعة الدول الصناعية السابعة الكبرى في فرنسا، وايضا اكد او يعني ناقش قضايا الشرق الأوسط مع عدد كبير من الزعماء في الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وخلافه، وإن مصر بتدين كافة الاعتداءات غير المبررة على دول الخليج العربي، وبتتضامن مصر مع دول الخليج وتساندها في أمنها واستقرارها. كذلك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة حل القضية الفلسطينية. مجلس الوزراء يعني في بداية الاجتماع الأول تم توقيع اتفاق ما بين شركة فاو الصينية وكذلك شركة النصر للسيارات، علشان الشركة الصينية تقوم بعمليات تصنيع في مصر ولكن تحت العلامة التجارية اللي هي نصر. ده من ناحية. من ناحية تانية وافق المجلس على مجموعة من القرارات، يعني كلها قرارات تقريبا خدمية، بمعنى عمليات تخصيص أراضي في كافة المحافظات للمنفعة العامة.
1: نعم أستاذ عبد اللطيف، هنتقل مع حضرتك للجزء الخاص بإطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة النهاردة. ورئيس الوزراء النهاردة في هذا الإطار قال أنه مجلس الوزراء وافق على تدشين منصة الكيانات الاقتصادية والمشروعات المرتبطة بها بعد مناقشة العرض التقديمي المتعلق بالموقف التنفيذي ومستجدات المشروع اللي تم الإعداد ليه بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية. ده ضمن مشروعات التحول الرقمي بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأيضا في هذا الإطار قال أنه أو أكد رئيس الوزراء أنه هذا الإصدار أو هذا الإطلاق بيتمثل في استعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عجلة النمو. عايزين نوضح هذه الجزئية، وهي أنه وثيقة سياسة ملكية الدولة بتعتمد أو ترتكز على أو بتستهدف استعادة القطاع الخاص في الدولة المصرية. متابعة حضرتك وتحليلك لهذا الخبر.
2: شوف يا حضرتك، احنا كان عندنا وثيقة ملكية الدولة الإصدار الأول في 22 أو 23. كان من شروط هذه الوثيقة هو عملية إعادة النظر وتجديدها بعد 3 سنوات، وهذا هو ما تم الآن. تم الإصدار الثاني لوثيقة ملكية الدولة، الهدف من ذلك هو يعني مجموعة من القواعد والإجراءات فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية وتعميق الاقتصاد المصري والصناعة المصرية. وبالتالي أكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف هو الإصلاح وتعظيم الأثر، وكذلك العمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بعد أن وصل خلال الفترة الماضية إلى ما يقرب من 56.5% من الأنشطة الاقتصادية أو من الاقتصاد، دوره في الاقتصاد المصري. هذا بالإضافة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن القطاع الخاص الآن يملك يعني الملاءة المالية فيما يتعلق بالاستثمارات التي يتم تنفيذها في السنة المالية الجديدة. رئيس مجلس الوزراء وكذلك نائبه الدكتور حسين أكدوا أن يعني مصر خلال الفترة القادمة أو بنهاية هذا العام بتنتهي يعني اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي هذه الوثيقة وطنية بالدرجة الأولى. ده بالإضافة إلى أنه يتم إعداد وثيقة للعمل الوطني في سبتمبر بحيث يتم تطبيقها بعد انتهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الحالي. وأيضا أوضح رئيس مجلس الوزراء أن النسخة الثانية دي بتحظى بأهمية كبيرة جدا، خاصة وأنه لم يتم إعلانها كذا في يوم وليلة. لا، ده الحكومة بتدرسها بقالها فترة طويلة، ورغم ذلك هناك أو طلب رئيس مجلس الوزراء يعني من الحضور اللي هم جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والبنوك واتحاد الصناعات والغرف التجارية إن هي تقوم حتى خلال هذا الشهر سبتمبر بإعداد أو خلال شهر من الآن يعني بإعداد آرائها برضو لو كانت تريد إضافة أو تعديل أو خلافه لتضمنها في الورقة النهائية. حضرتك تعلمي تماما أن مصر بتركز أساسا على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية والأجنبية، ولذلك هنجد في الوثيقة الأولى ما تم يعني ما تم جمع من استثمارات في الاقتصاد المصري كان حوالي 37 مليار دولار، إذا استثنينا رأس الحكمة أو خلافه هيبقى فيه 9 مليار كانوا نتيجة تخارج الدولة من بعض الأنشطة. رئيس مجلس الوزراء أكد أن التخارج لا يعني أن احنا نترك الأمور هكذا، ولكن ستظل الدولة موجودة ومساندة ومؤيدة ومنظمة ومراقبة لكافة الأنشطة الاقتصادية، وكذلك العمل على ضرورة أن هي تحقق معدلات نمو خلال يعني اعتبارا من 2030 7%، ولكن نمو مستدام يعني كل سنة يبقى 7% أو على الأقل ما ينزلش، ممكن يزيد. وبالتالي في هذه الحالة يشعر المواطن ويشعر الجميع بمدى التقدم الذي حدث في الاقتصاد المصري.
1: أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90 90. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عبد اللطيف. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي هنروح للبرلمان ونتابع الملفات الجماهيرية في مناقشات اللجان النوعية، وأيضا هنتابع وزير شؤون المجالس النيابية وتلقيه أو يعني يلتقي بعناصر الاتصال السياسي. أيضا هنتابع هذا اللقاء، هذه التفاصيل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب للراديو 90 90. أستاذة فريدة تحياتي لحضرتك.
2: اهلا بحضرتك وسادة المستمعين.
1: خلينا نبتدي بتفاصيل المناقشات اللي تمت النهارده في لجنه القوى العامله بمجلس النواب بحضور رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي، وابرز مدار خلال هذه المناقشات.
2: طبعا هو الاجتماع اليوم كان بحضور الحكومه، وزي ما حضرتك ذكرتي هو كان بيناقش هذا الملف، ويمكن كان في مجموعة من الطلبات اللي قدمت من خلال النواب بمناقشة هذا الملف الهام. وطبعا تم تحديد اجتماع اللجنة ومناقشة الموضوع. طبعا كان في توصيات تم إصدارها من جانب اللجنة ومن جانب يعني أو من خلال الطلبات الرقابية المقدمة من النواب. وطبعا الحكومة بتدرس البدائل المختلفة الخاصة بالتوصيات المطروحة، وهيتم إصدار يعني أو من خلال اللجنة هيتم إصدار التوصيات النهائية اللي هيتم تطبيقها. يمكن هذا الملف الحاج ذكرتي بيحدث يعني مناقشات كثيرة حوله من خلال الحكومة أو من خلال الحكومة والنواب في إطار التنسيق وتشاور المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولأنه في النهاية أو بالأساس بيهم مصلحة المواطن وبيهم قطاع عريض من المواطنين، وبالتالي هو الاجتماع كان بيتكلم على فكرة تعطيل التأمينات ومعاشات ومطالب بضرورة محاسبة المسؤولين. طبعا الكلام ده كان في حضور الدكتور جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وطبعا كان بالأساس الاجتماع بيناقش أدوات رقابية أو طلبات إحاطة وفكرة المطالبة بحقوق أصحاب المعاشات، وإن ده أمر لا يحتمل التأخير. وطبعا كل النواب عرضوا الأدوات الرقابية، لكن في النهاية زي ما قلت لحضرتك الملف دوت هيستمر التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة المشكلات والتحديات اللي بتواجه هذا القطاع.
1: نعم، انتقل معك للجزء الخاص بلقاء وزير شؤون المجالس النيابية مع مسؤولي الاتصال السياسي في الوزارات والجهات الحكومية. أيضا خلينا نتحدث عن هذا اللقاء وأهم مدار خلاله النهاردة أستاذة فريدة.
2: الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو تعزيز التعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن الاتصال السياسي ده مسؤوليته أنه يقرب وجهات النظر ما بين الحكومة وما بين المجالس النيابية، وبالتالي هنا بنتكلم على فكرة التعاون ما بين السلطتين بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن. وطبعاً الاجتماع كان فيه حوار حوالين التحديات وازاي يتم التنسيق وايه المشاكل اللي بتواجه التنسيق ما بين القطاعات المختلفة. ويمكن الهدف الرئيسي من مثل هذه الاجتماعات هو ان يكون فيه تضافر لجهود التنسيق رفيع المستوى بهدف تحقيق المصلحة العليا للمواطن طبعا زي حيث عارفة انه التناغم ما بين السلطتين هو ده الاساس اللي طبعا بتقوم عليه تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن. وبدون هذا التناغم والتنسيق يبقى فيه مشكلة كبيرة. وبالتالي مثل هذا النوع من الاجتماعات هدفه ان يكون فيه قنوات اتصال مستدامة ما بين السلطتين. هذه القنوات المستدامة بتنتهي إلى دراسة المشكلات وتنفيذ التوصيات بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.
1: نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روز اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب للراديو 90-90. شكرا جزيلا أستاذة فريدة.
2: شكرا لحضرتك.
1: مستمعينا، من ضمن متابعتنا الإخبارية بعنوان 30 يونيو فضحت مخططات الإخوان الإرهابية، الباحث والكاتب في شؤون الجماعات المتطرفة والإخواني المنشق إبراهيم ربيع قال إنه ما جرى في 30 يونيو 2013 لم يكن حدث عابر، بل هي لحظة فارقة كشفت طبيعة مشروع جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها 1928، واللي بيقوم على استراتيجية ممتدة بتهدف لبناء حاضن اجتماعية وثقافية ودينية تمهيدا للتمكين التدريجي داخل المجتمع والدولة. أضاف أيضا لي في تصريحات لليوم السابع أن البناء التنظيمي للجماعة الإرهابية ظل يسير في مساراته طوال 90 سنة، يقوم بتدليس والمزايدة والابتزاز الديني والعاطفي للمجتمع والمواطن واستغلال الأحداث المحلية والإقليمية للترويج لأفكار ومفاهيم التنظيم الإجرامية المستترة بالدين وصولا لأحداث يناير 2011. الباحث والكاتب في شؤون الجماعات المتطرفة أكد أن خروج ملايين المصريين في الشارع في ثورة 30 يونيو 2013 عكس رفض شعبي لمسار الحكم في هذه المرحلة، وهي الثورة اللي كانت نقطة البداية لصناعة تاريخ جديد لمصر، وكلف الشعب المصري الدولة المصرية باتخاذ قرار تحرير مصر من الاحتلال الإخواني، وده اللي دفع الدولة ومؤسساتها لإعادة ترتيب المشهد السياسي وصولا لخريطة الطريق اللي أعلنت في 3 يوليو 2013. فاصل ونواصل أخبارنا مع حضراتكم، ابقوا معنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

غنوا بالأغنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي هنتابع النسخة الاستثنائية في سباق لقب بطل العالم ومونديال الكرة 2026. النهاردة أو خلال هذه الأيام بنتابع مباريات متنوعة ومختلفة من الفرق العربية والإفريقية في الجولة الأولى. خلونا نتابع هذا التحليل لنتائج هذه الفرق، وكمان نتابع في البداية استعداد منتخبنا منتخب مصر لمباراة نيوزيلندا مع الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي في جريدة المساء. أستاذ ياسر تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك، وخلينا نبتدي بالاستعدادات الخاصة بمنتخبنا منتخب الفراعنة للمباراة الثانية في كأس العالم مع منتخب نيوزيلندا بعد تعادله مع بلجيكا 1-1.
2: خلاص بدا العد التنازلي، بقى داخل معسكر منتخبنا للمباراة القادمة امام نيوزيلندا. كنا عاملين المباراة فجر الاثنين القادم 4 ايام قدام منتخبنا للاستعداد لهذه المباراة القادمة، واللي هيكون في مشوار منتخبنا للصعود لدور ال 32 ان شاء الله. خلاص الجهاز الفني اعلن بقى صفقة مباراة منتخب بلجيكا، وبيركز تماما في واجهة نيوزيلندا، وبيجهز لعيبته نفسيا ومعنويا لهذه المباراه. يمكن الكل بينظر لمنتخب نيوزيلندا لان مباراتنا امامه هتكون اقل في القوه من مباراتنا امام بلجيكا، لكن المنتخب النيوزيلندي كلنا شفنا وتابعناه امام منتخب ايران وازاي تعادل مع المنتخب الايراني. يمكن المنتخب الايراني بنكون ادق شويه، هو اللي تعادل مع منتخب نيوزيلندا. منتخب نيوزيلندا كان بيتقدم ومنتخب ايران كان بيدرس التعادل، وعشان كده اكيد المنتخب طبعا الجهاز الفني بخلاف المنتخب صحة بيدرس هذه المباراة جيدا، لان خلاص يعني كل الفرق دلوقتي شافت بعضها على الطبيعة، مش هيكون في تغييرات في التشكيل او في خطة اللعب اللي هيلعب بيها كل فريق، لكن الاختلافات هتبقى حاجات بسيطة جدا في التغييرات او في خطه اللعب. يعني مثلا لو كنا احنا اقل هجوميا شويه قدام بلجيكا، اعتقد هيبقى في فرقه هجوميه اكثر قدام نيوزيلندا، باعتبار ان القوه ممكن تكون متساويه او منتخبنا يكون اقوى نسبيا من نظير نيوزيلندا. المنتخب بيركز او الجهاز الفني بيركز مع اللعيبه على ان مباراتنا قدام نيوزيلندا لا يكون فيها اي تهور، لازم نحترم الخصم بشكل جيد جدا، مش لدرجة القوس، لكن نحترمه عشان نقدر نحقق الهدف اللي احنا عايزينه على 3 نقاط. دي يمكن اهم تعليمات كابتن حسام حسن للعيبه قبل مواجهه نيوزيلندا، اللي بعتبرها طبعا عمل بزياده بالنسبه لمنتخبنا. لو قدرنا نعديها ان شاء الله ونكسب ال3 نقاط هنكون في دور ال 32 بدون شك، بغض النظر عن نتيجه مباراتنا امام في ختام دور المجموعات.
1: نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي في جريده المساء، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا
1: مستمعينا، فاصل ونرجع لاخر متابعات حلقتنا، ابقوا معنا.

0: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، وهنتابع أهم التعديلات المرورية، وأيضا هنتابع تحذير وزارة الداخلية من إشعارات مخالفات مرورية للمواطنين. هنتابع المزيد من التفاصيل ونفهم أكتر عن تحذير وزارة الداخلية، ونتابع التعديلات المرورية المهمة مع زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 9090. أستاذ محمد، تحية لحضرتك.
1: اهلا يا استاذ علا، تحياتي لسيادتك والساده المستمعين الكرام.
0: تحياتي لحضرتك، وعايزين نعرف ونفهم اكتر عن تحذير وزاره الداخليه النهارده من الزعم باصدار اشعارات مخالفات مروريه للمواطنين. خلينا نتابع مع حضرتك تفاصيل الخبر وتحذير وزاره الداخليه او نفي هذا الخبر المغلوط او الاخبار الشائعه الخاطئه.
1: بالفعل زي ما حضرتك تفضلت مشكورا ونورت يا استاذ علا، عندنا نفى مصدر امني صحه احد الرسائل المتداوله على بعض الهواتف المحموله التي تضمنت الزعم بارسال وزاره الداخليه اشعارات مخالفات مروريه للمواطنين وحثهم على سرعه سداد قيمه الغرامات من خلال الضغط على الروابط الموضحة بالرسالة. وأكد أيضا المصدر أن الرسائل المشارة إليها اللي هي بيتم إرسالها للمواطنين غير صادرة من وزارة الداخلية، ومن هنا بتؤكد الوزارة وبتحذر الوزارة المواطنين من الدخول على مثل وتلك الروابط المجهولة، حيث قد يؤدي ذلك إلى اختراق الهواتف المحمولة والاستيلاء على البيانات الشخصية والبنكية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية. لذلك أيضا هنروح لنقطة مهمة برضه يا أستاذة علا، وهو الأعمال التي بتقوم بها الشركة المنفذة للتعديل وتنفيذ أعمال الصيانة أعلى كوبري أكتوبر، والإدارة العامة لمرور القاهرة الآن بتقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة خلال فترة الأعمال تزامنا مع استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر. الأمر ده هيستلزم الغلق الكلي لمنزل كوبري باغوس اتجاه منطقة مهمشة وخاصة منطقة المفارق من أعلى كوبري باغوس. الأعمال دي هتتم إمتى؟ هتتم في غضون الساعة القادمة، هتبدأ الساعة 12:30 النهاردة إن شاء الله، وحتى لمدة 15 يوم. الأعمال دي بتبتدي 12:30 صباحا وبتنتهي 6 صباحا، مع استمرار حركة السيارات القادم من أعلى كوبري أكتوبر ومن عند منطقة مهمشة، بيكمل على كوبري أكتوبر، ما بينزلش منطقة مهمشة، بيكمل مرة أخرى على كوبري أكتوبر. كذلك أيضا الإدارة العامة لمرور القاهرة حذرت السادة المواطنين إن دي تنفيذ الأعمال بيرجى من قائد السيارات التهدئة من أعلى كوبري أكتوبر أثناء فترة الأعمال من عند منطقة مهمشة، لذلك لتنفيذ أعمال اللحامات الخاصة بالباكيات المعدنية. وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، وتم وضع المساعدات الفنية الآن وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة السادة المواطنين خلال فترة الأعمال. وزي ما احنا قلنا ده غلق كلي لمنزل كوبري باغوس، والأعمال دي لمدة 15 يوم بتبدأ 12:30 صباحا حتى الساعة 6 صباحا من نفس اليوم.
0: بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والمعلومات، زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 9090. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد.
1: شكرا يا أستاذ علا، تحياتي لأستاذتك وموفقة دايما للأستاذ المستمعين. شكرا
0: يا رب. شكرا جزيلا مستمعينا. من ضمن متابعتنا الإخبارية قبل نهاية حلقتنا، اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء أجرى زيارة تفقدية لمستشفى العريش العام للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والجرحى الفلسطينيين اللي بيتلقوا العلاج داخل المستشفى. خبر آخر، ومجلس الشباب المصري من خلال مكتبه التنفيذي بمحافظة الأقصر أطلق مبادرة مجتمعية لتوفير وسائل نقل مجانية لطلاب الثانوية العامة من قرى المريس للجان الامتحانات بمدينة الطود. أيضا من ضمن متابعتنا الإخبارية، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قال إن الهيئة نجحت نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتدعيم الأسطول البحري بوحدات بحرية محلية الصنع. نروح لأخبار كاس العالم، وليونيل ميسي عاد ليؤكد مجددا أن الأساطير الحقيقية لا تعترف بحدود الزمن بعد ما قاد منتخب الأرجنتين لانتصار كبير على الجزائر بثلاث أهداف دون رد. أيضا من ضمن متابعتنا ومتابعة الأحوال الجوية، هيئة الأرصاد تتوقع أن الطقس بكرة معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة العظمى 35 والصغرى 23. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم، بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد وأستاذ محمد الصنباطي رئيس التحرير، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع بفرنسا، وعقد عددا من المقابلات الثنائية على هامش القمة. رئيس الوزراء يشهد إطلاق النسخة الثانية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا استهدافها إعادة القطاع الخاص لإدارة عجلة النمو. رئيس الوزراء يواصل متابعة استعدادات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 53 من المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم عبر معبر رفح البري لتقديم الرعاية اللازمة. الفيدرالي الأمريكي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير. والشوط الأول من مباراة منتخبي إنجلترا وكرواتيا ينتهي بالتعادل بهدفين لكل منهما في منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى.

Six.

انا مش عارف، يمكن بجري ورا بكره ويمكن بجري من امبارح، سارح بهرب من الدنيا الحقيقيه.

فاكرت بروح نفس الاماكن يمكن قبل صعب اخفت كوري من خيالي مش قادر ارجع

عايش انا جوايا وما فيش حد معايا، رغم الناس حواليا كتير انا وحيد. اكتب حكايه لسه واقف في البدايه، الورقه بيضه لكن فيها شخه بيضه، فيها رسمه مكان احلى، فيها قهوه وقعت مني وانا السرح، وفيها عينيكي مرسومه لكن مش واضحه، بحاول افتكر كل الملامح. سامح نفسي على عمر ما عشتهوش، على قلب خاف يدق طول حياته، على كل سؤال ما سالتهوش، اكتر شيء مخيف هو الخوف ذاته.